0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان وقلب

أهلا بكم جميعا. بياض الروح يهدينا زينة الحياة إلى الحياة، تعلو وتعلو في السماء نجمة ليرتفع النداء، وحدها تستولي على البعيد وتحكي عن الليل والحب والذكريات والأحلام. مرحبا بكم في السهر معنا في النهر الخالد.

0: يوما ما سأذكرك به ونحن متقاطعان في مكان مزدحم، سأذكرك بلقاء لم نكن فيه وزمن لم يجمعنا بطريقنا المتوازي الأبدي الذي لم نمشه معا.
1: به مآتنا المهذبة لأحدنا الآخر على سبيل التمرير. سأذكرك بي أنا التي كانت تخوض معاركها على بعد أمتار من معاركك، والتي غنت نفس الأغاني التي حفرتها وجعدت عينيها في نفس الشمس التي حفرت تجاعيد عينيك. سأذكرك بوجهي الذي كان يبدو بعيدا عن الدوام، كيف وحدنا دون أن ندري أصدقاء مشتركون وجدار وشعور فظيع بالفقد عندما توفي كاتبنا المفضل، وميل سحيق للغرابة، وربما عندها ربما سوف تشعر بوخزة لا يمكن تفسيرها، وخزة في القلب تفجر نافورة من الشعور وتميل برأسك حنينا لشيء لا يمكنك لمسه. لن تعرف لماذا ولن تعرف من أنا. سأذكرك بكل هذا وأمضي، وسوف تمضي أنت أيضا إلى أن تقف بعد أن أكون قد رحلت تماما، ويكون قد تجمع كل غبار الحكايات القديمة في عينيك وانهمرت.

صدقني لقيتها. كان فين اليوم ده غايب عني؟ كان فين؟

حبيتها حبيتها مش قادر انسى ضحكتها حبيتها.

الكلام وقال

أحبك؟ قالت كيف أعربها؟ فقلت قولي معي شعرا ليكتمل. أنا ضمير بقول الناس منفصل، لكنه في هوانا ليس منفصلا. أنا وأنت لمن يروي الهوى خبر، ومبتدأ الحب لا نأتي به بدلا. أحب فعل وأنت الكاف كاملة، ضمير حبك في أعماقي اتصل. قالت فما أجمل الإعراب، قلت لها أنت الجمال

0: الخالد.
1: النهر الخالد
0: صدى همسات الليل على أمواج إذاعة صفاقس.
2: أيا رفيقة دربي، لو لدي سوى عمري لقلت فدا عينيك أعماري. أحببتني وشبابي في فتوي، وما تغيرت والأوجاع سماري. منحتني من كنوز الحب أنفسا، وكنت لولا نداك الجائع العاري. ماذا أقول؟ وددت البحر قافيتي، والغيم محبرتي، والأفق أشعاري. إن سألوك فقولي كان يعشقني بكل ما فيه من عنف وإصرار، وكان يأوي إلى قلبي ويسكنه، وكان يحمل في أضلاعه داري. وإن مضيت فقولي لم يكن بطلا.

0: النهر الخالد،
1: مناجاة ليلية تروي الروح والوجدان.
2: كنا معا لكننا لسنا معا، وحدي عصبت جروحه.

لكننا لسنا معا. لما لم تكن حرفا وقد عز الكلام؟ لما لم تكن نورا وما حولي سخام؟ لما أفلتت كفاك كفي في الزحام؟ لما لم تجنبني المواجع والحزن؟ كنا معا لكننا لسنا معا. أوفيت وعد الحب حبا لم أخن، ومشيت في جمر الهوى والريح تعصف والمواجع والإحن، وصبرت حتى ضاق هذا الصبر عن صبري، ولكن لم ألن. ماذا حصدت وذي جراحاتي إذن؟ كنا معا لكننا لسنا معا. أنا لم أكن يوما ملاكا ليس يخطئ، لم أكن أنا من ادعيت بأنني قديسة لا تخطئ. أنا لم أقل أني البراءة والنقاء المحض، لا لا لم ولن، لكنني قد كنت أصدق من هوى يوما، ومن أوفى ومن أعطى بغير أذى ومن

صديقي الذي علمته أن الحياة لا تستحق كل هذا العناء، وأن سورها الذي نظنه طويل أقصر مما نتخيل. الصديق الذي أمسكت بيده حين شعر بأن يدي تفلته، وعانقته حين شعر بأن قلبي صدع، وبدأت أصرخ في وجهه حين رأيته يتسلل إلى السوء في حياته. الصديق الذي أعطيته من الروح ما لم يبقى لأحد غيره، ووهبته من القرب ما لم أهب شخصا بعده، وبكيت مع بكائه وضحكت مع ضحكه، وأمسكت بيد النسيان معه.

حين شعرت بحاجتي لهزيمة الحنين. الصديق الذي أعطيته كل شيء وتركت لأجله أعظم الأشياء. جاء يوما ولأجل صديق آخر قال: لم نعد نصلح أصدقاء، لقد سد بي كافة احتياجاته وصار يبحث عن شخص آخر. حين تركته ومضيت كتب لي بوساطة النسيان: يجب عليك ألا تثق بأحد حتى نفسك، الحياة تريد هذا يا صديقي القديم.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد
0: رحلة الحنين، وكأن الذكريات لا تنبض إلا ليلا.
2: لم ينتهي الحب لكن صبرنا نفدا، وعلة الحب من ينسى الذي وعدا. قلنا نعود غدا ما حل فيه، فلم نوفي في الغد ما قلنا يكون غدا. قلنا نعود وحملنا الهوى أملا، أكان كل الذي قلناه محتصدا. اليوم أعلن أن البعد منتصر على الوفاء، وأن الشوق قد برد، وأن للوقت آثارا نلاحظها على الحنين، وأن للانتظار مدى، وأن ما كان في العينين مشتعلا ما عاد لما أطلنا البين متقدا. وأن أكذب وعد قد نواعده وعد يكون مداه العمر والأبدا. لم ينتهي الحب، حاش الحب في دمنا أن ينتهي، وهو من هذه الدماء عقدا. ولا نقول سراب ما مضى أبدا، ولو جحدناه دمع العين ما جحدا. له علينا شهود كلما طرقت ذكرى له، زلزلت في طرقها الجسد. لكن للروح حتى لا تجاوزه، في الصبر والبعد فاق الصبر والجلد. الله يشهد أني ما ارتضيت لنا جراحنا والأسى والحزن والكمدا. ولا رضيت لماضينا وقصتنا هذه النهاية والأوجاع والنكدا. ولانتهى الحب في قلبي وما فقدت مشاعري، لكن الصبر الذي فقد. اليوم أخفض راياتي وأسلمها للوقت، يا وقت إني قد مددت يدا. يا وقت خلي لنا الذكرى كسابقها، يا وقت وبقي على الماضي كما عهدا. يا وقت ما عاد فينا ما ستأخذه لا شيء، يا وقت إذ حاربته صمدا. قلنا نعود غدا وما عدنا، وليس لنا أن نوقظ الشوق فينا بعدما خمدا. سنتبع الدربة على الدربة يرجعنا إلى البداية كي لا نلتقي عمدا. نسير في الركب حيث العمر يأخذنا، وينشد الحب عنا والجواب صغير.
3: لو كانت هناك حياة أخرى لوددت أن أكون شجرة أقف إلى الأبد بهيئة غير حزينة ولا مبتهجة، نصفي ساكن في التربة والآخر يتطاير في الرياح، نصفي ينثر ظلا رطبا والآخر يستحم في ضوء الشمس. غاية في السكون وغاية في الفخر، لا أتكئ على أحد ولا أسعى وراء شيء قط. لو كانت هناك حياة أخرى لوددت أن أتحول إلى رياح، أستطيع في لحظة أيضا أن أصير سرمدية. لا أملك أحاسيسا مرهفة ولا عينين ممتلئتين بالمشاعر. نصفي ينساب في المطر والآخر يرتحل في رونق الربيع. وحيدة أسافر إلى بعيد حاملة كل الأشواق الباهتة. لا أشتاق أبدا ولا أعشق مطلقا. لو كانت هناك حياة أخرى لوددت أن أكون طيرا أجتاز الخلود محلقا غير قلق من أن أضل الطريق. أملك آمالا متوهجة في الشرق وعشا دافئا في الجنوب. ألاحق مغيب الشمس غربا وأثير أريجا صوب الشمال. لو كانت هناك حياة أخرى لتمنيت أن تصير كل مرة نلتقي فيها

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: أجري، وحيدة دريجي، رياض النهجي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخالد. الصوت الخالد مسلسل لتكريم الفنانة صليحة. تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي.
1: هاك دبرت خدي مخرسيه ويمكن تترسم فيه.
2: بالله حتى انت يا صليح، ما هي سهلة راو. البارح ليلة كامل صار نخمم في نكتة كل يوم منين باش نجيب. والله يا الأستاذ ضايع حرامي يحب ينصب علي ويحصني.
1: ليه عاد نكتة في النهار مشي برش، همالك كان قال لك خمسة ولا عشر.
2: هبتي نكتة وزيد معاها خدمة أخرى، ترسيني نخيط في الشوارع كي السارق نيا.
1: برا دور واكل، خدمك المخ شوي.
2: حتى انت كان جاء عندي مخ نيا باش نقبل خدمة فترة كيما هكا. والله هو الحرب دوختنا ذي. هو سيدي قال لك هتلر باش يقابلوا شو اسمه هذاك موسوليني في ايطاليا، وقال لك يحب يهبط الطيارات وفي تونس لهنا.
1: ثم وين تحربت تولي عاد الخبزه بالف فرنك.
2: هبتي مادام هو يحكم في فرنسا حتى نحن ثانا نولوا تابعين.
1: ما اكثر هرجك بالقسم خويا، برا مشي دور في القاوي هات لينا نكته تنسينا فهموم الدنيا.
2: هبتي مني مش جايبه البارح ضغط ورجلي وجعوني.
1: هل مخك ولا بدري طردك؟
2: باهي تعرفيش كيفاش. اسمعني صليح، دبري لي اني انت نكته كل يوم. والله نقسم معاك اللي كتب من ربي.
1: اي خاصتني منين ونبي نربح يوت.

0: صباح الخير يا دوجة.
1: نهارك زين يا حلوم.
0: يا خايتي كل يوم نتعدى من قدام دار بدرية نسمع في الأغنى يا تبارك الله بدرية عندها صوت يهب.
1: حتى أنا زيدة نسمع في صوت مصلي عني بي مرات نقف لنحشم على روحي يا حلوم.
2: الله مان تقولها يا خالي
0: تسمع صوتي يهز عروش القلب. بدرية هي لا
1: بدرية بدرية خرجت عرضتني وانا راجعة من المرشي الحلفاوي
0: غالبة. اما لا شكون اللي غني

0: تدري زعما رجعت؟ زعما سمعتني نغني؟
1: بشكون؟ جارتكم حلومة، جارتكم حلومة.
2: صباح الخير أخيتي حلوم.
1: أصبح الخير وخايتي. والله والله شيء حير. بدرية خرجت يظهر لي. أما أشكون اللي تغني؟
2: اللي تغني هذيك واحدة.

0: درة القهاوي والمرشي والاسواق ويني هالنكتة حرت فيه من اللي خدمة. استنى استنى استنى زعما شاي بضايا يكونش معبي بالضحك، نعرفهم رام الشياب عندهم ما يقولوا. مسيك بالخير يا حاج.
1: يعطيك الخير وينورك يا وليدي.
0: والله يا حاج حاشم شوية باش نسألك سؤال، ربي يطول في عمرك.
2: على ما نعلم وليدي.
0: نحب نكتة. نحب نكتة.
2: شنو هي
0: نكتة؟
2: نكتة اش تحب؟
0: ماني قلت لك نكتة.
2: الله يوليدي راهي وذنية دقيت اش قلت.
0: نكتة حاج نكتة.
2: زيد صيح
0: احليلي بالحوح يخرج نكتة.
2: يكون شي بهلول كيفش باش نتخلص منه.
0: نكتة نكتة تزهيني راني نخلص عليها.
2: تحب نكتة تضحك وتفرهد.
1: خليني نرد نفس. اقرب اقرب اقرب شوي وليدي.
0: كفر خيرك يا حاج، والله ذايا الفضل لا ننساه لك عمري كامل.
1: ايا حل وذنيك زيد قرب شوي.
0: هاني قري
1: زيد قرب شوي.
0: هاني باهي هك
1: زيد قرب شوي
0: هكا يا باهيشي. هكاك يا شايب. هشيبة النحس خارف كف على غفلة.
2: ومزال العكاز وين هارب؟ وين هارب؟ يا قليل الحياة ماشي الجامعة نعبد في ربي وهو يفدك.

0: بارك الله عليك ما قصرتش لله، صوتك يوصل لاخر الشارع.
1: ست بدرية سمحيني بالله،
0: دق على لونك ان شاء الله. مش نبهت عليك انا ممنوع الغناء؟ هذه دار محترمه اللي قلك سمعتني يا.
1: كنت نوسع في بالي وبر.
0: هذه حمراي ذا يلا، ناس محترمين وانت تنهقه.
1: باهي سامحيني.
0: تستخير روحك في الجبل نتاعك؟ ما انت مكسالحه، ظنيتك عاقله، لقيتك نار من تحت الرمال.

0: أستاذ حسونة وسي علي، مرحبا بيكم.
1: وين الفنانة بدرية يا صليحة؟
0: تستنى فيكم أستاذ.
1: بدرية العظيمة مطربة الجيل، شحرورة الخضراء.
2: أستاذنا حسونة بن عمار، يا أهلا يا سهلا، مرحبا.
1: أي هني جبت لك معايا الأستاذ العظيم علي الجندوبي.
2: شرفتنا يا أستاذ، خطوة عزيزة.
3: لينا الشرف يا ستي بدرية، هني جبت معايا العود رفيق الدرب.
2: تحب تجرب صوتي قبل ما تبدأ؟
3: صوتك يا بدرية غني عن التعريف، أما حبينا نسمعوك في تقطقات وملوف وموشحات باش يكون التسجيل نظيف عفيف. احنا لو في الرشيدية يا ستي بدرية نحيو في التراث حتى يبقى للأجيال، والفنان اللي نختاروه الملوف لازم يفرح يا ستي بدرية.
2: سيدي علي الرسمي، جبت معاك الكونترات وكيف ما تفهمنا.
3: سمحني، الكونترات فيه شوية تعديلات، أما هاسي مصفصفر يسلم عليك وقال لك ماذا بيك تعاوننا، راهي مدرسة الرشيدية غنية بالاسم، أما الفلوس على قدها. مش هكا يا أستاذ حسونة؟
1: صحيح، الفلوس مياش كل شيء يا بدرية، المعهد الرشيدي ليه معنى وتاريخ، ومن اختاروا للتراث كان الفنان الأصيل.
2: الفنان يا سيدي علي، يا أستاذ حسونة يعيش من الفن، الصوت اللي اعطاه لي ربي نكل منه في الخبز، عد كيف يغني بليش ولا برخيص يرخص، عز الله من عز نفسه.
4: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صليحة،
5: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، رضا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
4: ضيوف الشرف المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيبة بن عامر، مليكة الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
5: تمثيل صلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن بلقاسم، لحبيب بالحارث، وعلي بن سالم.
4: ولأول مرة كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة سميدة، محمد مجوري، وياسين بحرية.
5: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية، اللحن المميز والفواصل عبد الباسط المتسهل، توزيع محسن الماطري.
4: ساعد في الإخراج إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت هند يونسي، فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي.
5: الصوت الخالد، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي، إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.

0: سيدتي سادتي، أذن الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صاحب الملك. يا ربنا لك الصلاة والحمد من كل الحياة، من زهرة على الغصون لا فانة إلى نداك، من دمعة على الجفون ظمآنة إلى رضاك، من بسمة على العيون والهانة

ثلاث خطاه من ضارع إلى علاك، كبرت يداه: يا ربنا لك الصلاة.

للعفو لا نرجو سواك. يا موئلا للحائرين، طوبى لمن يلقى هداك. يا غوث كل العالمين، حمدا لما تعطي يداك.

إلهي، بكل ما تحيا الحياة نعبدك، وكل ما فوق الثرى يوحدك، وكلنا ندعوك يا ربّا. يا ربنا لك الصلاة والحمد.

0: نور الورى نور الورى نور جميع سرائري
1: الله
0: طرا واطلق في المديح لساني
1: الله.

محمد صلى الله عليه وسلم اسم على مسمى، علم على رمز، ووصف على إمام. جمع المحامد وحاز المكارم، واستولى على القيم، وتفرد بالمثل. محمد مبارك أينما كان، حمدت طبائعه لأنها هذبت بالوحي، وشرفت طباعه لأنها سقلت بالنبوة. فالله محمود ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. سيدي يا رسول الله، زمانك بستان وعهدك أخضر، وذكراك عصفور من القلب ينقر. وكنت فكانت في الحقول سنابل، وكانت عصافير، وكان صنوبر. سيدي يا رسول الله، أنت لمست أمانينا فصارت جداولا، وأمطرتنا حبا ولا زلت تمطر. تعاودني ذكراك كل عشية، ويورق فكري حين فيك أفكر. وتأبى جراحي أن تضم شفاهها، كأن جرح الحب لا يتخثر. أحبك لا تفسير عندي لصبوتي، أفسر ماذا والهوى لا يفسر. ذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام، النبي الأمي الذي تفوق على كل القارئين والكاتبين، والشريف الذي قال عنه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم.

راس بلالك صعدة تحيا للدايم ما تبخلش قالب دين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم ما تبخل

اغنيته حلوه يا محبها مدى حياتك بنظر سلك اذا كنت حزين والعصفور من شجره لشجره اغنيته حلوه.

ميك الفوت بطهرها يا محلى صوتها لجنين، وعلى بصه الورد الاحمر يتمير ونسمع ليلة، وميك الفوت بطهرها يا محلى

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. في عناوين الأخبار اليوم: تواصل ارتفاع درجة الحرارة ووزارة الصحة تدعو إلى التوقي من موجات الحر. ندوة للتوجيه الجامعي بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس لفائدة الناجحين في البكالوريا. قافلة صحية متعددة الاختصاصات الطبية تحط رحال في عمادة مسجد الدروز بمنزل شاكر. جيش الطيران يتدخل لإخماد حريق جبل الشحمة بولاية زغوان. في الرياضة: الأرجنتين رابع المتأهلين إلى نصف النهائي المونديال بعد تجاوز سويسرا. وفي العالم: الجيش الأمريكي يستكمل أحدث جولة من ضربات جوية استهدفت إيران. والحرس الثوري الإيراني يعلن إغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن حتى إشعار آخر. الموعد القادم للأخبار تمام 6:30 بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس.
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

نسبح. يا صباح الفل والياسمين، مرحبا بكم في احلى صباح مع بعضنا. نستقبلوا صباح جديد عبير شاقرون في تعويض الزميل سوار الشعري، لترجع لكم ان شاء الله الاسبوع القادم نفس المكان نفس الزميل من 6 للعشرة متاع صباح. ان شاء الله العادي وصباح مزين مع بعضنا، معنا احمد الحاج طيب وعلى الكونسوليت حمدي لحول. اربع ساعات من زمان ان شاء الله نعديوها بطبيعة مع الموسيقى مع الاخبار مع الضيوف اللي نبداو نستقبلوهم ما بارتيغ من 8 متاع الصباح. قبلها عندنا برشا محطات، بتبيع المحطات تبدا من 7:30 حتى الوقتيش حتى للتسعة متاع الصباح. باش نعملوا جوله تقريبا في صفاقس في تونس، باش ندوروها شليله مليله 6 و3 دقائق البدايه باش تكون مع الموسيقى وراجعين.

كافي نوسترا. القهوة لا تشرب على عشر، القهوة أخت الوقت، تحتسى على مهل. القهوة صوت المذاق، صوت الرائحة. القهوة تأمل وتغلغل في النفس وفي الذكريات. كافي نوسترا، أعرف قهوتي وقهوة أمي وقهوة أصدقائي، أعرفها من بعيد وأعرف الفوارق بينها. لا قهوة تشبه الأخرى، ودفاعي عن القهوة هو دفاع عن خصوصية الفارق. ليس هنالك مذاق اسمه القهوة، فالقهوة ليست مفهوما وليست مادة واحدة وليست مطلقا. لكل شخص قهوته الخاصة، الخاصة إلى حد أقيس معه درجة ذوق الشخص وأناقته النفسية بمذاق قهوته. ثمة قهوة لها مذاق الكزبرة، وذلك يعني أن مطبخ السيدة ليس مرتبا. وثمة قهوة لها مذاق عصير الخروب، وذلك يعني أن صاحب البيت بخيل. وثمة قهوة لها رائحة العطر، ذلك يعني أن السيدة شديدة الاهتمام بمظاهر الأشياء. وثمة قهوة لها ملمس التحلب، وذلك يعني أن صاحبها طفولي. وثمة قهوة لها مذاق الهيل الطاغي، ذلك يعني أن السيدة محدثة نعمة. لا قهوة تشبه الأخرى، لكل بيت قهوته ولكل يد قهوتها، لأنه لا نفس تشبه نفسا أخرى. وأنا أعرف القهوة من بعيد، تسير في خط مستقيم في البداية، ثم تتعرج وتتأود وتلتف على سفوح ومنحدرات، تتشبث بسنديانة أو بلوطة، وتتغلب لتهبط الوادي، وتلتف إلى ما وراء، وتتغتت حنينا إلى صعود الجبل، وتصعد حين تتشتت في خيوط الناي الراحل إلى بيتها الأول. إلى بيتها الأول. كافي نوسترا، كافي نوسترا.

خدمه نحقق لامال ونعيشوا في رفاهيه يا شعب الفتره مازال قدام.

0: يصبح الفل والياسمين. اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا, موجات اذاعه صفيق سيفيم. 26 دقيقه مواصله معكم المشوار حتى للعشره متاع الصباح. معكم عبير شقرون, احمد الحاج طيب وحمدي الاحول. حبيت نحكي شويه على خوارزميه ترصد المباراة الأكثر إثارة في كأس العالم. دونك مجموعة من العلماء من جامعة نورث إسترن طوروا خوارزمية جديدة باش تحدد أكثر مباريات كأس العالم في الإثارة عبر تحليل آلاف البيانات بهدف معرفة العوامل اللي باش تخلي مواجهة كروية أكثر تشويق للجماهير. بتبيع بعد شوية ونعطيكم التفاصيل حول هذه الخوارزمية. نحن باش نواصلوا معكم المشوار للغنية هذي اللي توصلنا لأخبار الستة ونص.
1: كانت صنعة إيدك ملهاش أسوام, يبارك ربي ويزيدك يا أخوي الخدام.
2: مهما كانت صنعة ايدك ما لهاش اسوام, يبارك ربي ويزيدك يا اخويا الخدام.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير. يتواصل ارتفاع درجة الحرارة اليوم وتتراوح القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية وبين 41 و45 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 46 درجة بجهة القيروان مع ظهور الشهيلي، وستشهد درجة الحرارة انخفاضا نسبيا بداية من يوم الغد. تنظم الدائرة الصحية بمنزل شاكر قافلة صحية متعددة الاختصاصات الطبية على غرار القلب والشرايين وطب الأسنان والنساء والتوليد، كما ستتخلل هذه القافلة حملات لتقصي داء السكري وضغط الدم وتقصي سرطان الثدي وعنق الرحم، عفى الله الجميع، وذلك بالمدرسة الابتدائية مجل الدرج. تنتظم اليوم ابتداء من الساعة 2 بعد الزوال بمقر المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس الندوة المركزية للتوجيه الجامعية، التي ستشكل لقاء مفتوحا يجمع الناجحين بنخبة من الأساتذة الجامعيين والطلبة والخريجين من مختلف الاختصاصات لمشاركتهم تجاربهم الأكاديمية والمهنية والإجابة عن مختلف تساؤلاتهم بكل شفافية. تدخل جيش الطيران أمس لإخماد الحريق الذي اندلع بجبل الشحمة بمنطقة برحليمة من ولاية زغوان، وذلك باستعمال المروحية العسكرية في 7 مناسبات. وقد تمكن جيش الطيران من السيطرة على النيران التي اندلعت بقمة الجبل، فيما تتواصل جهود مختلف الأطراف المتدخلة لإخماد الحريق أسفله. في أخبار العالم وفي تصعيد مفاجئ أعاد خلط الأوراق، أعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن حتى إشعار آخر. وفي أول رد سريع على ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية

0: يا صباح الفل ولي ياسمين، انا قاعده سارحه في الموسيقى. شفت محليه الموسيقى احمد غير عاده. يا صباح الفل ولي ياسمين.
1: اسعد صباحك، مرحبا بك عبير، مرحبا لكل مستمعينا الاوفياء في منوعه احلى صباح لنهار الاحد، وان شاء الله دائما تكون فما الاطلاله الخفيفه عليكم في صباح جديد ان شاء الله
0: مع بعضنا. مش نستقبلوا صباح جديد بتبيعة 6:44 دقيقة. نذكر الناس الكل تنجم تبعث لنا على صفحة الرسمية على الفيسبوك، يبعثوا لنا التحية متاحهم وكان عندهم اقتراحات زيادة لليوم. سينو عنا توم حذرين حاجة
1: بالفعل. وقبل الحاجة هذية، خلينا بما أنه الأرصاد الجوية تتوقع اليوم درجات حرارة مرتفعة توصل تقريبا إلى الأربعينات في جهة صفاقس، فأنه حبيت أن نبحث على الأسماء والمسميات متاع الحرارة في اللغة العربية، وهذه التسميات هي تعتمد على شدة الحر والوقت متاعه وحتى تأثيره المادي على الجسم. نقوله في اللغة العربية الحر والقيظ، ويعرف الصيف بالقيظ لاشتداد الحرارة فيها. يقولوا كيف الوهج واللهيب، وهي الحرارة الشديدة المتوهجة وكأنها نار مشتعلة. فما أيضا الهاجرة والظهيرة، وقت منتصف النهار وقت اللي تشتد حرارة الشمس. الرمضة، وهي الأرض والحجارة التي حميت من شدة وطأة الشمس. الصيهد، وهو الحر الشديد واللهب، ومنها جات الكلمة الدارجة الصهد متاعنا اللي نعرفوها أكثر يعني. الفيح واللفح، وهو هبوب الرياح الجافة اللي تلفح الوجوه. والأوار، وهو حرارة النار وإلا العطش. إن شاء الله ربي لطف علينا الأجواء هذه. والملاذ تقريبا هو شاطئ البحر، حتى الواحد يلقى نوعا ما من البرودة في طقس حار كما اليوم.
0: بتبيع ونشكر زيد اللي صنعوا المروحة الكهربائية اللي صلع الكليماتيزور. نشكر العلماء كيف زدرا، وفما مأكولات تخلينا ما نسخنوش برشا. كيما قلنا ديما نبعدوا على برشا الحومات سيرتو لي زيبيس خاطر يسخنوا. المكسرات بون، الزيت ما نكثروش منه زيد، ولو انه بكري انا وحمدي عملنا خبز بالزيت الشوي واللفيف، فبتبيع ذكرنا برشا ذكريات مزيانة انواع الخبز هذي كيف فما لي سيترونات، فما برشا حاجات نجمو نعملوه معناتها تخليونا نبردو شوية. فما زيد أستوس أحمد يقولك ماذا بيك ديما عندك هكي قد ما قميش في إيدك باردة وتبرد المعاصم متاعك. دونك فكرة، وإلا دابو زمين ديما عندي دابو زمين صغيرة، دونك نحطهم ديما على الارتيكولاسيون يبردو شوية الجسم متاع الإنسان. على كل توا 46 دقيقة باش نمشي، والفقرة الناس الكل يحبوها كيف ما اليوم شنو السر
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
1: اليوم 12 يوليو أو 12 تموز أو 12 يوليا أو 12 جويليا. ومن أحداث هذا اليوم، سنة 1191 ملك إنجلترا ريتشارد قلب الأسد يتمكن من دخول عكا التي كانت خاضعة لسيطرة المسلمين، ومع هذا الدخول سقطت المدينة في يد الصليبيين. في سنة 1917 الألمان يستخدمون غاز الخردل القاتل لأول مرة في التاريخ، وذلك في الحرب العالمية الأولى. وفي 12 جويلية من سنة 1960 فرنسا توافق على استقلال كل من النيجر وتشاد وفولتا العليا وساحل العاج وإفريقيا الوسطى. وفي سنة 1996 إعادة انتخاب الرئيس إدريس ديبي رئيسا لجمهورية تشاد. في عام 1998 المنتخب الفرنسي لكرة القدم يفوز ببطولة كأس العالم المقامة على أرضه بعد تغلبه على بطل العالم المنتخب البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. وفي 12 جويلية 2017 انفصال جزء كبير من كتلة لارسن الجليدية في القارة القطبية الجنوبية تصل مساحتها 5.8 كيلومتر مربع ووزنها أكثر من تريليون وسماكتها إلى أكثر من 200 متر. وفي 2021 مقتل ما لا يقل عن 70 شخصا واعتقال أكثر من 1200 آخرين إثر احتجاجات في جنوب إفريقيا على اعتقال الرئيس السابق جاكوب زوما بتهمة ازدراء المحكمة.
0: شكرا لك أحمد، يعطيك الصحة. هذه كانت فقرة حدث في مثل هذا اليوم. نحن مواصلين معكم المشوار مستمعاتنا مستمعينا عنا زيدا بعد شوية مجموعة من المحطات الخارجية. اليوم حافلة في صفيقس أحمد
1: بالفعل، وأكيد فما زخم كبير من الأحداث ومن الفقرات خصوصا اللي تتعلق بالشباب بالطلبة اللي يستقبلوا في التوجيه الجامعي. فما ندوات عديدة قد تنتظم هنا وهناك في انتظار بتبعد الحال. فما المعرض الجامعي اللي باش يقام بداية من 15 جويلية في قصر المعارض بصفاقس.
0: دونك احنا باش نواكبوا بعض التظاهرات هذيا حضوريا والا عبر الهاتف، كيف كيف زاد باش نعملوا تقريبا اطلاله ماشي المهرجان او السو اللي تستقبلوا سوسه من كل عام واللي يفرح برشا بزاهي تونس وسوسه. كيف كيف ماشي المهرجان دوغا دولي، باش نمشيو زاد المسابقه هامه جدا، مسابقه في الكسكسي أهم أكلة في شمال إفريقيا. كيف كيف زد باش نمشيو للتوجيه الجامعي مع أحد طلبة لينيتكم. 56 دقيقة مواصلة معكم المشوار مستمعاتنا مستمعينا. هذه الموسيقى اللي توصلنا الأخبار السبعة وراجعين.

0: صباحكم سعيد. اليوم تواصل ارتفاع درجات الحرارة، وزارة الصحة تدعو إلى توقي من موجات الحر. ندوة للتوجيه الجامعي بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس لفائدة الناجحين في البكالوريا. قافلة صحية متعددة الاختصاصات الطبية تحط الرحال في عمادة مجر الدرج بمنزل شكر. جيش الطيران يتدخل لإخماد حريق جبل الشحمة بولاية زغوان. في العالم، الجيش الأمريكي يستكمل أحدث جولة من ضربات جوية استهدفت إيران، والحرس الثوري الإيراني يعلن إغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن حتى إشعار آخر. وفي الرياضة، الأرجنتين رابع المتأهلين إلى نصف نهائي المونديال بعد تجاوز سويسرا. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

0: يا صباح الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. 7:09 على موجة إذاعة فاقس فيم وقايت باش نتعرفوا على طقس اليوم.
1: ميتيو
0: يا صباح الفل والياسمين بكل محبة وبهجة الصباح. نستقبلوا سعيدة بن صالح مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح الفل والياسمين.
2: صباح النور أختي عبير، تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة الفقس.
0: أخبار الطقس اليوم، الناس الكل تسألوا خايفة مسخانة.
2: بالنسبة اليوم يعني هي ارتفعت الحرارة منذ يوم أمس، كنا سجلنا درجة حرارة مرتفعة مقارنة بالمعدلات العادية، لكن في جهة فيقس يعني كانت الحرارة معتدلة، سجلنا 32 درجة كحرارة قصوى البارح بعد الظهر. يمكن اليوم ترتفع أكثر شوية بدرجة أو درجتين. بالنسبة لليوم يوم طقس حار كما قلنا، صافي إلى قليل السحب على أغلب المناطق. ثم بعد الظهر إمكانية بعض ظهور خلايا رعدية في المرتفعات الغربية للوسط، تكون مصحوبة ببعض الأمطار. ريح اليوم من القطاع الجنوبي، هذاك علاش سخانة محسوسة برشا مع الأيامات هذية، تتقوى الريح هذية قرب السواحل والمرتفعات. البحر اليوم تموج إلى قليل الاضطراب في أغلب السواحل. الحرارة كما قلنا مرتفعة، تتراوح القصوى بين 35 و40 درجة في المناطق الساحلية وبين 41 و45 درجة ببقية الجهات، توصل محليا حتى 46 درجة. بالنسبة لغدوة الاثنين يعني تتواصل سحب قليلة في أغلب المناطق، الريح تتبدل من القطاع الشرقي، تلطف شوية الأجواء خاصة في المناطق الشرقية، لذلك كعليش بتحسوا انخفاض طفيف في درجة الحرارة جزء الجهات الشرقية، ما تتواصل مرتفعة في بقية المناطق الغربية. البحر غدوة يكون مضطرب في منطقة سرات وقليل الاضطراب في بقية السواحل. بالنسبة اليوم الثلاثاء والأربعاء يتواصل طقس سخون، ترتفع الحرارة أكثر نهار الثلاثاء والأربعاء حتى تكشي نهاية الأسبوع إن شاء الله.
0: شكرا لك أختي سعيدة بن صالح، وتحية لك، تحية لكل العاملين والعاملين في المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح الفل والياسمين للناس الكل اللي تابع فينا على الفيم على الانترنت، تلقاونا ديما على www.radiotunisien.in/sfax. مواصلين المشوار معاكم حتى للعشرة متاع الصباح، موزيكا وراجعين.

اشي هامش وهم فلي يشكر واللي ذم. 7:17 دقيقة صباح الفل والياسمين للناس الكل اللي تابعوا فينا على موجة إذاعة تصفيق سيفيم على البث الرقمي المرئي وكيف كيف زادة على صفحة الرسمية على الفيسبوك. بعد شوية إن شاء الله أحمد الحاج طيب في نقطة خارجية, لكن قبل هذه حكيت لكم على الخوارزمية اللي ترصد المباراة الأكثر إثارة في كأس العالم والأكثر تشويق. الخوارزمية هذية أطلقوا عليها العلماء اسم تصنيف الإثارة وترتكز على تقييم المباريات وفق 5 عوامل رئيسية اللي هي أهمية اللقاء, فرص التسجيل, مستوى التشويق والإثارة داخل الملعب والنتيجة النهائية. النظام هذا يمنح مباراة تقييم من 0 إلى 10 بحيث تعكس الدرجة الأعلى المباراة الأكثر إثارة استنادا إلى أكثر من 3400 نقطة بيانات جرى تحليلها. حسب نتائج الخوارزمية هذه تصدرت مباراة بلجيكا والسنغال قائمة أكثر مباريات البطولة إثارة حتى الآن بعد ما تحصلت على 9.65/10. وشهد اللقاء تعاودة بلجيكا بالتأخر بهدفين دون رد قبل نهاية الوقت الأصلي ب5 دقائق قبل الحسم الفوز بنتيجة 2-3 بعد الوقت الإضافي. المباراة متاع النرويج وساحل العاج جت في المركز الثاني بتقييم 9.49/10 بعد مواجهة شهدت تقلبات كبيرة حيث سجل إيرلينغ هالاند هدف الفوز في الدقائق الأخيرة باش يمنح منتخب بلاده بطاقة التأهل. مباراة باراغواي وألمانيا تحلت في المركز الثالث بتقييم 9.47 وجت بعدها مواجهة الأرجنتين والرأس الأخضر بترقيم 9.46 ثم مباراة النرويج والبرازيل بنتيجة 9.43. الباحثين أوضحوا أن أهمية المباراة تمثل 24% من تقييم النهائي وتشمل تأثير النتيجة على وضع الفريقين ومرحلة البطولة, بينما تحصل فرص التسجيل على 20% وتشمل جودة الفرص وعدد التسديدات والتصديات الحاسمة لحراس المرمى. البروفيسور برينان كلاين قال أنه تحويل كرة القدم إلى أرقام قد يؤدي أحيانا إلى تجاهل بعض الجوانب الإنسانية في اللعبة, ويشير إلى أنه بعض المباريات اللي تحمل أجواء استثنائية قد لا تحصل بالضرورة على أعلى تقييم إحصائي. العلماء قالوا أنه الخوارزمية هذه ترتكز بشكل خاص على قيمة الأهداف وفقا للظروف اللي تجي فيها, وأوضحوا أنه هدف التعادل في الدقائق الأخيرة يكون أكثر تأثير من هدف إضافي في مباراة محسومة بفارق كبير. من جانب آخر في التحليل الفريق البحثي كشف عن ارتفاع ملحوظ في عدد البطاقات الحمراء خلال البطولة الحالية, إذ بلغ عدد حالات الطرد 13 بطاقة مقارنة ب4 بطاقات فقط في كل من نسختي 2018 و2022. الباحثين أرجعوا هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى التطور في استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد الفار, موضحين أنه 3 حالات طرد كانت بديت ببطاقات صفراء قبل ما تتغير العقوبة بعد مراجعة اللقطات. الباحثين كيف أكدوا أنه الهدف من المشروع لا يقتصر على ترتيب المباريات لكنه يساعد على فهم العناصر اللي تخلي كرة القدم أكثر جاذبية وتأثير لدى الجماهير. دونك هذه هي كانت الأخبار حول الخوارزمية الجديدة اللي تكشف اللحظات الأكثر إضافة والمباريات الأكثر إثارة في كأس العالم. تحبوا أكثر تفاصيل بتبيع حول الخوارزمية هذه مع عليكم كنت بشيو للمصدر اللي انقلت منه أين المعلومة هذه اللي هي الديلي ميل. 7:21 مواصلة معكم المشوار مستمعاتنا مستمعينا. تحية لكل صيادي السمك في بلادي وفي العالم, صيد السمك محمد منير.

0: صباح الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا، موجات اذاعه صفاق سيفي. مازلنا مواصلين معاكم المشوار حتى للعشره نتاع الصباح لوقيت تو بالضبط 7:26 دقيقه. ان شاء الله بعد 8 نبداو نستقبلوا ضيوفنا. محمد علي الغول باش نحكيوا على تظاهره لايت ماي واي 6.0 اللي تنظمها لينيت كوم. بعدها زيد باش نستقبلوا فارس الخياري الناطق الرسمي والمكلف ب الاتصال مع وسائل الإعلام، باش نحكيو على فعاليات مهرجان دوغا الدولي. كيف كيف بعدها باش نحكيو على مهرجان أوسو في سوسة، وقيس دليلي باش نحكينا على مشاركة ومسابقة هامة جدا، مسابقة الكوسكسي التونسي نكهة بلادي نكهة قرطاج. وقبل هذه نمشيو مباشرة مع زميلنا أحمد الحاج طيب باش يحكينا على تأسيس وتركيز نقاط شحن سيارات كهربائية مجانية أمام ولاية صفاق. صباح الفل والياسمين. أحمد صباح الفل. أهلا
1: وسهلا بك عبير، ومرحبا بكل المستمعين الأفاضل في إذاعة صفاقس بالصوت والصورة. نحييكم مباشرة من أمام مقر ولاية صفاقس اللي تشهد أو شهدت منذ الفترة الأخيرة تركيز نقطة شحن خاصة بالسيارات الكهربائية، وهي تنضاف إلى نقاط الشحن اللي تضمها ولاية صفاقس في هذا الصدد. قبل كل شيء خلينا نعطيه فكرة عن عدد السيارات الكهربائية في تونس، حيث شهد سوق السيارات في تونس خلال الأربع أشهر الأولى من سنة 2026 نمو ملحوظ، بحيث أنه تجاوز عدد السيارات المباعة 1100 سيارة مقابل أقل من 600 سيارة فقط خلال كامل عام 2025. وإذا يتوقع الوكلاء الخاصين بالسيارات الكهربائية بلوغ سقف 2000 سيارة كهربائية مع نهاية السنة الجارية. وفي الحقيقة نقاط الشحن مهمة جدا لشحن هذه السيارات الكهربائية. احنا كانت عندنا منذ سنة 2025 نقطة شحن أمام مقر بلدية صفاقس تم تركيزها، إلى جانب يعني نقطة شحن أخرى أمام المسبح البلدي، وذلك بالتعاون مع الوكالة الوطنية في الطاقة. فما نقطة شحن في أول مؤسسة جامعية تابعة لجامعة صفاقس والمعهد العالي للتصرف الصناعي تقريبا بقدرة 20 كيلوات، هذه في صلب الجامعة. وهذه زوز نقاط شحن بصفة مجانية بالنسبة للسيارات الكهربائية. هنية تدخل القطاع الخاص في معاضدة مجهود الدولة من أجل يعني الانتقال الطاقي على مستوى التنقل، وهذه فرصة أنه الدولة تشجع على اقتناء مثل هذه السيارات باعتبار يعني فما امتيازات جبائية على مستوى الإعفاء من الضرائب التيوانية. وفي نفس الوقت هنا نلقاو نقاط الشحن لا فقط يعني بمحطات التزود بالوقود، ولكن حتى بالشوارع الرئيسية كما شارع الحرية وين موجودين احنا، واللي ننقلوكم يعني شحن هذه السيارات ضمن نقاط الشحن اللي موجودة هنية، أو كفرصة للتثبت من هذه النقاط، نقاط الشحن اللي تم تركيزها مؤخرا كما أذكرنا، واللي تنضاف إلى نقاط الشحن اللي موجودة في جهة صفاقس وفي مدينة صفاقس عموما.
0: شكرا لك أحمد على التغطية هذه، التغطية بالصوت والصورة. نحب نوجه زيادة تحية كبيرة برشا للمجهود الكبير اللي يقوم به زميلنا حمدي لحول ما بين الكونسول بيان سور والبث الرقمي المرئي. تحية للناس الكل اللي تابع فينا، مازلنا مواصلين معكم المشوار حتى للعشرة متاع الصباح وقايد توا أخبار 7:30 وراجعين.

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. اليوم تواصل ارتفاع درجات الحرارة، ووزارة الصحة تدعو إلى تواقم الموجات الحر. ندوة للتوجيه الجامعي بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس لفائدة الناجحين في البكالوريا. قافلة صحية متعددة الاختصاصات الطبية تحط الرحال في عمادة مجر الدرج بمنزل شاكر. جيش الطيران يتدخل لإخماد حريق بجبل الشحمة بولاية زغوان. في العالم، الجيش الأمريكي يستكمل أحدث جولة من ضربات جوية استهدفت إيران، والحرس الثوري الإيراني يعلن إغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن حتى إشعار آخر. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح، فاطمة زلوزي
2: صباح الخير
1: ونزلوتي. إلى التفاصيل، والبداية بالوضع الجوي، إذ يتواصل اليوم ارتفاع درجات الحرارة وتتراوح القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية وبين 41 و45 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 46 درجة بجهة القيروان. وستشهد درجات الحرارة انخفاضا نسبيا يوم الغد في انتظار تسجيل موجة حر بداية من يوم الثلاثاء القادم تشمل عموم البلاد، وفق ما أكده للأخبار المهندس بمعهد الرصد الجوي أنيس الساتورية.
3: مش يتواصل طقس حار تقريبا على كامل مناطق البلاد، إذا ما استثنينا الجهات الشرقية وين باش تكون درجات الحرارة معتدلة في جهة الوطن القبلي وجهة الساحل، فإنه بقية المناطق باش تكون درجات حرارة مرتفعة بين 41 و45 درجة، ممكن حتى توصل ل 46 درجة بجهة القيروان مع ظهور الشهيلي. نهار الاثنين إن شاء الله باش نسجلوا انخفاض نسبي في درجات الحرارة، لكن سرعان ما ترجع معناها تتقوى، ويمكن نسجلوا حتى موجة حر بداية من يوم الثلاثاء القادم إلى غاية نهاية الأسبوع، ممكن حتى الاثنين بعد القادم، يعني بنسبة كبيرة باش نسجلوا موجة حر نعلنها في الإبان.
2: وتزامنا مع الارتفاع اللافت في درجات الحرارة، دعت وزارة الصحة المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية على غرار شرب الماء بانتظام وبكميات كافية، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة الممتدة بين الساعة 11 صباحا والرابعة مساء. كما شددت الوزارة على ضرورة توفير عناية خاصة للفئات الأكثر هشاشة، مع الانتباه إلى أي أعراض تستوجب نقلهم إلى أقرب مؤسسة صحية.
1: وإلى جانب الإنسان، فالحيوانات أيضا تتأثر بشكل مباشر بموجات

0: المركزة في وقت الذروة معناها العلاف المركزة تصبح بكري ولا في الليل باش نتجنبوا عدة أمراض كيما التسمم المعوي اللي يعرفوه الفلاحة بومريرة. ويلزم ثاني كان باش نقلوا الحيوانات يلزم نبعدوا على أوقات الذروة مثلا نبعدوا على القايلة نقلوا مصباح بكري ولا في الليل مؤخر. بالنسبة للدواجن راهي المداجن يلزم تكون مبردة ولا كلاش يلزم يكونوا أنك المكيفات ومولدات الطاقة باش نستحفظوا على ثروتنا.
1: وتزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة اندلع حريق بجبل الشحمة بمنطقة برحليمة من ولاية زغوان ما استوجب تدخل جيش الطيران لإخماده باستعمال المروحية العسكرية. وقد تمكن الجيش من السيطرة على النيران التي اندلعت بقمة الجبل فيما تتواصل جهود مختلف الأطراف المتدخلة لإخماد الحريق أسفل الجبل.
2: وفي ولاية جندوبة تمكن أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات وعدد من المتطوعين من السيطرة على حريق اندلع بالمحيط الجبلي لحماية لعمادة البلدية من معتمدية بلطة بوعوان. أتى على أعداد من الأشجار المثمرة وكمية كبيرة من العلف الجاف.
1: إلى أخبار صفاقس، حيث تنظم الدائرة الصحية بمنزل شاكر اليوم قافلة صحية متعددة الاختصاصات الطبية على غرار القلب والشرايين وطب الأسنان والنساء والتوليد. كما ستتخلل هذه القافلة حملات لتقصي السكري وضغط الدم وتقصي سرطان الثدي وعنق الرحم عفى الله الجميع، وذلك بالمدرسة الابتدائية مجر الدرج.
2: من أخبار صفاقس أيضا، تنتظم اليوم ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال بمقر المعهد العالي للدراسات التكنولوجية الندوة المركزية للتوجيه الجامعية التي ستشكل لقاء مفتوحا يجمع الناجحين بنخبة من الأساتذة والطلبة والخريجين من مختلف الاختصاصات، وذلك لمشاركتهم تجاربهم الأكاديمية والمهنية والإجابة عن مختلف تساؤلاتهم بكل شفافية.
1: وبداية من الغد تستقبل مراكز الصحة الأساسية المستوصفات الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا لإجراء الفحص الطبي المجانية الذي يتواصل إلى غاية يوم 31 أوت القادم، مع الاستظهار بالملف الصحي المدرسي الذي يتسلمه التلميذ من معهده الأصلي حسب ما أفادت مصلحة الصحة المدرسية والجمعية بالإدارة الجهوية للصحة بصفاقس.
2: فصل الصيف للاصطياف والسياحة لمن استطاع إليه سبيلا، وفضلا عن ذلك تحرص العائلات على تخصيص أوقات لأطفالها لممارسة أنشطة صيفية حركية كالرياضة والفنون والأشغال اليدوية ضمن نواد ومنظمات المصائف والكشافة وغيرها.
3: اللي انا صغيره نحب المصايف فيها ديسبلين، علموهم القومين بكري.
4: مع الاسف احنا النظام التدريسي بتاعنا ما ركزوش برشا على الفنون وعلى على المسرح وعلى الثقافه وعلى الانشطه الاخرى، خلوا الصيف باش يعملوا الانشطه هذيا.
5: انا بالنسبه لتجربتي الخاصه بنيت الجمعيات تبع الليسي، جمعيات خيريه يقوموا بعديد الانشطه، يقوموا بعديد المباريات، الاجتماعات التثقيفيه التوعويه.
6: زمن النوادي ما تخليهمش في الدار، شو يعملوا في الدار؟ فرجوا سينمايا؟ لا نجي عندي ولد بنتي يترانا في الناتاسيون، يترانا جيدو، يعمل حاجه في حياته.
7: قرايه القران مثلا ولا نادي تاع تثقيف ولا مكتبه خير من التليفون، يقعد في التليفون سوايع.
4: عندي صغير مغروم شويه بالمسرح، موسيقى بالطبيعه، زاد السباح. المسبح البلدي مشكله اللي هو معبي شويه في الصيف، نتمنى يكون فما مسبح بلدي اخر. تعرف المسبح الخاص غالي شويه.
8: بنتي تحب السمسم، فما نادي نتاع السمسم وكل يعملوا سلاسل ويعملوا شركو.
4: باقي بحر كشافة ما نفكر فيها جديا الحقيقة بالنسبة لصغاري، خاطر كشافة من الحاجات نفتخروا بها في تونس.
5: انا ننصح كل ولي غرم صغيره بالانشطة الجمعياتية.
1: في أخبار العالم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم استكمال جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد أهداف إيرانية، مؤكدة استهداف نحو 140 موقعا عسكريا داخل إيران.
2: وفي تصعيد متبادل عقب قرار طهران إغلاق مضيق هرمز، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات استهدفت عددا من القواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية في المنطقة.
1: انتهى الاجتماع العماني الإيراني أمس في مسقط إلى اتفاق على مواصلة المحادثات الفنية والسياسية بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز، في وقت كشفت فيه تقارير عن أعداد سلطنة عمان مسودة مقترح لتنظيم العبور عبر مسارين منفصلين يخضع كل منهما لترتيبات خاصة.

0: تصل البلدين.
1: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 28 آخرين جراء العدوان الصهيوني المستمر، وأكدت عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إلى عدد من الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام.
0: وفي ظل خروقات الاحتلال وقف إطلاق النار المزعوم، اعتدت طائرة مسيرة إسرائيلية بعدة صواريخ على سيارة مدنية على جسر وادي غزة الواقع على شارع الرشيد.
1: أعلن وزير الخارجية الألمانية أن بلاده تسعى إلى بلورة سياسة مشتركة مع فرنسا تجاه لبنان بهدف تعزيز فرص إحلال السلام في الشرق الأوسط.
0: وفي إطار الحرب الروسية الأوكرانية، أسفرت هجمات الروسية بالصواريخ والطائرات المسيرة والقنابل الموجهة على مناطق في أوكرانيا عن مقتل 8 أشخاص وجرح العشرات وفق ما أعلنت سلطات كييف، فيما جدد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي دعوته حلفاء بلاده إلى تقديم الدعم العسكري.
1: وأخيرا، نعى الديوان الأميري القطري أمير البلاد الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي وفته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 74 عاما.
0: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها اليوم. تواصل ارتفاع درجات الحرارة، وزارة الصحة تدعو إلى التوقي من موجات الحر. ندوة للتوجيه الجامعي بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس لفائدة الناجحين في البكالوريا. قافلة صحية متعددة الاختصاصات الطبية تحط الرحال في عمادة مجرى الدرج بمنزل شاكر. وجيش الطيران يتدخل لإخماد حريق جبل الشحمة بولاية زغوان.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.net.
0: نشأة بصباح قدمناها لحضراتكم من إذاعة إصفاقس، أجمل تحية فاطمة زلوزي ونزهلواتي، الكلمة الآن لمهدي قاسم والأخبار الرياضية. طيبة ويومكم سعيد.
3: إذاعة إصفاقس،
4: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
3: عشرة ديمة ديمة
5: ثنية زينة.
6: ثنية زينة.
7: الأمان في حزام الأمان.

0: نيوز. سبور نيوز. 44 دقيقة بعد السبعة متاع الصباح بالرياضة في كل مكان. أسعد الله صباحكم جميعا، رب يعطيكم الصحة والعافية للجميع. مع ارتفاع واضح جدا لدرجة الحرارة سيس رواحكم ورد بالكم. هيت نبدأ بكأس العالم لكرة القدم، آخر الأخبار وآخر المقابلات. برشا اليوم اللي صبحوا على لقاء الأرجنتين وسويسرا، 4 أهداف في هذه المقابلة وقسم نصيب الأسد للمنتخب الأرجنتين، يتمكن من اقتطاع ورقة العبور الرابعة لنهاية كأس العالم لكرة القدم. إذن الأرجنتين اليوم تفوز على سويسرا 3-1، قبلها البارح في الليل ماتش في برشا ريمونتادا للمنتخب الإنجليزي للوقت البديل، مكنوا من اقتطاع ورقة العبور للمربع الذهبي أمام منتخب النرويج 2-1. ونعرف أنه لقاء دور نصف نهائي حسم الأمر متاعه بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الإسباني، فرنسا اللي تغلبت على المغرب 2-0، وحتى بالنسبة للمنتخب المغربي كان أسوأ أداء لي على امتداد هذه المشاركة، لكن خرج مرفوع الرأس صحبة المنتخب المصري، والاثنين قدموا أداء ممتاز عطى رونق خاص لكرة القدم العربية والإفريقية. إذن دور نصف النهائي الأول يتلعب بنهار 3-14 جويلية، 8 متاع الليل بتوقيت تونس فرنسا مع إسبانيا، ودور نصف النهائي الثاني يتلعب يوم الأربعاء 15 جويلية، يجمع المنتخب الإنجليزي بالمنتخب الأرجنتيني. بدأت القراءات وبدأت الحسابات وبدأت برشا قراءات لزوز مقابلات، أكيد فيهم برشا فرجة وبرشا كرة. هات نجيو الآن لأخبار كرة قدم التونسية، وأخبارنا كالعادة يتبدأ بالعقوبات، يتبدأ ببرشا حاجات. أصدر الاتحاد الدولي لكرة قدم التحيين الجديد الخاص بالأندية الممنوعة من الانتداب، ولتضمن 7 فرق تونسية في 13 قضية ضمت القائمة الترجي التونسي، اللي صدر في شأنه عقوبة المنع من الانتداب في 3 قضايا. نذكركم الترجي 3 قضايا، النجم الساحلي 2 قضايا، الاتحاد المونستيري قضية واحدة، الأولمبي البيجي قضية، مستقبل جيب 2 قضايا، قوف القفص 2 قضايا، مستقبل الجيش 2 قضايا. وكيل عادة نبقاو دائما ربما ما تنجم تعمل أي عملية انتداب إلا بمجرد وصول الورقة من الاتحاد الدولي، الورقة اللي فيها رفع عقوبة المنع من الانتداب كما صار لسيسيس في 48 ساعة الأخيرة. كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشكل رسمي عن جدول مواعيد المباريات، حيث تبدأ الجولات التمهيدية لدوري أبطال أفريقيا كأس الكاف الأفريقية سبتمبر 2026. أو نذكركم رزنامة المرحلة الأولى، الجولة الأولى 27 نوفمبر 2029، الجولة الثانية 4-6 ديسمبر 2029. لازم نعرفوا أنه قبل هذايا تنطلق المقابلات اللي هي كلها مقابلات خاصة بالدور التأهيلي الأول والدور التأهيلي الثاني من 16 أوت إلى 30 سبتمبر بإذن الله. دائما مع آخر الأخبار ندخلوا أرويقة الرابطة الوطنية لكرة القدم، تعقد لجنة الاستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم نهار 3 الجاي جلسة للنظر في ملفات الاستئناف المقدمة من مدافع الترجي التونسي محمد أمين توغاي، من مهاجم النادي الفريقي فراس شوات. كان محمد أمين توغاي استأنف القرار الصادر في حقه والقاضي بتجميد نشاطه لمدة 12 شهر في حين تقدم فراس شوات باستئناف ضد العقوبة المسلطة عليه المتمثلة في الإيقاف لمدة 3 مباريات. من المنتظر أن تبت لجنة الاستئناف في الملفين بعد الاستماع إلى أصوات الدفاع من الطرفين وأيضا دراسة مختلف المعطيات. أخبار قلعة الجديد، هيكل السوسيوس النادي الصفاقسي أعلن أنه قام بتحويل مبلغ 150 ألف دينار إلى خزينة النادي، وذلك وفاء بالتعهد اللي تم الإعلان عليه خلال آخر اجتماع للجنة الدعم قصد خلاص خطية منع الانتداب المسلطة على فرع كرة الطائرة. يأتي هذا التدخل في إطار مواصلة دعم النادي والوقوف إلى جانبه بما يساهم في ضمان استقرار مختلف فروعه وتوفير الظروف الملائمة لمواصلة نشاطه خدمة لمصلحة النادي الرياضي الصفاقسي. مادام نحكي على سي اس اس نحكي على الكوتش نبيل الكوكي، العصفورة تؤكد انه نبيل الكوكي اليوم العشية جاي للصفاقس، مش يبات بحد النزل ما نجمش نقول وين بالضبط. المفيد غدوة الصباح يكون بمعية بعض الأطراف في الهيئة المديرة بأحد الفضاءات البلدية الموجودة في قلب مدينة صفاقس لإمضاء الكونترا متاعه بعد التناغم بعد التفاهم كل سواء مع الهيئة المديرة أو مع السيد مصف السلامي رئيس هيئة الدعم بالنسبة للسيسيس. صحيح أيضا مش يقعد غدوة الليل مع الهيئة المديرة للنظر في المشاريع القادمة للسيسيس كل سواء على مستوى التربوصات كل سواء على بداية التمرين باعتبار أنه أغلب الأندية التونسية بدأت في التمرين وحتى برمجة المقابلات الودية الأولى اللي مش يخوضها النادي صفاقس. مش نبقى مع الكحلة والبيضة. اللاعب السابق كوفي كومي وافق على تسوية مستحقاته المالية على أقساط. نذكر أنه الهيئة المديرة للسيسيس أعلنت أنه تم رسميا رفع عقوبة المنع من الانتداب وهذاك علاش أنه تقريبا فما 4-5 ملاعبية اللي انتدبهم النادي الصفاقسي. من المفروض أنه مع تحية كبيرة برشا الخونة وعشينا أحمد جبير اللي تم تعيينه رسميا الناطق الرسمي للسيسيس يلزم مؤتمر إعلامي اللي من خلاله يتم تقديم الملاعبية جدد للسيسيس يلزم إضاعة عديد النقاط لأنه جمهور السيسيس بدأ زعم الملاعب الفلاني جا ما جاش يسمع على الفيسبوك على مواقع التواصل الاجتماعي فما برشا لطخات قاعدين نسمعوا فيها للسيسيس وجمع الأموال والتبرعات. زي نحب نعرفوا أنه نادي صفاقسي كيفية تواصله القانوني مع الصور هذية وأيضا الأرقام اللي وصل لها النادي صفاقسي له الحق الجمهور التعرف وزيد السيسيس يلزم توا يبدأ يخرج أكثر الجمهور متاعه وتنشط أكثر الصفحة الرسمية ويكون على قرب مع أحبائه في كل الميادين. نمشيه اللي تقدم سقي الدير الإطار الفني برمج تربص بعين درهم من 18 إلى 26 جويلية يتخلوا مبدئيا مباراتين وديتين أمام شباب لوزداد يوم 23 وأمام نادي صفاقسي يوم 26 من هذا الشهر. وديجا بالنسبة لفريق تقدم سقي الدير انطلق رسميا في تحضيراته للموسم الجديد تحت إشراف الكوتش يسري بن كحلة. مدام نحكي على الساقية مدام نحكي على السيسيس الأمور فضلت على مستوى ولاية صفاقس على مستوى البلدية بالنسبة للملعب المهيري أنه سهل برشا على إيقاع ملعب حمد العقربي بيرادس اللي فيه التناوب بين الترجي التونسي والإفريقي نفس الشيء واللي مش يتم التناوب على مستوى خوض المقابلات الرسمية بين السيسيس وبين تقدم ساقي الدير بطبيعة هذية تبقى لرزنامة البطولة المنتظر أنها تصدر في القريب العاجل باعتبار الموسم الرياضي في بلادنا ينطلق رسميا يوم 22 و23 أوت بإذن الله. الأولمبي البيجي اتفاق برسمي مع المدرب لسعد معمر لتولي المقاليد الفنية للنادي تمارين وسعادة الموسم الجديد بالنسبة للأولمبي البيجي تنطلق اليوم بإذن الله. لسعد الدريد يقول شابوبا باعتباره توج مع نادي النجمة اللبناني ووصل إلى إحراز لقب كأس لبنان بعد فوزه في الدور النهائي مساء أمس الأول على نادي الحكمة بهدفين لصفر. لسعد الدريد يتولى تدريب نادي النجمة مطلع شهر مايو الماضي ليأخذ معه 8 مباريات حقق خلالها 6 انتصارات هزيمتين وتوج معه نهاية الموسم بلقب الكأس. برافو دائما للسواعد التونسية ولسعد الدريدي اللي هو من بين الكفاءات التونسية. البقلاوة الملعب التونسي رسميا عبر صفحته رسميا أعلن عن تشكيلة الجديدة بالنسبة للطاقم الفني بقيادة البرتغالي توزي ماريكو. بقية الأسماء المساعد له والمساعد الثاني من البرتغال مدرب الحراس من تونس أميل كسيكسي المعد البدني سليم مرزوق المعد البدني الثاني لطفي مرزوق مختص في تحليل أداء أنيس البحري ومساعد مختص في تحليل أداء نبيل البركيتي. كالعادة جمال الإمام جو هو المدير الرياضي وذكر جلاسي مدير رياضي مساعد. النجم الساحلي كشف الناطق الرسمي للإتوال السيد مروان تفيفحة عن تفاصيل صفقة انتقال اللاعب الحسن دياو إلى نادي المدينة الليبي وأوضحت فيه حاب كون الاتفاق حول انتقال اللاعب منذ فترة بين الرئيس السابق للهيئة التسييرية سيد فؤاد قاسم ورئيس نادي المدينة الليبي وذلك مقابل مبلغ مالي قدره 150,000 دولار. نمشي بكم الأقصى الجنوب بنقردين. الهيئة المديرة لاتحاد بنقردين أعلنت للأسف استقالتها من تسيير شؤون الجمعية وذلك بعد الاجتماع التشاوري اللي عقدته مع جماهير الفريق ومختلف مكونات النادي قالت ما فما حتى إمكانية لمواصلة تسيير الفريق. الأمور المادية ولات صعيبة وهيك البروفير بالمعروف بداية الموسم رئيس الجمعية أقصد ربي أحنا معاك تشد بعضها أقصد ربي ربي معك. هذا هو واقع الرياضة التونسية. ونحكيه على الاحتراف نورمال ما جامعة تونسية يلزمها تشتبع برؤساء الأندية. من المفروض نحكيه زيادة على أنه القانون الجديد للأندية التونسية لابد بشي يتفعل. وهنا مساج لأعضاء مجلس النواب الشعب حول تنقيح القوانين الجديدة للرياضة التونسية. إذا ما ندخلوش لعالم الشركات الرياضة التونسية إلى الوراء سر. السي بي تشهد وضعية النادي المنزرتي انفراج على المستوى الإداري بعد مغادرة سمير يعقوب رئاسة الجمعية. وتم الاتفاق على تكوين هيئة تسييرية جديدة برئاسة رياض مقداد اللي عنده سي في وعنده طبعا برشة ذكريات مع فريق السي بي. نرجع للطيمهيري لأنه الأخبار هبط قبليك شوية على موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. أخبار يفرح جمهور السي اس اس, يفرح للفرق التونسية اللي مش تلعب على عش ملعب المهيري بصفاقس. أكدت لجنة صلاحية الملاعب التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف اللي زارت ملعب الطيمهيري بصفاقس قبل نحو 3 أسابيع أبدت ارتياحها لمعظم الجوانب الفنية والتقنية بالملعب بعد الأشغال اللي شاهدها في الفترة الأخيرة. وفق المعطيات الأولى نالت التحسينات المنجزة خاصة على مستوى منظومة الإذاعة تركيب الكراسي. إس حسين أعضاء اللجنة مقابل تسجيل بعض الملاحظات البسيطة هو على الدنيا السلام إذا الكاف ملعب المهيري بترميماته بالشكل متاعه بالعشب متاعه ما توافقش عليه على الدنيا السلام, فما ملاعب بطاحي قاعدين يخوضوا عليهم في مقابلات كاس فريقيا تشامبيونز ليج كاس الكاف. أكم تتفرجوا على المسابقات في مختلف البلدان العربية والإفريقية وملعب المهيري معناها باش يكون واقعي جدا, فمش ملعب يضاهيه على مستوى العشب وحتى على مستوى الرمق متاعه. لكن وينها المدينة الرياضية؟ النادي الافريقي اعلن امس عن ابرام عقد احترافي مدته 5 مواسم للظهير الايسر عمار عبد الحق. نمشيو للترجي التونسي. هيئته المديرة اتفقت بصفة رسمية مع الهيئة المديرة الاتحاد المنستيري على اتمام صفقة شراء المدافع الدولي رائد الشيخاوي. من المنتظر ان يمضي الشيخاوي لمدة 3 مواسم نهاية الاسبوع في صفقة بيع نهائي بقيمة 500,000 دينار. وننهي طبعا مع الأبطال. الأبطال متاعنا عمرهم ما كانوا لا في الفوت لا في الهوند لا في الفولي لا في الباسكيت. أبطالنا دائما في الرياضات الفردية. تتويج رباعة تونسية غفران إغريسة ب3 ميداليات ذهبيتين وبرونزية في وزن 77 كيلوغرام ضمن منافسات بطولة العالم للناشئين والناشئات لرفع الأثقال المقامة حاليا بمدينة كالي الكولومبية. إغريسة أحرزت الميدالية الذهبية في مسابقة الخطف بعد رفع 90 كيلوغرام في منالة الميدالية البرونزية في النطر تسجيلها 110 كيلوغرام قبل ما تحسم صدارة المجموعة العام ب200 كيلوغرام وتفوز بالميدالية الذهبية. هذم هم الأبطال اللي نحطوهم تاج على الرأس, وهذم هم الأبطال اللي بحق عادين ينوروا في الرياضة التونسية. هذه أخبارنا الرياضية. برشا أخبار جديدة تهم أندية صفاقس طالعوها إن شاء الله مع 9:15 بإذن الله, خاصة الدورات الرياضية والدورة المميزة الموجودة في طريق المطار. واللي يمشي لطريق المطار ويشوف الدورة هذية يكتشف أنه يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. وهذاك علاش قلت المسؤولين الرياضيين في بلادنا كل سواء على مستوى الرابطة وعلى مستوى الجامعة قبل ما تشوفوا كونفيرمية فرج وغيره وغيره امشيوا للحومة وامشيوا للبطحة وشوفوا الناس اللي تلعب بقليب, الرجال اللي تلعب على القليب, لأنه بين الرجال والجال ضاعت الرياضة التونسية. مع تحية مهدي قاسم, إلى اللقاء. سبور نيوز. سبور نيوز.
1: إذاعة صفاقس ديما معاكم, نور صباحاتكم وتهديلكم مشموم ياسمين وفل. أهلا وسهلا, نهاركم زين.
2: في الخدمة
1: إذاعتكم
2: تونسكم, غايتها أنكم تصيفوا بالصحة
1: وتعديوا صيفكم دون مخاطر.
2: استناونا كل نهار من 9 للـ10.

0: الثامنة صباحا. مد وجسر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال. جربة. تلقب جزيرة جربة بجزيرة الأحلام، وتعد أكبر جزيرة في شمال أفريقيا. تقع قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لتونس، وتشتهر بشواطئها الخلابة وأسلوب حياتها التقليدي، وبالمدينة القديمة حومة السوق، بالإضافة إلى معالمها التاريخية مثل الكنيسة الغريبة والمكتبة البارونية الإباضية. المكتبة البارونية في جزيرة جربة تعتبر من أهم المكتبات العائلية الإباضية في جربة خصوصا، كما تعتبر من المكتبات العريقة والرائدة والمهمة في الفكر الإباضي خصوصا والإسلام عموما، بما نجد فيها من نفائس ومخطوطات. تعود المكتبة إلى حوالي قرنين من الزمن، وقد ساهمت سلطنة عمان في بنائها الجديد في حومة السوق، وافتتحت في 5 مارس 2016. تتميز جزيرة جربة بتنوع بيولوجي وتاريخ زاخر بالأحداث، كما تنعم بتراث ثقافي ثري من أبرز معالمه الجوامع التي تبنى لكل عائلة، وبروج مراقبة تسمى أربطة على امتداد شواطئها. وقد تم إدراج جزيرة جربة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو بتاريخ 18 سبتمبر 2023 أثناء الدورة 45 الموسعة للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو. مد وجسر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال.

0: أحلى صباح أحلى
1: صباح صباح الفل والياسمين للناس الكل اللي تابعوا فينا على موجاتنا موجات إذاعة صفيق سفيم 8:14 دقيقة مواصلين معكم المشوار مستمعاتنا مستمعينا تحية كبيرة برشا الحمدي الأحول أحمد الحشايب مباشرة من محطة خارجية ثانية باش نمشيوا للمصيف الجهوي لولاية صفيق أكثر تفاصيل مع أحمد صباح الفل والياسمين
2: مرحبا بك عبير مجددا وبكل مستمعينا الأوفياء في الحقيقة زخم من الأنشطة الشبابية المتنوعة تعيش على وقعها مدينة صفاقس. كنا يوم الجمعة في مواكبة للملتقى الوطني للفنون التشكيلية والمجسمات بالمركب الشبابي طريق الميناء بصفاقس. اليوم انطلاق فعاليات المصيف الجهوي لولاية صفاقس في اتجاه مركز التخييم والاصطياف بشط مامي من ولاية بنزرت، وباش تعطى إشارة الانطلاق لهذا المصيف الجهوي بداية من الساعة 8:30 من هنية من المركب الشبابي طريق المطار بصفاقس. والأكثر تفاصيل حتى نتعرفوا عن هذا المصيف الجهوي يسعدنا استضافة السيد سليم بن مفتاح المنسق الجهوي الخاص بهذا المصيف. أهلا وسهلا بك سي سليم.
3: مرحبا بكم. مرحبا بك سي أحمد. مرحبا بإذاعة صفاقس على المواكبة الحينية والفورية لأنشطة الشبابية بولاية صفاقس وخاصة في الأنشطة الصيفية، وخاصة اليوم تابعونا في المصيف الجهوي لولاية صفاقس الانتماء والمواطنة اللي باش تدور فعالياته في شط مامي مركز التخييم والاصطياف شط مامي بنزرت من 12 إلى 17 ديسمبر.
2: نعم المصيف هذايا قداش عدد المشاركين وكيف كيف طبيعة المشاركة فيش تتمثل بالأساس؟ يعني
3: المصيف معناه يضم 45 شاب من أغلب مؤسسات ولاية صفاقس. كل بعض مؤسسات معناه عندها نصيب من الشباب تشارك به في المصيف الجهوي، على خطرة ثم أنشطة أخرى وطنية تشارك فيهم المؤسسات، يكون توزيع معناها محكم وبإنصاف وترشيد باش المؤسسات الكليكة تشارك في المصيف الجهوي وبقية البرامج الوطنية. المصيف نتاعنا يمتد لمدة معناها 6 أيام باعتبار من اليوم 12 هو الانطلاق إن شاء الله بعد شوية في اتجاه شط مامي، والعودة مش تكون بالطبيعة نهار 17 بعد فطور الصباح. الأيام هذوما مش تشمل جملة متاع محاور، فما عنا المحاور الانتماء والهوية الوطنية، المواطنة والمسؤولية المجتمعية، القيادة وتنمية المهارات، الإبداع والتميز الشبابي، المبادرات التطوعية، موزع على كامل الأيام. أكيد تجمع فيهم هذه الورشات اللي مش تكون بطريقة معناها إبداعية حركية، كيف كيف عنا أنشطة أخرى تطوعية، عنا سهرات معناها يعدها ويأمنها الشباب، كيف كيف عنا مسابقة معناها خصصناها للمصيف ما بين الشباب، سميناها صناع الأثر الرقمي، مش يكونوا بطبيعة مربوطين بمحور الانتماء والهوية، مش يخدموا مسابقة إن شاء الله من اليوم، تنطلق فعالياتها من اليوم مساء حتى يوم 16. دونك المصيف هو أسلوب حياة، هو باش يتعلم التعايش مع زملاء ومش يتحصل على معارف جديدة، مش نعززوا قدرات الكليكة في انتمائنا لهذا الوطن العزيز والاعتزاز معنا بالمواطنة والهوية متاعنا، إن شاء الله نجسدوه في كل الورشات هذية والزيارة الميدانية. لا مش نتعرفوا زاد على المخزون متاع مدينة بنزرت، مش نزوروا مدينة بنزرت المدينة، مش نمشيوا لمدينة رفراف، مش يكون معناها نشاط كل يجمع ما هو ما بين تكوين وترفيه ورياضي ومسابقات.
2: إلى جانب ذلك يعني فما ثقافة التطوع اللي نلقاوها حاضرة تقريبا في كل المصيفات والمخيمات اللي تقدمها الإدارة العامة للشباب والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بولاية صفاقس، وهذه مهم جدا من أنه نغرسوا القيم السامية والنبيلة لدى الناشئة. سيسليم
3: هذه من القيم الثابتة التطوع، وإحنا بلادنا تو في حاجة لينا كلنا مش نساهموا من موقعنا، يلزمنا أن ندربوا الشاب من من من من, من داره في المعهد في مؤسسته في محيطه في البلد نتاعنا كليكا تونس حاجتها بالشباب الكل عنده هالروح هذه لكن ننميوها وندعموها باش يكون عنا ان شاء الله كان خليه كان الاثار الباهي بالتطوع نتاعنا من اجل تونس.
2: يعطيكم الصحه سفره ميمونه ليكم انتم. 8:30 هو موعد الانطلاق في اتجاه مدينه بنزرت واختيار مدروس في الحقيقه باعتبار هي وجهه سياحيه بامتياز يقصدوها اغلب المتسكنين في جهه صفاقس باش يطلعوا على جمال المدينه وفي نفس الوقت نوعيه جودة في مدينة بنزرت ومنها شطمامي يعني.
3: صحيح أنا إن شاء الله شبابنا يستفاد الخطر هذا برنامج للإدارة العامة للشباب وبدعم الإدارة العامة للشباب وتنفذوا مندوبية الجهوية للشباب والرياضة بصفاقس في مدينة بنزرت الجميلة. أكيد احنا نجمع ما بين الترفيه والتكوين ويتعرف على بلاده ويشوف بلاده ونحب يمشي الغادي ويرجع زادة بمكاسب جديدة وأثر آخر وإن شاء الله ينطبقوا في جهتنا إن شاء الله بشرجع بالجهة لجهتنا. شكرا مرة أخرى لإذاعة صفاقس على المواكبة والتعريف بأنشطة المندوبية الجهوية للشباب والرياضة لصفاقس.
2: يعطيك الصحة سليم بن مفتاح المنسق الجهوي للمصيف الجهوي. وحبيت نعطيك فكرة عبير على شطمام اللي يعتبر من أحد أجمل الشواطئ الرملية في تونس ويقع في ولاية بنزرت تحديدا ما بين مدينة راس جبل والمتلين وهو أيضا يتميز بغابات خضراء تحيط بالمنطقة وأيضا سهول ساحلية تمنح طابع طبيعي ساحر أيضا يعد مقصد ممتاز للسباحة للصيد وللاسترخاء تحت أشعة الشمس إلى جانب ممارسة مختلف الأنشطة الشبابية وأكيد وجهة سياحية بامتياز لكل العائلات ولكل الشباب. شط مامي من ولاية بنزرت وين باش يدور فعاليات المصيف الجهوي لولاية صفاقس.
1: شكرا لك أحمد تحية لك تحية لكل مستمعاتنا ومستمعينا اللي باش نواصلوا معهم المشوار حتى العشرة متاع الصباح 8:21 بعد شوية إن شاء الله باش نمشيو مع بابي من أعداد أحمد الحاج طيب باش نمشيو للزغوين لكن زغوين باش نشوفوها بعيون أخرى بعيدا عن الحرائق فضلا بلي من كل المواطنين اللي يشوفها كي حركة غريبة يشوف إنسان يشعل في دخان مثلا ولا سيجارو في الغابة ينبهو ماذا بينا الناس الكل نحترموا الغابات نحترموا الغطاء الغابي كيف كيف زيدا نحاولوا باش ننقذوا الغابات متاعنا الأشجار ربي يلطف بينا بالأشجار متاعنا بالحيوانات زيدا اللي هي تعاني هي والإنسان من الحرائق هذه في الصيف الحقيقة مش كاشي في تونس في العالم الكل تكثر الحرائق في فصل الصيف دونك يلزمنا ردوا بينا من الطقس سخون ونحاولوا باش نحميوا بلادنا ونحميوا غابتنا لخاطر راهي الغابات وقت تذر معناتها راهو غطاء غابي باش يذر راهو تنوع زيدا ايكولوجي كامل معناتها باش يذر دونك نحافظوا على تونس ونحافظوا على تونس الخضراء. 8:22 مواصلين معكم المشوار وراجعين بعد النغم هذا.

لكم صباح الفل والياسمين الناس الكل اللي تابع فينا على موجات اذاعه صفاق في ملاحظ 12 جويليا 2026. حدث جيولوجي غير مسبوق، رصد ولاده قشره محيطيه جديده مباشره. دونك نجح فريق دولي من علماء الجيوفيزياء لاول مره في رصد تشكل قشره محيطيه جديده لحظه بلحظه. اكتشاف كبير برشا حسب فريق هذايا، الفريق العلمي بقيادة العالم جون إيف غوايي من المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية. يقول أنه بالقرب من جزيرة أمستردام في المحيط الهندي بهدف تسجيل الموجات الزلزالية تحت الماء، العلماء

كانوا يتوقعوا رصد تحركات محدودة في قاع المحيط، لكنهم تفاجئوا بحدث مختلف تماما. شنو هذا الحدث؟ خلنا نعطيكم شوية تفاصيل. الظاهرة هذه وقعت في سلسلة جبال جنوب شرق المحيط الهندي الواقع بين أستراليا والقارة القطبية الجنوبية، حيث تتباعد الصفائح التكتونية وتصعد السهارة من أعماق الأرض، تبرد شوية باش تشكل قشرة محيطية جديدة. رغم أن العملية هذه مستمرة منذ مليارات السنين، لكن حتى حد ما تمكن من رصدها مباشرة من قبل. خلال 16 يوم اندفع نحو 150 مليون متر مكعب من السهارة إلى القشرة الأرضية، وهذا يؤدى إلى هبوط قاع البحر بمقدار 4.2 متر، كما تحركت سلسلة الجبال بمقدار يتراوح بين 2 أمتار و 4 أمتار، وهذا يعادل ما يحدث عادة خلال فترة تتراوح ما بين 30 و 60 عام من التباعد الطبيعي للصفائح. وبلغت سرعة التباعد في ذروتها 5 سنتيمتر في الدقيقة، مقارنة بالسرعة المعتادة اللي هي تبلغ 6 سنتيمترات سنويا. رويش نوا قال ما كناش نحلمو جملة بتسجيل حدث بهذه الضخامة. وكشفت الدراسة عن سبب عدم تطابق البيانات الزلزالية مع السرعة الفعلية للانجراف متاع السفائح، إذ أنه معظم هذه التحركات كانت تحدث بهدوء من دون أنها تتسبب في زلازل ملحوظة. دونك كان تحبوا تعرفوا أكثر تفاصيل حول الدراسة هذه، ننحيلكم على هذا المصدر اللي هو nowktv.ru، تلقاو فيه كل التفاصيل. 48 دقيقة باش نمشيو مع البابي هذه، ورقة من أعداد أحمد الحاج طيب على زغوينا، نمشيو.

يقال إنها تروي العطشان مية زهوان، وفيها معبد روماني، نبع مياه تونسي يتدفق منذ 19 قرنا. إذا لمستك نسمات باردة منعشة فأنت هنا على سفح جبل زغوان الذي يرتفع عن سطح البحر تقريبا 1295 مترا وقد شيد الرومان به معبدا منذ القرن الثاني للميلاد، قدسوا فيه المياه النابعة من هذه المرتفعات الشامخة وتبركوا بها ليكون بمثابة تعويذة على مقربة من مدينة تحمل اسم الجبل نفسه. والجبل يرسو على مائدة مائية وعيون عذبة لم تنضب ولم تجف ولا تزال تروي ظمأ سكان العاصمة تونس حتى اليوم، والمياه المخزنة حينها قدرت ب 25,000 متر مكعب، وكمية المياه التي كانت تصل من زغوان إلى قرطاج قدرت بنحو 32 مليون لترا يوميا عبر منشآت مائية تسمى الحنايا الرومانية. زغوان تبدو فريدة من نوعها، حالمة وسط غابات الصنوبر والعرعار وبساتين الغلال، في حضن جبلها المهيب الذي تلف الغيوم قممه، وهي التي تمنح رائحة زهرتها الشهيرة النسر لكل زوارها.

0: يا صباح الفل والياسمين، 58 دقيقة مواصلة معكم المشوار مستمعاتنا مستمعينا حتى للعاشرة متاع الصباح لقيتها بالضبط 58 دقيقة. وسعادة جدا باستقبال الطالب محمد علي الغول باش نحكيو على تظاهرات لايت ماي وي الفيرسيون 6.0. دونك أهلا وسهلا ومرحبا محمد علي الغول من لينيتكم. مرحبا
1: مرحبا بك عائشة.
0: دونك نحكي هوني على نادي نتكوم جونيور انتربريز باش نحكي لنا توا على ايفينمون هم برشا تحتضنوها اللي هي لايت ماي واي في النسخة 6.0.
1: ايه باش نحكي لهم على ايفينمون لايت ماي واي 6.0 اللي هو ايفينمون ديدي للاستوديون اللي نجحوا في الكونكور تاع ليبراتوار. ديجا حبيت نستغل الفرصة ونقول لهم مبروك يعطيكم الصحة. سيتي با اون تاش فاسيل افير معناتها سيتي ان اكسبلوا ليكم انتوما ديكو مبروك مرة أخرى. وإن شاء الله اليوم مع الستة نتاع العشية باش تكون لكم الفرصة باش تحققوا أحسن أورينتاسيون في حياتكم. وزوغي لي زيديون كلير باش إن شاء الله في لايك ماي واي باش نكون عندنا معناتها من كل فاكولتي بروبوزون سيكل بعد البريبا باش يكون عندنا ان ريبريزونتون اللي باش يفسر لكم معناتها الفاكولتي هذيك والفيليال هذيك وباش يكون واقف معاكم وموتيفي باش يعاونكم.
0: اهم الانشطه اللي باش يلقاوها بطبيعه الزوار جدد في التظاهره هذيا يعني باش يلقاو ورشات لقاءات اجنحه توضيحات شو بالضبط؟
1: بهذيك التظاهره هذيا باش تكون اونلاين سور ديسكورد دونك سوري فاسيل اتاندر لي ستوديون من تونس الكل اللي نجموا يحضروها وين ما كانوا. وذيك عطينا لا ليبرتي عند لي ريبريزونطون pour modérer comme il le semble le parti نتاعهم اللي باش ريبريزونتيو فيها الفاكولتي نتاعهم. دونك باش تلقى تو تيب نتاع ريبريزونتاسيون تلقى الكيو ان اي باش تلقى ريبريزونتاسيون كلاسيك باش تلقى اذا كانوا برشا حتى بانل ديسكسيون معناتها دوكو معناتها فوز اللي تخوفي كل شيء في لايت ماي واي. واللي باش يكون انكادري معناتها من البيرو نتاعي ومن ليكيب بروجيستيك اللي متكونه من لي مومبر سينيور معناتها. دونك بالحق فرصه ياسر فرصه ما تتعوضش. نورمالمون تويك الناس الكل تبدا خايفه خاطر الريزلتا ما عندهاش برشا من اللي هبطت الكل ديكو العباد الكل تحب هكا تبربش وتسقسي وتشوف معناتها وتسال عائلتك تسال الصحاب ديكو هذه هي الفرصه اللي تنجم تسال فيها وتلقى السورس نتاع الانفورماسيون معناتها بين يديك.
0: قبل ما نختم محمد معناتها الاكثر الاخطاء اللي يقعوا فيها طلبة وقت التوجيه الجامعي وشنو النصائح اللي باش تقدموها لهم معناتها باش يتجنبوا الاخطاء هذيا ولا المشاكل هذيا؟
1: انا ننصح اول حاجه نصيحه بالحق هي من ذهب معناتها اختار دومين قبل ما تختار فاك. اختار دومين اللي انت تحبه واللي يكون معناتها كي تختاره حتى تعطيك في القاع يكون دومين رياليست. فهمتي ديكو كيف باش تعمل الريونتاسيون تاعك لازمك الحاجه اللي باش تكمل فيها تكون مقتنع بها وتحبها خاطر سينو ما تنجمش تكمل تقرا فيها. اذا كان حاجه ما تحبهاش ماكش باش تنجم تكبر روحك وتقرا فيها. بار كونتر كي تختار دومين تحبه كل شيء يغار بليزير انك تخدم فيه وانك تقرا له وانك تلوج وتبربش وتشرشي بالعكس ده معناتها انت انكوراجي وموتيفي باش تكمل فيه. ومن بعد تجي الفاك ومن بعد تجي الفاكولتي ومن بعد تجي معناتها البلاصه وين موجوده الفاكولتي وكل شيء هذاك يجي اون سكوند ليو مي اون بريمير ليو لازمك تختار الدومين.
0: نخلي لك كلمه الختام محمد علي الغول.
1: ميرسي عليك جوست حبيت ناكد معناتها الجماعه الكل باش بالحق ياخذوا القرار هذا نتاع الاورينتاسيون في عقلهم وباستشاره كبيره معناتها هذه حاجه موفرينها لهم ان شاء الله في الايفينمون تاعنا. وحبيت نقول لهم مبروك مره اخرى وميرسي بوكو.
0: تحية ليك محمد علي الغول، تحية زد لكل الطلبة في نيتكم، كل الطلبة في تونس، الكل تليم ذا اللي نشحوا في البكالوريا كيف كيف اللي نشحوا في البريبا، تحية زد للناس اللي تبع فينا على فيم على الانترنت www.radiofusion.in/sfax. تحية كبيرة برشا زد للناس الكل اللي تبع فينا على فيم على الانترنت القولة ديما www.radiofusion.in/sfax. موزيكا ولا جايين

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. يتواصل اليوم ارتفاع درجة الحرارة لتتراوح القصوى بين 35 و44 درجة بالمناطق الساحلية وبين 41 و45 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 46 درجة بجهة القيروان مع ظهور الشهيلي، وستشهد الحرارة انخفاضا نسبيا بداية من يوم الغد. اشتكى عدد من متسكني منطقة حي البحر 2 حي السمار الجنوبي من تسرب لكميات كبيرة من ماء الصرف الصحي من عدة بالوعات وما رافقه من روائح كريهة، مطالبين الديوان الوطني للتطهير بالتدخل وفض الإشكال. تنظم الدائرة الصحية بمنزل شاكر قافلة صحية متعددة الاختصاصات الطبية على غرار القلب والشرايين وطب الأسنان والنساء والتوليد، كما ستتخلل هذه القافلة حملات لتقصي السكر وضغط الدم وتقصي سرطان الثدي وعنق الرحم، عفى الله الجميع، وذلك بالمدرسة الابتدائية مجل الدرج. تنتظم اليوم ابتداء من الساعة 2 بعد الزوال بمقر المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس الندوة المركزية للتوجيه الجامعي، التي ستشكل لقاء مفتوحا يجمع الناجحين بنخبة من الأساتذة والطلبة والخريجين من مختلف الاختصاصات لمشاركتهم تجاربهم الأكاديمية والمهنية والإجابة عن مختلف تساؤلاتهم بكل شفافية. وبداية من الغد تستقبل مراكز الصحة الأساسية المستوصفات الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا لإجراء الفحص الطبي المجاني الذي يتواصل إلى غاية 31 من أوت القادم. في أخبار العالم، أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم مسؤوليته عن شن هجمات استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في دول خليجية حليفة للولايات المتحدة وفي الأردن. قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن المحادثات بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز انتهت دون التوصل إلى أي تقدم ملموس، وأوضحت الوزارة أن الجانبين اتفقا على مواصلة المباحثات على المستويين السياسي والفني للتوصل إلى تفاهم مشترك بشأن ضمان أمن الملاحة. أخيرا، توالت برقيات ورسائل التعزية من قادة ومسؤولين عرب ودوليين إلى دولة قطر في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني، مشيدين بمسيرته القيادية وإسهاماته في نهضة قطر وتعزيز العلاقة الإقليمية والدولية. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 10 بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس. تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
3: عشرة ديمة.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

صباح الفل والياسمين، مواصلة معاكم المشوار حتى للعجلة متاع الصباح 9:14. حبيت نحكي لكم شوية على سبيس اكس. تسجل رقم قياسي في مجال إعادة استخدام صواريخ الفضاء. موقع space.com أعلن عنه شركة سبيس اكس الأمريكية سجلت رقم قياسي جديد وتمكنت من إطلاق المرحلة الأولى لصاروخ فالكن 9 للمرة 36. تبعا للمعلومات المتوفرة، صاروخ فالكون 9 التابع لسبيس اكس أطلق يوم الخميس 9 جويلية الماضي مع حكاية نص نهار 25 دقيقة بتوقيت موسكو من قاعدة كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا، وأحمل للمدار مجموعة من أقمار ستارلينك. وبعد إيصال الأقمار المدار المطلوب، عادة المرحلة الأولى للصاروخ باش تهبط بنجاح في منصة اسمها شورت فول اوف جرافيتاس في المحيط الأطلسي. الموقع والمحطة أشارت إلى أن عملية الإطلاق وإعادة المرحلة الأولى للصاروخ تم تنفيذها بنجاح، وكانت هذه المهمة هي المهمة رقم 80 اللي يستخدم فيها صواريخ فالكون 9 في عملية الإطلاق الفضائي هذا العام. تجدر الإشارة إلى أن الشركة نجحت يوم 3/7 جويلية الماضي بإطلاق 81 قمر صناعي صغير المدار دفعة واحدة، واستخدمت صاروخ من نوع فالكون 9 اللي تم إطلاقه صاروخ هذا من قاعدة فاندنبرغ الفضائية في كاليفورنيا، ومرحلته الأولى اللي تم استخدام فيها 11 مهمة من قبل رجعت للأرض بعد المهمة وهبطت على منصة اسمها Of course I still love you للبحرية في المحيط الهادي. كان تحبوا أكثر تفاصيل حول المهمة هذية ما عليكم كان تدخلوا للموقع لينتارو تلقاو فيه كل التفاصيل. بعد شوي كنت حب زدت ونحكي لكم على خوارزمية يطوروها مجموعة من العلماء الروس بتحسن دقة حساب ثابت للجاذبية. نمشي ومع الموسيقى مستمعاتنا مستمعينا لقاية طوب الضبط 9

صباح الفل والياسمين، مرحبا بكم الناس الكل على موجتنا، موجة إذاعة فيقس في من 9:23 دقيقة. بعد شوية إن شاء الله باش يكون حاضرة معنا فارس الأخياري الناطق الرسمي باسم مهرجان دوغا الدولي، وكيف كيف زاد المكلف بالاتصال مع وسائل العليم. 9:23 دقيقة، حبيت نحكي على الدراسة هذي اللي تنشرت البارح. العلماء الروس يطوروا خوارزمية تحسن دقة حساب ثابت للجاذبية. العلماء في جامعة تومسك الحكومية الروسية طوروا الخوارزمية الجديدة اللي تساعد على تحديد ثابت للجاذبية بدقة أعلى بمقدار 2.5 مرة من الطريقة اللي تعتمدها لجنة بيانات العلوم التقنية الدولية. أشارت وزارة التعليم الروسية في بيان لها إلى أنه ثابت الجاذبية هو مؤشر أساسي في حسابات الملاحة الفضائية وتحديد كتل الأجرام السماوية والتحقق من نظريات الأساسية للجاذبية. ولحل المشكلة هذه يقترح العلماء الروس استخدام الوسيط التفضيلي بدلا من المتوسط المرجح، وهذا يقلل تأثير تشتت القياسات والتقدير المنخفض المحتمل لعوامل عدم اليقين غير المعروفة. الخبراء يروا أن الخوارزمية الجديدة اللي طورها العلماء الروس باش تسهل عملية الحسابات الفلكية في المستقبل وعملية الحسابات الضرورية لتحديد مسارات المركبات الفضائية. تحية للناس الكل اللي تبع فينا، مازلنا مواصلين معكم المشوار مستمعاتنا مستمعينا حتى للعشرة متاع السبيح.

0: يا صباح الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجتنا، موجه اذاعه تصفيق سيفي من 9 و 31 دقيقه، مواصلين في احلى صباح لحد 12 جويليا 2026. حابين نمشيو المهرجان دوغ الدولي، لكن توا باش نمشيو المهرجان، مهرجان عريق جدا بطبيعه. وقت نحكيو على الصيف نحكيو على اوس ونحكيو على مهرجان مهرجان أوسو في دورته 63 اللي باش ينطلق اليوم، يتواصل لغاية 26 جويليا. وأكثر تفاصيل بتبيع مع مدير المهرجان ومع رئيس جمعية مهرجان أوسو السيد وليد بن حسن. نقول لك مساء صباح الفل والياسمين، مرحبا بيك. صباح الفل سي وليد.
1: تحية لك ولكل المستمعين الكرام،
0: مرحبا بك. دونك الحدث هذايا اللي ينتظروه التوينسا الكل، مش كان شي اهل سوسة، ينتظروه التوينسا زوار تونس زادة في الفترة هذه. دونك حبينا نتعرفوا على ابرز ملامح الدورة هذه سي وليد.
1: بالنسبة لابرز ملامح الدورة هذه، كما تعرفوا انه الدورة 63 بعنوان اوس وفن وتراث، والانطلاق كان اليوم بالالعاب الشاطئية. اليوم شاطئ ابو جعفر يعج بعشرات الالاف من المصطفين اللي هما قاعدين يعوموا، وان شاء الله احنا انطلقت الالعاب الشاطئيه ببناء القصور الرمليه، ومعناتها بعد مستبدا الالعاب الشعبيه ماضي ساعه اللي يسمعوا فينا، ماضي ساعه ناموس بارتي، والخمسه نتاع العشيه عنا الطائرات الورقيه. ان شاء الله معناتها ثم جماهير غفيرة وغفيرة جات اللي هي هنا اليوم، إن شاء الله معناتها حاجة مزيانة برشا. كيف كيف يوم 24 جويليا هو اليوم الكرنفال، 24 جويليا إن شاء الله 7 متاع العشية يكون الكرنفال على شاطئ أبو جعفر. واليوم يوم 25 جويليا الاحتفال بعيد الجمهورية، وإن شاء الله مش تكون حاجة عالمية، عنا عرض الشماريخ ب للاحتفال بعيد الجمهورية. عرض الشماريخ إن شاء الله مش يكون عرض مميز برشا، عرض تاريخي، عم ناول شاهدة مدينة سوسة أكثر من 200 زائر في هذا العرض. نتصور أنه مش يكون العدد الضعف، لأنه كانت عم ناول سهرة ناجحة للغاية، وفيديوهات عملوا مئات الملايين المشاهدات. إن شاء الله إن مش يكون زادة حاجة مميزة. يوم 26 جويلية هو يوم القنطاوي في مرسى القنطاوي، إن شاء الله مش تكون عرض مصغر للشماريخ في مرسى القنطاوي.
0: بتبيع هذا هو الأثر اللي حقه مهرجان أوسو كل عام في سوسة، سواء من ناحية السياحية وألا الاقتصادية وألا الثقافية. رسالة سي وليد اللي تحب توجهها للجمهور مهرجان أوسو اللي يجي من سوسة ويجي من تونس الكل، وكيف كيف حتى زوار تونس الفترة هذه يستغلوا الفرصة باش يمشي ويزوروا سوسة باش يحضروا الكرنفال المهم.
1: هو الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى، كرنفال أوسو عنده جمهور خاص اللي يجي خصيصا كل عام من جميع أنحاء العالم ومن 24 ولاية خصيصا للكرنفال، بخصوص الكرنفال، ويستغل فرصة التنشيط اللي ينظمها الكرنفال باش يعديه وقت الصيف هنا. وهذه حاجة مهمة وإحنا نلاحظوها من عدد الرسائل اللي جينا على الصفحة، اللي هم يسألوا على موعد الكرنفال وموعد الشماريخ وموعد السهرة، وهذا هو معناتها كانت بالحق عنا عشرات الآلاف اللي هم يجيبوا الذمة للكرنفال، وهذه حاجة مهمة. ندعيه الناس كل مشي إن شاء الله تحت بعنوان أوس وفن وتراث، مش تكون حاجة مميزة مميزة مميزة للغاية، لأنه فما برشا عربات، الفنان أحمد كليلي عربة رجل قرطاج العملاق اللي هو فيه حوالي 10 أمتار، كيف كيف عربت التراث.

0: الساقط عندنا شكون من طاطوين عندنا شكون من قبلي عندنا يعني كل الواحد كل واحد يجي من الولايه نتاعه يلقى فرقه تمثل الولايه نتاعه تلقى فرقه تنشط في كرنفال اوسو. تعرف ان مدينه سوسه تحتضن 24 ولايه على مدار السنه وخاصه في موسم اوسو تحتضن بكثافه هذه الولايات وان شاء الله مش تكون حاجه مزيانه على الاخر.
1: شكرا لك سيد وليد بن حسن على هذه كل التفاصيل اللي قدمتها هذا صباح. شكرا لك. شكرا زد جمعيتكم الجمعية المنظمة جمعية مهرجان أوسو. تحية كبيرة لك. تحية بتبيع لكل زوار سوسة للناس الكل يسمعوا فينا من سوسة من إذاعة صفاق 6:37 دقيقة. نحن مازلنا مواصلين. نحب نوجه تحية كبيرة في الحقيقة صديقنا الجميل أسامة الخطيب من تتاوين يعيش بحدينا هوني في صفاقس. هيك علاش بكري سمعت كمريت النجمة بصوت الشيب عميد. مازلنا باش نواصلوا راهم عندنا الموسيقى على كلون. هذا يا حمدي لحول اللي الحقيقة اليوم بذل مجهود كبير برشا موسيقى وراجعين.

صباح الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجتنا، موجات اذاعه صفيق السفير. مواصلين معاكم المشوار حتى للعشره متاع الصباح. حبيت نحكي شويه على سياره ذاتيه القياده ترصد حادثه وتساعد الشرطه في اعتقال مراهقين، هذه في الولايات المتحده الامريكيه. السياره هذه هي سياره اجره ذاتيه القياده تساعد الشرطة في ولاية كاليفورنيا في القبض على نجم نقوله أحلى الجناحين المجرمين. السيارة هذه تابعة لشركة ويمو. دونك المراهقين هذوما يبلغ عمرهم 15 عام، كانوا يتناولوا المشروبات الكحولية أثناء الرحلة. الأطفال هذوما أطلقوا النار من نوافذ السيارة باستخدام مسدسات لعبة حسب أفادة صحيفة لابسيسات. الممثل متاع الشركة ويمو أبلغ الشرطة بالحادثة وأشار إلى أن سيارات الشركة مزودة بعدد كبير من الكاميرات في

هذا الحالة تحديدا كان أحد الموظفين يتابع الأحداث في الوقت الفعلي ويقدم تحديثات لرجال الشرطة مع تطور الموقف. المرأة هذه سلاح كان لعبة أما ينجم يكون سلاح حقيقي، هيك علاش انتهت الرحلة بوصول سيارة الأجرة الذاتية القيادة لموقف السيارات، وكانت دورية الشرطة في انتظار زوز مراهقين هذوما قبل ما يقوم رجال الأمن باعتقالهم. أشادت السلطات المحلية باستخدام السيارات ذاتية القيادة والتقنيات المتقدمة اللي تتعاون بنجاح مع الأجهزة الأمنية، وأشارت إلى أنه هذه ساعدت الشرطة على تجنب عواقب أكثر خطورة، وتولى بتبيع النجم يقولوا القائمين بالأمر الشرطة وكل بضبط هذوم المراهقين. نذكروا أنه أحد المراهقين هذوما هو اللي تولى قيادة السيارة معناتها ذاتية القيادة، وهو في حالة سكر، وكان من الممكن أنه تنتهي الحادثة بشكل مأساوي. هذه هي غرائب وعجائب طبيعة، نجموا تلقاو برشا أخبار زيدة بطبيعة طبعا نحكي لكم بعد شوية، هكي نمشيو نعملوا رحلة مع الفضاء والتكنولوجيا. الخير نخليه لكم، شكرا لك حمدي الأحول، بطبيعة مازلنا مواصلين المشوار معاكم حتى للعاشرة متاع الصباح.

0: أحلى سباح أحلى سباح.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في أحلى سباح مستمعاتنا مستمعينا 59 دقيقة مواصلين معكم المشوار حتى للعاشرة متاع سباح. مرحبا بكم على فيما على الانترنت تلقونا دي مع www.radiofusion.in/sfaqs. وسعيد جدا باستقبال ضيفي فارس الخياري الناطق الرسمي والمكلف بالعلم والعلاقات مع وسائل الإعلام المهرجين دوغ الدولي اللي انطلق منذ يومين الدورة 50 اللي تتواصل لغاية 25 جويلية 2026. وأكثر تفاصيل مع فارس الخياري. صباح الفل والياسمين فارس. فارس بونجور.
2: صباح الخير ليك وللمستمعين الكل. مرحبا مرحبا بكم ومرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا على إذاعة صفاقس.
1: مرحبا بك. حابين ناخذ معك فكرة على الدورة 50 للمهرجين الرهانات بتبيع متاع المهرجين هذية في هذا الموقع التراثي والأثري الهيمة نحكي على المستوى الوطني والدولي.
2: اكزاكتومون صحيح. هو مهرجان دوغ الدولي اليوم مهرجان من اعرق المهرجانات في حوض البحر الابيض المتوسط. هو مهرجان اليوم خلينا نقوله 50 سنة من الفن من الموسيقى من المسرح، لأنه نأكد على كلمة المسرح لأنه كي ترجع لتاريخ هذا المهرجان تلقاه هو مهرجان كان عادة يكونوا يصيروا فيه أكبر المسرحيات العالمية، دايروها مسرحية كاليجولا دونك كانت تعرضت في مسرح دوغ الدولي. هذا المهرجان عنده عراقة كبيرة وعنده أهمية كبيرة لأهالي الجهة، وحتى أنه في احتفاء الخمسينية حب أنه يكرم كل أهالي الجهة من خلال الشريط الوثائقي اللي هو بعنوان دوغ المسرح الذي لا يغلق فيه الستار. حتى نأكدوا أكثر أنه هذا المهرجان هو مهرجان فيه المسرح فيه الموسيقى فيه عديد الفنانين فيه عديد الفنانين العالميين اللي يصعدوا على هذا المهرجان. ونتذكروا مؤخرا أنه كان برايانا دامس بين الناس اللي كانت موجودة في قائمة هذا الضيوف وقائمة الفنانين اللي اعتلوا على مهرجان مسرح دوغ. دونك اليوم نأكدوا أنه هذا المهرجان كل مرة قاعد يكسب في الرهان، وأنه الدورة 50 هي دورة كانت أكثريتها مش في تطلعات الجمهور المحلي باعتبار أنهم 80% هم عروض تونسية. نذكر مثلا الافتتاح كان مع الفنانة التونسية شيماء الهلالي، البارح كان المسرح عنده بلاستو مع محمد صابر الوسليتي، الليلة دونك مرتضى الفتيتي بيان سور. ان شاء الله باش نكملوا سهريات اخرى كما سهرية مع الفنان المصري حكيم اللي هي باش تكون نهار ان شاء الله 18 جويلية، ومسرحية نبيل بالمسمية نهار 19 جويلية. لطفي بوشناق دونك اكيد ديما موجود على دوغ وديما الجمهور يطلبوا دونك نهار 21 جويلية. وصوت من الاصوات اللي ما نعرفش برزانيش اكتشفناها في The Voice اللي هي مروة نيجي واللي هي تغني روائع بليغ حمدي، لو باش تكون حاضرة في مهرجان دوغ، خاصة أنه مهرجان دوغ ديما يراهن على الاكتشافات. والاختتام باش يكون مع الزيارة اللي هو نهار 25 جويلية دونك اللي ثاني اللجمي. دونك كما قالت راه عبير أنه تقريبا كل العروض هي عروض أغلبيتها عروض تونسية إلى جانب معناها فما زوز عروض عربية، وخاصة أنه حكيم اللي برشا ناس تستنى فيه غايب برشا سنين على تونس ويرجع دونك حصريا في مهرجان دوغ. فأنه هذا المهرجان ديما يحاول أنه يحصن ديما يحاول أنه يكون عند متطلبات الجمهور، وخاصة أنه زاد يحاول يلبي كل أذواق الموسيقية باعتبار أنه في كل مرة يمشي في توجه معين ويمشي معناها في فلتينة معينة وفي توليفة فنية معينة.
1: خلينا نستغل الفرصة فارس مديمك معايا كناطق رسمي للمهرجين ومكلف بالأعلام مع والعلاقات مع وسائل الإعلام. حبيت نسألك شوية على الاستراتيجية اللي اعتمدتها باش تستقطب وسائل الإعلام وطنية ودولية، ونحكي هنا على الإعلام المكتوب المرئي وحتى الرقمي.
2: هو اليوم طريقة خلينا نقول نشر المعلومة تغيرت ما عادش كما قبل. يعني اليوم عندك الابجديات ديما يبقى اترافير البيانات الصحفية اترافير الأخبار، لكن اليوم الأكثرية هو المنصات خلينا نقول معناتها ديجيتال البلاتفورم الكل الطريقة اللي فيديو أن كيفاش هو تحاول أن تنشرهم باش تعرف بصهرية الفنان أكثر منه بيان. طريقة زادة التعامل اليوم، لأنه حتى نحن الإعلاميين والصحفيين ولينا أكثر نتعاملوا من خلال الواتساب، من خلال أنه حدث يلزم يكون آني، وهذا ما لاحظتوه وشفتوه يظهر لي شفته بالنسبة لشيمة الهلالي على المستوى الإعلامي. يعني اليوم الأسلوب الكل، وهذا هو دور المهرجان زادة أنه لازمه يتفاعل اليوم مع هذه المنصات. اليوم تقريبا عنا ولينا عدنا ما عادش وسائل الإعلام فقط المتعهد عليها أو وسائل الإعلام اللي هي الكلاسيكية، وإنما زاد اليوم ننفتحوا على وسائل إعلام أخرى، ننفتحوا على منصات أخرى لأنه عندها ناس عندها جمهور، وخاصة أنه اليوم الناس كلها على الإنترنت، ناس كلها على إنستغرام، ناس كلها على تيك توك. فاليوم خلينا نقوله المنصات التواصل تغيرت، ما عادش نكتفيه فقط بالبيان الصحفي، ما عادش نكتفيه فقط بندوة صحفية، وإنما ولينا نمشيو أكثر للمنصات، نمشيو أكثر للتواصل المباشر، نمشيو أكثر زادة إلى صفحات اللي هي قريبة اليوم الدقة كما تستور وغيره، اللي هي زادة تمثل شريحة مهمة، ونحن نحكيه على مهرجان يعني في الجهة، فأكثريته هو يقعد ديما ناس قراب غاديك، ناس تدخل لك الصفحة ذيك. وحاجة أخرى نحن استحفظنا عليها في دقة اللي هو نقاط البيع. يعني عندك نقاط البيع بالإلكتروني، لكن زاد نقاط البيع نقدم كما تحاودوا في دقة، معناها فما الكرني والناس تمشي، فهمت؟ وممكن تخرج حتى كاميونة وتقول راهو الليلة السهرية تجيو، لأنه العبيد هذاك بالنسبة لهم هما الشارب. وفي تبرسق يقول لك معناتها أنه كي تخرج الكاميونة وكل العائلات تخرج والبرنامج متاعها يكون هو المهرجان.
1: نفس الشيء راهو في صفيقس في برشا مناطق بالحق معناتها، حتى لي جون وكل يقول لك نحبوا كهربا بالبوق، عرفت تبدا تدور
2: وكذا
1: كما قبل.
2: هذيك العاده رغم اني قلت لك لازمنا نتعايشوا مع الناس الكل،
1: لي فورما الكل لازم يكون موجوده راهو في
2: كونيكتي، وعندك ناس اللي ممكن ما عندهاش علاقه مازالت بالكونيكسيون، سورتو نحكي على اعمار متقدمه، وهذاك زاد في من حقه كجمهور يكون حاضر. فنحن بالطريقه هذه نحاولوا انه نوصلوا المعلومة عن طريق الوسائل الكل، عن طريقكم زادة انتوما معناتها الإذاعة، عن طريق التلفز،
1: شكرا لك
2: الليسبوت اللي موجودين. يعني هذا هو الطريق، لكن بالأساس اليوم وليت الخدمة أكثر على المنصات الكل معناتها تيك توك وانستغرام اللي هما خاطين دونك بنشر المعلومة.
1: يعطيك الصحة فارس الخياري الناطق الرسمي للمهرجان المكلف بالعلم والعلاقات مع وسائل الإعلام للمهرجان دوغا دو لي 59 دقيقة. تحية كبيرة برشا للناس اللي تابعونا من 6 للعشرة متاع الصباح، بعد شوية إن شاء الله معكم نوري شعري وأحمد الحاج. طيب من وقتاش؟ من العشرة حتى ما في ساعتين. شكرا ليك حمدي الأحول. اليوم الحقيقة معناتها نفيت ما بين الكونسول وما بين زادة البث الرقمي المرئي. شكرا للناس الكل اللي تابعونا من تتاويل، من بنزرت، من تونس، من الناس الكل اللي تابعونا زادة سانسيبي من فرنسا، سلام عليها، والناس الكل اللي تابعونا بالطبيعة من ألمانيا. إن شاء الله تزوروا قريبا تونس بالطبيعة وترجعوا الأرض الوطن. نخليكم مع النغم الهبية ونقول لكم نهاركم سعيد.

0: لكم التواصل. الطقس اليوم حار وقد دعت مصالح المعهد الوطني للرصد الجوي لليقظة تامة بعد الترفيع في درجة الإنذار وإسناد اللون البرتقالي لعشر ولايات بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة التي تصل اليوم إلى 46 درجة مع ظهور شهيل محليا. والولايات المعنية بدرجة الإنذار الكبيرة هي جندوبة وباجة وسليانة والقيروان وسيدي بوزيد وسوسة والمنسير والمهزية وطوزل وقبلي. تنظم الدائرة الصحية بمنزل شاكر اليوم قافلة صحية متعددة الاختصاصات الطبية على غرار القلب والشرايين وطب الأسنان والنساء والتوليد، وذلك بالمدرسة الابتدائية ماجل الدرج. كما تتضمن القافلة حملات لتقصي السكري وضغط الدم وتقصي سرطان الثدي وعنق الرحم، عفى الله الجميع. تنتظم بداية من الثانية ما بعد ظهر اليوم بمقر المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس الندوة المركزية للتوجيه الجامعي التي ستشكل لقاء مفتوحا يجمع الناجحين الجدد في البكالوريا بنخبة من الأساتذة الجامعيين والطلبة والخريجين من مختلف الاختصاصات لمشاركتهم تجاربهم الأكاديمية والمهنية والإجابة عن مختلف تساؤلاتهم بكل شفافية. بداية من الغد تستقبل مراكز الصحة الأساسية أي المستوصفات الناجحين الجدد في امتحانات البكالوريا لإجراء الفحص الطبي الجنجني الذي يتواصل إلى غاية 31 أوت القادمة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استكمال جولة جديدة من الضربات العسكرية لأهداف إيرانية مؤكدة قصف نحو 140 موقعا عسكريا داخل إيران، في حين كشف الحرس الثوري الإيراني عن تنفيذ هجمات استهدفت عددا من القواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية في المنطقة بتصعيد متبادل عقب قرار طهران إغلاق مضيق هرمز. كما نقل التلفزيون الإيراني عن الحرس الثوري قوله أنه استهدف سفينة ثانية مخالفة في مضيق هرمز. أخيرا توالت برقيات ورسائل التعزية من قادة ومسؤولين عرب ودوليين إلى دولة قطر في وفاة الأمير السابق للبلاد الشيخ حمد بن خليفة الثاني ووالد الأمير الحالي. نهاية الموجز إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

0: التفرهيدة والمعلومة المفيدة، النغمة والهدية، النسمة والموجة البحرية في صيف عالكيف.
1: صيف عالكيف،
2: هو شمس والسرام،
0: صيف عالكيف.

0: يا صباح النور، اهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما انتم موجودين. ان شاء الله نهاركم زين. اهلا اهلا بكم. نهار حد يعمل الكيف، اما ردوا بالنا مسخانه لانه الحراره مرتفعه شويه والانسان لازم يحاول يرد باله مع ارتفاع درجات الحراره. اليوم نحاول نعيش معكم اجواء تكون فيها اجواء بحر واجواء نسمات نستلطفوها، وان شاء الله هي تستلطفنا زيادة كيف كيف في هذا الصيف. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام من تو حتى للساعتين مش نكون موجود معكم في صيف على الكيف. أجواء برشا فيها انفتاح على الفضاءات المفتوحة. انتم تجم تكونوا حاضرين معنا باش تربحوا هدايا في أجواء صيف على الكيف. تجم تسجل رقمك من توا مع زميلنا سفيان اللي هو الرقم 70164280. نعود لكم الرقم 70164280 ولا عن طريق الفيسبوك راديو سفاكسي. خليكم موجودين معنا في أجواء تعمل الكيف في صيف على الكيف. حمدي مش يخلينا غنية عندك بحرية، لأنه في عندك بحرية رأى فيها أجواء مميزة هكا ولا لا؟ الأجواء المميزة هذه مش نعيش فيها أجواء بحر. أما قبل ذلك راه نقول لكم اليوم الطلبة جدد الناجحين في البكالوريا ألف ألف مبروك، تهنية ليكم في أجواء دورة الأبطال، نقول لهم مبروك عليكم. وفي نفس الوقت زيادة كيف كيف مش يكونوا حاضرين معنا ضيوفنا من جامعة صفاقس رئيس الجامعة ونائبيه وكذلك الكاتب العام لجامعة صفاقس، باش نعرفوا شو جديد السنة في المعرض الجامعي في دورته الثامنة. المعرض هذا اللي مش يبوح بالعديد من الآفاق بالنسبة للطلبة بالنسبة للناجحين الجدد، بداية من 15-16 جويلية. أكثر تفاصيل مش تكون بعد شوية مع ضيوفنا. أما مع هذايا أنا فرحان برشا أنكم تكونوا موجودين معنا في أجواء صيف على الكيف، لأن مش تسكم للبحر، مش نمشي للنسمة، مش نمشي للشفار، للناس اللي تحب تعمل معنا عمة ونكتشف أجواء الشفار ونكتشف أجواء البحر. واو قاعد نشوف أنا في الأمواج تبارك الله في شفار صفاقس مع أحمد، وحتى حمدي زيدة كيف كيف قاعد يعيش معنا الموجة البحرية بالإضافة إلى الموجة الإذاعية. أحمد نقول له أهلا وسهلا بيك، وأنت تنقل لنا أجواء البحر مباشرة من الشفار في إطلالة أولى معاك أحمد اليوم في صيف على الكيف. قاعدين نشاهدوا في الأجواء ونحبوا نسمعوا صوتك زيادة أحمد. نسمع صباح النور. صباح الورد.
1: أهلا وسهلا بيك يا نوري، وتحية لكل مستمعين الأوفياء على راديو صفاقس. بالصوت والصورة نحاول أن ننقل لكم هذه الأجواء المميزة مباشرة نار بصفاقس، فبحر متموج نوعا ما في طقس حرارة تقريبا تلامس الأربعينات حسب توقعات الأرصاد الجوية، ولكن النسمة البحرية هي التي تلطف هذه الأجواء. ونحن مباشرة نتحول بكم إلى شاطئ الشفار لمتابعة فعاليات مختلفة ومتنوعة الاصطياف وأيضا أجواء أخرى ترافقنا هذا اليوم. برنامج وطني سباحة وتنشيط على الشواطئ، وقد عادت له المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بصفاقس، وبعد شوية بشكون لنا مواكبة، لكنه فرصة أنه نستمتع بجمال البحر وبالاصطياف على شاطئ البحر. وتصلك النسمة البحرية مباشرة في هذه الأجواء، تشوف يعني حتى في كمية من الذريعة الموجودة على الشاطئ، وهو اللي يمكن مؤشر لي عموما البحر اليوم مش مليان برشا باعتبار ارتفاع درجة الحرارة، تخلي يمكن برشا ناس تحافظ على صحتها، خصوصا وأن السباحة اليوم ينصح فيها الخبراء من يعني الابتعاد عنها من الساعة العاشرة حتى حدود الساعة الرابعة، يعني وقت الظهيرة يحاولوا ينصحوا المصطفين باش يبتعدوا عن أشعة الشمس والتعرض لها قدر المستطاع.
0: بيعطيك الصحة أحمد، لأنك قاعد تنقلنا في أجواء الاصطياف مباشرة من الشفار في صفاقس، وبقدر ما الحرارة ترتفع الناس تحب تمشي للشاطئ، ولكن مع هذا يلزمنا ناخذ حذرنا أنه العومة والسباحة في أوقات القيلولة وفي أوقات ذروة ارتفاع درجات الحرارة والشمس ذي قد يعرض الشخص للقلق، فيحاول أنه يبعد على الفترة هذه في العومين. صحيح بعد شوية إن شاء الله كي تبدأ في العشوية الدنيا باردة الواحد ينجم يعمل عومة وتبحبيحة إن شاء الله مزيانة، وننتبه خاصة أنه الرز الجوي ديما يحذر في الفترة هذه أنه نحاول نبعد عن أشعة الشمس قدر المستطاع لأنها درجات مرتفعة جدا وقد تقلق. هكا علاش نحاول أنه نعيش أجواء نسمات البحر، نعيش أجواء النشاط في البحر، ولكن كي تبدأ في الظل معناها تبدأ أحسن وخير، ومن بعد إن شاء الله نعمل تبحبيحة متاعنا والعومة تكون على أحسن ما يرام. وقاعدين نشاهد معاك في الإذاعة المرئية، نشاهد معاك في أجواء البحر في الشفار في صفاقس، سواء كان مع النشاط سواء كان مع المصطفين اللي موجودين هم على الرمال، أو قاعدين نشاهد وزيدا كيف كيف معاك في الأمواج البحرية. الحقيقة البحر ما وش ذيك اللي مضطرب أحمد، هيدا نسبيا هكا ولا لا الأمور لباس الحمد لله.
1: هذيك اسمع بي يا أخي أصبح في هدوء تقريبا على خلاف يوم أمس اللي يشيروا لي بعض المصطفين اللي كان أمس هائج نوعا ما، لكن اليوم هكا يعني بحر متموج نوعا ما ويشجع على ممارسة مختلف الأنشطة.
0: هاي البرشة هاي البرشة هاي
1: الألعاب تمارس على شاطئ البحر كما كرة الرياضة الشاطئية وأيضا ألوان أخرى من الرياضات.
0: يعطيك الصحة أحمد، هذه إطلالة أولى مباشرة من شاطئ الشفار بصفاقس، بعد شوية مش نعيش معاك أجواء السباحة والنشاط سواء كان في البرنامج الوطني لتأكيد أهمية هذه الأنشطة بالنسبة لشباب تونس، وإلا باش نعيش معاك أجواء الاصطياف، هني نشاهد في البحر الحقيقة يعمل الكيف. هك علاش مش نعيش معاك هذه الإطلالة بعد شوية ونخلينا نعيش معاك الموجة البحرية مع الموجة الإذاعية. أهلا وسهلا بالجميع على راديو صفاقس، بإمكانكم تعيشوا معنا أجواء الاستياف مباشرة من شواطئ تونس وتربحوا معنا الهدايا. تليفوننا مش يكون موضوع على ذمتكم هو الرقم 70 164 280، وإلا عن طريق الفيسبوك راديو صفاقس. خليكم مباشرة معنا في عندك بحرية يا ريس.

زغريتنا فوشيكنا وتفرشيكنا بلادنا بلادنا باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.

اهلا وسهلا بكم الناس الكل، مرحبا بمستمعينا وين ما انتم موجودين. نسلم عليكم ونقول لكم مرحبا. جو الصيف على الكيف انطلقت معاكم وتتواصل حتى للساعتين. مرحبا بالجميع. التليفون على ذمتكم اللي هو الرقم مش يكون 70 164 280، باش تكونوا موجودين معنا في اجواء صيف على الكيف، مش تدخلوا معنا بتحياكم وتهانيكم. ونعرف برشا فما ناجحين في البكالوريا، ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله ديما فرحانين مع هذيا. قولونا انتوما الناس اللي تحب تسهر في المهرجانات السنة في صيف 2026، من هي أبرز الأسماء اللي تحبوا تكونوا موجودة في المهرجانات؟ شكون هي؟ من أبرز الأسماء اللي تحبوها تكون موجودة في مهرجانات صيف 2026، سواء كان من التوانسة وإلا من الضيوف اللي يجيو لتونس؟ قولونا عليا مش كون هما الأسماء هذوما، أبرز الأسماء تحبوا تحضروا لهم في المهرجانات، شكون هما الأسماء هذيا؟ أهلا وسهلا، باش نشوف على الأقل الجمهور العريض وناخذ عينة من هذا الجمهور، شنو يحب يدخل العروض، من هي الأسماء اللي يحب يدخل لها ويتفرج في أعمالها وفي عروضها ويسمع المنتوج. هذا الكل مش يكون معاكم انتم بالتليفون عن طريق 70 164 280. حمدي اختار لنا نغمة مزيانة اللي هي بحرية. يا حمدي،

0: أهلا وسهلا بكم الناس الكل، تحية المستمعين وين ما هم موجودين. سعيد بأنه نصافحكم اليوم في أجواء صيف على الكيف، باش نعيش معاكم مختلف الأجواء في ويكاند الصيف، وصيف الحقيقة مرتفع درجات الحرارة فيه. نحاولوا أنه نسيس رواحنا، وحتى للناس اللي موجودة على الشواطئ تحاول أنه تعيش أجواء الصيف في الظل شوية، لانتظار أنه تنخفض درجات الحرارة ونجم نعوم ونتفرد ونعمل كيف ما بحذر، باعتبار أنه الرصد الجوي يحاول أنه ينبهنا أنه ننتبه أكثر ما يمكن في هذه الأثناء، لأنه فيها برشة درجات مرتفعة، وبالتالي نحاول أنه احنا نتفرد، ولكن نتفرد ونكون زادة في ظروف طيبة وباهية. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، خاصة ويكاند مرتبط بأجواء مميزة جدا فيها الكثير من المناسبات، وترتبط أيضا بالإعلان في دورة المراقبة، دورة الأبطال، عن النتائج اللي تبوح بها البكالوريا بكل خفاياها، ويدخل التلميذ الناجح يدخل إلى مرحلة مصيرية، إلى مرحلة مصيرية في حياته اللي هي الحياة الجامعية. ما قبل ما يدخل هذه الحياة لابد أنه يتسلح بمفاتيح تمكنه من أنه يعيش هذا المستقبل كأبهى ما يكون. تحية كبيرة لكم الناس الكل، وتحية أيضا لضيوفي اللي حاضرين معايا اليوم في الاستوديو، باعتبار أنه مش نتحدث عن حدث أكاديمي تعيش جامعة صفاقس بمختلف مؤسساتها الجامعية. هذا الحدث تثبت فيه جامعة صفاقس دائما رسالتها العلمية والمجتمعية، باعتبار أنه بداية من 15 وإلى غاية 16 جويلية تعيش الجامعة ويعيش الناجحين الجدد في البكالوريا حدث كبير، اللي هو تنظيم الدورة 28 لمعرض صفاقس الجامعي في قصر المعارض بصفاقس، اللي مش يكون حدث بارز ينفتح على الإعلام، على التكوين، على فتح الأفاق بالنسبة للطلبة الجدد وتوجيههم حتى يكون اختيارهم اختيار جيد ومتميز، وتم مرافقتهم في مستوى هذه الاختيارات كل هدايا مع جماعة صفاقس اللي تسعى أنه كما تهني تلاميذها الناجحين وتهني طلبتها الجدد، هي تسعى أيضا إلى أنها تعيش معهم هذا الحدث بكل تفاصيله ضمن هذا الحدث الأكاديمي البارز. ويسعدني أن يكون حاضر معايا في الاستوديو مشكورين كل من السيد أحمد الحاج قاسم رئيس جامعة صفاقس. أهلا وسهلا بك سيد الرئيس، مرحبا.
1: شكرا، مرحبا بك سي نوري، ومرحبا بكافة مستمعين إذاعة صفاقس.
0: يعيشك، تحية كبيرة أيضا للسيد لطفي السلامي الكاتب العام لجامعة صفاقس. أهلا وسهلا بك سي لطفي، وأنسنا بالحضور.
2: تحياتي سي نوري، وشكرا لإذاعة صفاقس على استضافة.
0: يعيشك سي لطفي، أنا سعيد بأنك تكون موجود معنا، وفرصة الحقيقة باش تترحم على الوالدة الله يرحمها، لأنها كانت مستمعة وفية الحاجة فاطمة، تحية الروحة وربي يرحمها، وتحياتنا لك أنت على الحضور. يسعدنا كذلك أنه يحضر معنا الأستاذ أنيس الجربوعي النائب الأول لرئيس جامعة صفاقس. أهلا وسهلا سي أنيس.
3: أهلا بيك وكافة مستمعي ذات صفاقس، وبارك الله فيك سي نوري على هذه الاستضافة.
0: احنا سعداء بحضوركم معنا، لأنه الفرصة عندما تتاح باش نحضر معاكم احنا نستفيد وراه من المعطيات اللي تقدموا فيها، ومتأكد أنه جامعة صفاقس كبيرة وعريقة بناسها وبأهلها وبضيوف اللي جيوها من أولياء باش يكتشفوا الأفاق الجامعية قبل ما يدخلوا أبنائهم لهذه الجامعة. سي أحمد، أول حاجة نهنيوا الطلب الجدد بالنسبة لجامعة صفاقس، اللي الحقيقة تبقى جامعة صفاقس مقصد العديد من الناجحين في البكالوريا لما تفتحه من أفاق كبيرة في مستوى التكوين وفي مستوى المراحل الجامعية.
1: شكرا، شكرا سينوري. بالضبط، دونك أنا في البداية نبدأ باش نهني الناجحين الجدد في بكالوريا 2026، دونك متألقين الطلبة هذوما، وكيف كيف حبيت نشكر زيادة المندوبيات الجهوية صفاقس 1 و2، ديما قعدوا محافظين على المراتب الأولى متاحهم في المستوى الوطني، وهذه حاجة ما تنجم كانت تشرف

0: في مقتبل العمر.
1: ايوه
0: ما شاء الله 28 دورة بالنسبة للمعرض الجامعي شباب مع الشباب.
1: الحمد لله
0: الحمد لله 28 دورة معناها فما استمرارية مع النجاح وفما دائما سعي إلى أنه جامعة صفاقس تحتضن أبنائها منذ اللحظات الأولى قبل ما يدخلوا للمؤسسات الجامعية ترافقهم توجههم تأطرهم ترشدهم تفتح لهم مجالات التكوين قبل ما تفتح لهم مجالات التفوق والنجاح بتميز.
1: بالضبط بالضبط هو المسار باش نبدأ نفهموا السادة المستمعين والطلب الجدد هو المسار هو على الأول معناها التحدي هو التحدي في النجاح ولكن نعم. بعد النجاح التحدي هو كيفاش الإنسان يدخل للمؤسسة الجامعية اللي هي تتماشى مع طموحاته تتماشى مع إمكانياته. وهذا هو المعرض الجامعي اللي كان احنا ننظموه كل عام وتوا عنده 28 سنة خاطر احنا معتقدين كونه المحطة مهمة جدا في حياة الطالب هي كيفاش نهار اللي ينجح في مستوى البكالوريا كيفاش نحاولوا باش نأطروه ونوجهوه نأطروه هو ونأطرو تو الأولياء زادة كيف كيف باش نحطوهم على علم بشنو هو الإمكانيات المتوفرة في علاقة بالشهادات الجامعية ولكن شنو ما زاد الأفاق والأفاق سواء أفاق بحثية ولا أفاق تشغيلية في علاقة بالمسارات التكوين. والحقيقة احنا سنا في مستوى جامعة صفاقس وطول وخيين يرجو يحكيوا بالباي دونك سنا احنا عشنا مشروع انت إعادة تأهيل مسارة التكوين وهذه بالطبيعة مش يكون له زادة معناها مش يكون ياخو رصيد كبير في مستوى معرض الجامعي سنا باش نعرفوا بالمسارات وباش نعرفوا بالتحيينات اللي صارت في مسارات التكوين كيف كيف يمكن زادة كيف كيف المساحة هذه مش تكون مساحة باش نجيبوا كافة مكونات الجامعة صفاقس كافة مؤسسات كافة الاختصاصات مش يكونوا زادة مؤثين بوجود الطلبة الطلبة اللي هم جالسين في مراحل التكوين متاعهم في المؤسسات باش ينجموا يتخاطبوا بشكل أسهل مع الطلبة جدد هذوما بالنسبة لي نحن واللي طلبة توا بعد ما نجحوا دونك باش يكون ثم تناغم بين الـ معناها الطلبة الجدد والطلبة اللي هما موجودين في المؤسسات الجامعية.
0: احنا حاليا قداش عندنا من طالب في جامعة صفاقس؟
1: في جامعة صفاقس عندنا حوالي 35 ألف طالب.
0: 35 ألف طالب
1: أي.
0: ضم من مختلف ولايات الجمهورية بالطبيعة
1: حالي
0: جيو لجامعة صفاقس باش يتكونوا فيها التكوين اللي ينتظروه في أفقهم العلمي والتكويني. وتوا قداش ننتظروا باش يزيدوا إن شاء الله في الجامعة؟
1: احنا يمكن عاملين وجدنا في حدود يمكن 8500-9000 طالب.
0: نعم
1: عاملين ولا يمكن سنة ثم شوية معناها مش يكون ثم ارتفاع في عدد
0: يكون ارتفاع في عدد الالتحاق بمؤسسات جامعة صفاقس
1: وهذه ديجا ملف جالسين نحاولوا زيد بدينا نخدم عليه مع ديوان الخدمات الجامعية خاطر كما تعرف اليوم وقت اللي يجونا طلبة جدد بطبيعة ثم التدريس متاعهم وثم تأمينهم في وسط المؤسسة الجامعية ولكن زيد ثم الفولي متاع الإقامة متاعهم إقامة متاعهم ومعاشهم والإعاشة متاعهم هكي بطبيعة مع ذيك الربيعي والفريق كامل
0: هو الحقيقة بالإضافة إلى الجانب اللوجستي وعلى أيضا طاقات الاستيعاب بالنسبة لمؤسسات جامعة صفاقس فما حاجة لابد من التركيز عليها هو أنه الجامعة اليوم تحظى بثقة كبيرة بالنسبة للناجحين الجدد وكيف يحبوا يجيوا لجامعة صفاقس يعرفوا علاش قادمين يعرفوا أنهم داخلين لمؤسسات جامعية اللي الحقيقة المؤسسات هذه راهي تتمتع بسمعة ممتازة سواء كان في مستوى التكوين سواء كان في مستوى التأطير سواء كان في مستوى وحدات البحث والمخابر البحث اللي موجودة فيها. واليوم جامعة صفاقس سيد رئيس الجامعة راهو عندها ثقة مش من تونس فقط اليوم ثقة أيضا حتى مختلف المؤسسات الجامعية في العالم تعرف أنه جامعة صفاقس عندها وزنها وعندها قيمتها التكوينية والعلمية.
1: بالضبط احنا الحمد لله سنا في مستوى جامعة صفاقس حافظنا على المراتب وتحسننا المراتب في من خلال ترتيب اللي يخرج من وقت إلى آخر
0: هنا.
1: كيف كيف اليوم عندنا ثلم الأساتذة اللي هم معناها متألقين واللي هم حتى ترتيبهم في مستوى الوطني متألقين بالباهي معناها يحتلوا المراتب الأولى وهذه حاجة تشرفنا. وكيف كيف يمكن آخر حاجة خرجت هي نتائج متاع البريباراتوار متاع الكونكور ناسيونال والحمد لله معناها جامعة صفاقس الانستيتو بريباراتوار وكلية العلوم كيف كيف تألقوا نسبة نجاح ممتازة جدا على المراتب الأولى عندنا عدد كبير متاع طلبة احتل المراتب الأولى وهذا من نجم كان الحقيقة لين نحن هو حافز باش نحسنوا الأداء متاعنا بطبيعة ولكن هذا في نفس الوقت

0: زاد يكون معناها طريقه باش نجموا زاد كيف كيف نجيبوا الطلبه الجدد وندخلوهم الجامعه، ويكون الجامعه ان شاء الله معناها ديما في مستوى الثقه نتاع الطلبه ونتاع الاولياء، خاطر هذا ديما السوسي هو السوسي نتاع الطلب والطالب، ولكن زاد كيف كيف الاولياء.
1: سي لطفي سليم الكاتب العام لجامعه صفاقس، بالنسبه للمعرض انا قلت الدوره 28، معناها العمر هذايا لابد اولا من الاعتراف بالجميل للناس اللي خدمت على امتداد سنوات ودورات باش وصلت المعرض الى هذه المرحله. ثاني حاجه، اليوم الناجح الجديد في البكالوريا كي مش يجي للمعرض شنو مش يلقى، شنو الحاجه اللي مش تضيف له كيف يجي لمعرض الجامعي بصفاقس؟
2: والله في الواقع هو فعلا الدوره 28، يعني 28 سنه من التجربه، يعني كل عام
1: تتراكم،
2: كل سنه نحاولوا باش نقيموا التجربه السابقه
1: هنا،
2: ونحاولوا باش نعطيوا الاضافه بارابور للسنه الفارطه. وتو شوي اخر تشوف مع سي انيس دونك جربوعي الاضافه اللي زدناها السنه، الواقع السنه مش يكون ثم برنامج ثري جدا ثري باش تكون الجامعه كما قال سي احمد اكثر جاذبيه، اكثر جاذبيه للطالب وللناجح الجديد في البكالوريا. حاولنا باش ناثثوا كافه الفضاءات بمختلف انشطه معناها لربما عندها علاقه بمستقبل الطالب، انشطه لها علاقه بالافاق العلميه ومهن الغد بالنسبه للناجحين الجدد، انشطه يعني من خلالها تعكس مسؤوليه الجامعه في علاقه بتحديدها لعروض التكوين الجديده. راهو اليوم تقديمنا لعروض تكوين جديده لا يعني معناها مساله، يعني مساله راهي تخضع لتقييم كبير وتخضع لدراسه كبيره، وهو عمل دؤوب قامت به الجامعه في مراحل كبيره واتصالات كبيره بالمؤسسات الجامعيه تابعة الجامعه
1: هنا.
2: وعمل جامعي فيه اخذنا بعين الاعتبار جيستومون معناها الرهانات المستقبليه، معنا خذينا بعين الاعتبار كل ما عنده علاقه بالذكاء الاصطناعي، خذينا بعين الاعتبار كل ما عنده علاقه بالتنميه بالمسؤوليه المجتمعيه للمؤسسات، خذينا بعين الاعتبار الافاق المهنيه للطلبه. شفت اليوم الطالب نجاحه في المسار نتاعه هو محدد ب هي موازنه
1: بالاختيارات، محدد بالاختيارات الدقيقه بصراحه،
2: موازنه ما بين امكانياته وقدراته هو ورغباته من جهة، ثم الأفاق المهنية للاختيار نتاعو للمسار زاد من جهة أخرى. فهمت ولا؟ وهذا سي تريز امبورطون، إن شاء الله إن شاء الله احنا في علاقة بالشيء هذا حاولنا باش نحققوا الأفضل من سنة إلى أخرى.
1: كل مؤسسات التعليم العالي بالنسبة لجامعة صفاقس ممثلة في المعرض مش تكون موجودة؟
2: أي احنا عندنا 19 مؤسسة ممثلين، عندنا زادة كلك ستركتور اللي عندهم علاقة بالطلبة كيما لوكاتسي لوبول دو ليتيديو انتربرنور، اليوم عملنا حطينا هناك زادة دي ستارتاب موجودين على عين مكان كيما قلت لك ما تسالش، هو من خلال البرنامج اللي ماشي تو إن شاء الله يقراه سي أنيس جربوعي مش يتعرفوا على مكونات المعرض بصفة عامة، لكن أنا شقول نقول حاولنا باش نخلقوا سي أم باكيج معناها كافة المكونات اللي ممكن من خلال الطالب يشوف روحه يجاوبه على أسئلة حاضرا
1: أيوة.
2: ويمكن أن يرى نفسه كيف يمكن أن يكون مستقبلا
1: إن شاء الله. هذا مؤكد راه، وإحنا تو بالنسبة للناس اللي تتبع فينا راه نقول وإحنا بصدد الحديث عن الدورة 28 للمعرض الجامعي بصفاقس اللي ينتظم في قصر المعارض بصفاقس بداية من 15 وإلى غاية 16 جويلية. فرصة الحقيقة مهمة جدا بالنسبة إلى الناجحين، لأنه ساعات راه كما كنت تحكي والآن مرحلة حالة النجاح مهمة، ولكن الأهم أنه تعرف روحك من بعد فين مش تمشي، وشني الأفاق اللي تحب تبحث عليها، وشنو مراحل التكوين اللي تحب أنت زادة تنجح فيها. كل هذية راه مش بالسهل أنك تاخذه في نهار وليلة، أما يلزم تكون أنت مأطر التأطير السليم والتأطير الجيد باش توصل للمرحلة اللي تحب عليها إن شاء الله بنجاح. سيد أنيس الجربوعي وأنت ابن الإذاعة الحقيقة، احنا كعليش خليتك ديما في مسك ختام للحوارات، علاش؟ لأنه سي أنيس ينجم يزيد يعطينا المعطيات الإضافية المتعلقة بالدورة الجديدة للمعرض الجامعي. سي أنيس الناجح اليوم جديد، ما هوش نجح في البكالوريا عامل فين؟
3: لا لا لا.
1: تغيرت الأمور.
3: تغيرت المعطيات.
1: تبدلت المعطيات الكل. وبالتالي أنا نتوقع أن جامعة تحترم روحها وتحترم طلبتها وعندها أفاق البحثية الممتازة وسمعتها العريقة راهي عارفة روحها أن الطالب هذا جديد راهو عنده
3: شروط وزادة
1: عنده تحديات وعنده رهانات جديدة. كيف استعدت الجامعة لهذا وكيف ستستقبل الطلبة الجدد في المعرض الجامعي بهذا الأفق؟
3: شكرا مرة أخرى سينوري. أول حاجة الدورة هذه كما قالوا لخيان 28 ستتم تحت أشراف السيد والي سفاقس بارك الله فيه مش يحضر معنا بطبيعة الحال الديركتور دو لونيفرسيتي دو سفاقس معروف والسادة العمداء والمديرين يعني الناس الأولية اللي تسمع فينا والطلبة اللي تسمع فينا راهو السادة العمداء والمديرين بتاع 19 مؤسسة وعنا سادة أيضا مؤسسة ليزات هي صحيح مش تابعة جامعة سفاقس أما ليزات مش يشرفنا سي بسام الجلولي زاد كيف مش يحضر معنا المعرض هذا اللي مش يدخله الطالب مش يلقى العشرين مؤسسة جامعية هذه الكل موجودة ببرامج التكوين بتاعها مش يلقى اللي بتتر مش يلقى المديرين مش يلقى ممكن مديري الأقسام مش يلقى الأساتذة مش يلقى الطلبة يقرأوا فيها ممكن يلقى خريجي فيها وأي صحيح. سؤال يجي على باله فيما يخص المؤسسة هذه ينجم يطرحه والناس معناتها باش تخدم حتى الثلاثة متاع العشية نهار الأول وحتى الثلاثة متاع العشية نهار الثاني يعني توت لا جورني من الصباح حتى الثلاثة موسيون سينيك لكن معناتها لي ريسبونسابل متاع المؤسسات الجامعية العشرين مؤسسة 19 مع ليزات يكونوا موجودين مع هذا عملنا احنا انيماسيون يعني سي فري الطالب باش يجي لو المره باش يعمل الدوره نتاعو لكن ثم اسئله اللي انت كتسال فيها سنوري يلوج عليها هذه وين باش يلقاها باش يلقى اللي احنا عملنا برشا فضاءات عملنا فضاء كبير ياسر فضاء هذايا الاولاني اللي فيه فضاء التوجيه الجامعي فضاء الطالب المبادر فضاء المؤسسات معناتها على سبيل الذكر معناتها الحصر مثلا بار اكزومبل النهار الاول في الصباح مثلا باش يجينا سي العيادي مستشار عام في التوجيه وخبير في الحياه الجامعيه تابع وزاره التربيه باش يفسر طلبة ومش يعمل محاضرة للطلبة ويكون نقاش مفتوح مع حتى الأساتذة الجامعي عندنا أساتذة كيف باش تعمل محاضرات حول مفاتيح التوجيه الجامعي الناجح عندنا كيف فريق كامل في جامعة صفاقس باش يحكي على التوجيه الجامعي بين الطموح والفرص الدولية خاطر عندنا غناية جديدة توها الناس كل تحب
1: الفاق الجديدة
3: وماذا بهم الخروج لبرا وكذا
1: من حقه
3: احنا هنا حضرنا تينيكيب فيها طلبة وفيها أساتذة الطلبة اللي قرأت في جامعة صفاقس ومن بعدك تمكنوا من الخروج معناتها وتجارب راك يقولوا يخرج البرة يعني ينجم يمشي يعمل استاج ينجم مثلا يمشي يقرأ سيمستر معناتها سوداسي ينجم مثلا يخرج في نطاق دوبل ديبلوم كو ديبلوماسيون ثم برشا في أفاق في كل الاختصاصات وعندنا احنا جامعة صفاقس متميزة ان عندها انفتاح كبير وكبير جدا على محيطها الجامعي خاصة مع دول الاتحاد الأوروبي عندنا إسبانيا عندنا فرنسا عندنا إيطاليا عندنا تركيا عندنا البرتغال عندنا خيرات معناتها ما شاء الله هذا الكل اللي يحب يسمع الكلام هذا يقول انا نطمئن كي نقرأ في جامعة صفاقس هذه جامعة مرموقة يعني عندي فرصة اني نكون من المتميزين نجم تفتح لي البيبان مش نمشي نجم كيف عنا محاضرة تفاعلية ممتازة جدا حول مهن المستقبل هنا بجيزينا محمد زياد باشا هو مؤلف معروف برشا ومحاضر في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي كيف معناتها عنا خلية أصغاء أول مرة هذه نعملوا خلية أصغاء اللي هي المرافقة والأصغاء من أجل إنجاح الانتقال الحياة الجامعية كما أذكرت سيادتك وأنا لي ستاتستيك للأسف عندنا حوالي معناتها 1500 طالب في جامعة صفاقس يخفقوا كي نقولوا 1500 كيميون بتاع برشا سنوات مش معناتها حاجة معناتها بتاع سنة ولا سنة يخفقوا في التوجيه شو معناتها يختار شعبة بعد شهر بعد شهرين
1: حبيبدل
3: هذا عندنا منه ثم شكون يقرأ عام كامل وبعد يقول لك انا بدلت هذوما الطلبه ما احناش مش نضيعهم زاد كيف
1: هي برشا نتخمم فيه
3: خممنا فيهم ومش
1: في
3: نعمل
1: اصغاء وان كان نعتقد ان انتم في اصغاء متواصل مع طلبتكم على امتداد العام
3: مرتبطه
1: بالخليه ولكن ما فيها بس تزيدوا توسعوا دائره الاستماع اليهم
3: نعم عندنا فضاء اخر كبير هي فضاء اثنين هو قريه التوجيه هذه قريه التوجيه حول رياده الاعمال وادماج المهني هنا مش تشارك فيه الناس كيما اللي هي تخدم معناتها في الجامعه متصفاقس وعندها من الخبره هذه خاطر الطالب مثلا هاو الموت باس ما مشيتش، اهل الحكايه هذه ما صارتش، اهل الورقه هذه ما جاتنيش، يسمعوهم ويطمنوهم ويقولوا لهم شنو هما لي بروسيدور بعد ما تجيك الورقه نتاع التوجيه، مثلا وين تمشي مثلا بار اكزومبل اللي قال لي سي احمد وين سي ذكر بيع ديوان الخدمات الجامعيه الاعاشه اكسترا، معناتها تخليه انت في اطار في في في واحد. كيف عندنا قريه رياده الاعمال هنا، هذه حاجه مهمه. شوف الناس كل لازم تو تفهم اللي في تونس وفي الدول العالم الكل راهو الوظيفة العمومية نجم نقول لك وفات انتهى، يعني مهنة جديدة، يعني هذه لغة مسمار في حيط ومش نعدي كونكور وباش نعمل في الوقت نحكي على الوظيفة العمومية، يا ثم أخرى اللي هي القطاع الخاص، وفما قليم جديد اللي هو راهو دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأس معناتها معناتها ألمانيا، ومن الجهة الأخرى عندك بريطانيا وعندك الولايات المتحدة الأمريكية، راهم نشحوا ياسينوري بالانتربرنرية ببعث المشاريع، يعني الطلبة اللي هم متخرجين يعملوا مشروع صغير ويبدأ راهو هذا من الشركات الناشئة الكبيرة برشا هذه في الذكاء الصناعي، راهي بدأت في جراجات، بدأت في أقرأوا قصة جوجل وأقرأوا قصة برشا برشا برشا حوايج،
1: انطلقت من نواة صغيرة كبيرة.
3: المهم احنا مش نعرفهم بقطب الطالب المبادر، شنو معناتها القطب الطالب المبادر، مش نعطيهم الانشطه اللي وريناهم بوتيتر الطالب هون يجي فكره يقول انا نعمل الشعبه هذه زعما بعد 3 سنين 4 سنين ما نتخرج زعما انتم تعاونوني احنا نعاونوك احنا نعملوا لك لاكومبانيمون نجم معناتها نحلوا لك ثنيه نجم نزيدوا نعطيو كانت تستحق دي فورماسيون تحب نقربوك برجال الاعمال نقربوك بالناس اللي استثمرت وهيك علاش يجي من بعديك فضاء المؤسسات والمدارج الماليه. هنا بارك الله فيهم، حبش نعمل بيبليستي خطر ممنوع مش نعمل بيبليستي، لكن هي شركة كبرى ومرموقة في ولاية صفاقس، هذوما اتطوعوا باش يعطيو لي زيكسبيريونس نتاعهم ويقولوا لي احنا كيفاش بدينا مصفر بلغتنا احنا ما نجيبش نذكرهم الله غالب
1: ستوري
3: فوالا، واللي هي شركات معروفه كيف نسميها لك معروفه ومولاها معروف، حتى ما يجيش مولاها مش يجي ولده، حتى ما يجيش ولده مش يجي المدير نتاعو باش يعطي هو فكره كيفاش عام 80 ولا عام 85 ولا عام 90 جاته الفكره وخرج معناتها من القطاع هذاك ومشى للقطاع القطاع
1: اللي فتحت له
3: اللي فتحت له افاق جديده واللي هي سينوري ما عندها حتى علاقه بالتكوين الاساسي نتاعو. هذوما ناس كبار في البلاد شادين الاقتصاد نتاع البلاد، فماش راه واحد عمل سبيسياليتي وقعد في فهم صاريف، مي جينيرالمون ناس معناتها انفتحت. كيف عندنا فضاء ورشه عمل زاد كيف على بون بالانجليزيه هي ديزاين يور فيوتشر، يعني صمم المستقبل نتاعك. هنا كيف الأساتذة مش يحاولوا انهم يعملوا لهم زاد مداخلات ومحاضرات، وعندنا اهم حاجه زاد الفضاء الكاتسي، هذا الكاتسي مهم جدا اللي هو لي سونتر دو كومبيتونس، يعني خلاف لي كومبيتونس يا سينوري اللي عندنا اللي يلزم الطالب هكا البروغرام اللي باش يقراه، احنا الجامعه نتاع صفاقس بكافه مكوناتها عامله مركز كفاءات. اش معناتها مركز كفاءات؟ مثلا تحب انت فورماسيون في ماده ما قريتهاش احنا نوفروها لك، نركزوا برشا على التنميه البشريه.
1: سي محمد بالحاج
3: اي نعم هو مركز نعم نعم نعم توا مدام هي مدام عايده بوشكوى
1: ونتمنى مدام عايده بوشكوى
3: مدام عايده بوشكوى معناتها هي اللي مش تقدم ديجا مع الفريق نتاعها وعندها ضيوف وعندها خريجين من الجامعات وعندها طلبه وعندها أرشطة تفاعليه. النقطه حلوه ياسر هذه نتصور باش تعجب برشا ناس كل هي فضاء ختم الدروس اللي هو براتيكمون مش يحضروا حوالي 50 طالب من احسن ما ثم اختارهم الكليه نتاعهم، مقسمين بطبيعه الحال على اختصاصات كيما العلوم الصحيحه التكنولوجيا العلوم الاقتصاديه والتصرف الفنون الحقوق القانون اكسترا، هذوما ناس مش تعمل قدام لجنه وبارك الله فيها اللجنه اللي مش تخدم معنا ليلا نهارا، والطالب يعمل الاكسبوزي نتاعو والطالب الاخر اللي يدور ينجم مثلا ما كانش مغروم بفكره تنجم تجي الفكره هذه، ومن بعديك مش يصير التتويج لاحسن المشاريع. وهنا في النهار الثاني ان شاء الله مش يتم التتويج ومش يجينا الخبير الدولي والوزير الاسبق في الماليه سي محمد نزار عيش اللي هو ولد ولايه صفاقس مشرف صفاقس البرة في أكبر المحافل الدولية، وهو معناتها قد منا احنا صنع معناتها النجاح في جينيس هذيك اللي خذات به صفاقس معناتها مرتبة كبيرة برشا. وهنا مش يتم تكريم سيني زار يعيش، وأيضا سيني زار يعيش بحكم أنه خبير دولي خبير في الذكاء الاصطناعي في الجيوبوليتيك في المناخ، خبير في المالية، خبير في الاقتصاد في الانرجي، يعني مش قال لي أنا مستعد نعمل محاضرة صغيرة للطلبة هذوك مبين لهم شنية مهنة المستقبل وشنو هو اللي ينجم في تونس وفي العالم ينجم يصير بعد 10 سنين وخمستاش وعشرين سنة.
1: أنا نحب نشكرك سيانيس جربوع لأنه تفضلت بتقديم تقريبا أبرز ما يمكن أن نلقاوه في المعرض الجامعي واللي لافت للانتباه أنه أنت ماكش مركز على مسارات التكوين فقط وإنما مركز على عقلية النجاح لازم تتغرس لدى الطالب منذ بداية التحاقه بالمؤسسة الجامعية ويبدأ عنده أفق واضح مستقبلي واستراتيجية وين يحب يوصل وبالأدوات اللي تصلح بها في المؤسسات الجامعية وين نجم يوصل.
3: سينوري كما قلت سيادتك
1: نعم.
3: قلت اللي خذا بكالوريا عام 2000 مش بكالوريا 2026 قبل احنا كي قرينا نتصور نويك بريسك نفس البروموسيون طوابع سكر عنا خوف البس وكوف
1: هكا لسه مستقبل سكر
3: تو الأمور تطورت ياسر
1: الحمد لله. أنا أحب نختم معك سيد رئيس الجامعة سي أحمد الحاج قاسم بأفاق التوجيه اللي ممكن الطالب والناجح الجديد في البكالوريا يحب يستفيد منها في المعرض. شنو نجم نقوله له بالنسبة للي مش يجيكم للمعرض وهو ما زالت الأمور مش واضحة عنده كيفاش يتم الاختيار الأفضل والأحسن باش ينجح في مساره الأكاديمي والجامعي؟
0: بالضبط هو سينوري احنا اللي يمكن اللي كان ثم حاجة نحب نوصلوها للطلبة الجدد والأولياء ونقولوا يمكن معنى أصعب حاجة ينجم يعيشها الطالب الجديد هو اللي كان في السيسيون بتاع التوجيه الجامعي ما يوقعش توجيهه للمؤسسة الجامعية والشهادة اللي حب عليها
1: معناه
0: أصعب إشياء كي نجم يلقاها الطالب الجديد هذا ناجح جديد في البكالوريا وكي يحمر الورقة متاعه وما يوقعش في الأخر معناها لافيكتاسيون نتاعو توجيهه للمؤسسة الجامعية وهذه
1: بالطبيعة تو سامحني كيف يجي هو البطاقة الاختيارات يخلي ميدسين صفاقس ميدسين من عشسوسة ميدسين تونس ومن بعد
3: يخلي سكور وما يسمحلوش مش يلقى روحه فاتو
1: يلقى روحه راه الاختيار العاشر مش عجبه
3: ومش اللي رغب فيه
1: ومش اللي حب
3: الوركو كان بدل لوردر تو تبدل
1: بطبيعة الحال يعني الاختيار عنده ضوابطه ولازم يكون ذكي.
0: احنا شنو الميساج نحب نوصلوها تو للطلبة الجدد والأولياء خاصة يتبعوا فينا هو راهو تعمير ورقة الاختيارات راهو مهمة جدا يلزم ناخذوها ماخذ جد التعمير موش التعمير اخر دقيقة وعمر وحط وكهو
1: لا مش برومو سبور
0: لا هذا مستقبل هذا مستقبل يلزم تكون مدروسة وهي تخضع العديد المقاييس هي اول حاجة تخضع شنو الطالب جديد هذا ايش يحب وين يحب يمشي شنو الاعداد نتاعه وشنو ترتيبه في المستوى الوطني وهذا مهم جدا وثم زيت طاقه الاستيعاب نتاع الشعب
1: نعم
0: دونك معناها هذوما ثلاثه محاور هذوما مهمين جدا باش ناخذوهم بعين الاعتبار باش نركزوا عليهم باش نجموا نعملوا الشوا نتاعنا ونعملوا وتو كي نعمروا الورقه كيما الاختيار الاول كيما الاختيار العاشر يلزم الطالب ولا التلميذ يكون فاهم كونوا كيما عمرت الشوا الاول نعمر الشوا التالي دونك كيف نجم ناخذ حتى الشوا العاشر.
1: يعطيك الصحه سيد احمد حاج قاسم رئيس جامعه صفاقس كل المعطيات اللي كنتوا تسمعوا فيها مش تعيشوها واقعا في الدورة 28 من المعرض الجامعي بصفاقس. كل الناجحين الجدد راهو الدعوة مفتوحة لكم بداية من شو الوقت الصباح
3: من 9 متاع الصباح
1: من 9 متاع الصباح نهار 15 جويليا حتى
3: 3 متاع العشية
1: كيف نهار 16 جويليا ولكن حضوركم راهو متأكد مهم جدا وانا نعرف انه اقبالكم مش يكون اقبال كبير جدا في قصر المعارض بصفاقس مع العلم انه جامعة صفاقس عندها صفحة خاصة بالمعرض باش تواكبوها من خلال العالم الافتراضي ولكن كيف تحضروا يكون أفضل وأحسن في الدورة 28 من المعرض الجامعي بصفاقس. شكرا لضيوفي السيد أحمد الحاج قاسم رئيس جامعة صفاقس السيد أنيس الجربوعي النائب لرئيس جامعة صفاقس والسيد لطفي السلامي الكاتب العام للجامعة. شكرا للجميع وإن شاء الله ديما من نجاح
3: إن شاء الله
1: إلى نجاح. الميكروفون الآن للأخبار ثم نواصل معكم في أجواء سيف على الكيف.
4: معكم النور الشعري
3: في صيف على الكيف.
4: صيف على الكيف. الحادية عشرة صباحاً.

0: أهلا بكم. تنظم تنسيقية التوجيه الجامعي بولاية صفاقس بداية من الثانية بعد ظهر اليوم بمقر المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ندوة المركزية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين الجدد في البكالوريا بهدف تأطيرهم في مرحلة الانتقال إلى الحياة الجامعية والإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقة بالتوجيه لمساعدتهم على اختيار المسار الأكاديمي الأنسب لقدراتهم وتطلعاتهم. في صفاقس أيضا نظمت الدائرة الصحية بمنزل شاكر اليوم قافلة صحية متعددة الاختصاصات الطبية بالمدرسة الابتدائية ماجل الدرج. تضمنت أيضا حملات لتقصي السكري وضغط الدم وتقصي سرطان الثدي وعنق الرحم عفى الله الجميع، وذلك في إطار دعم الوقاية والتشخيص المبكر للأمراض حسب ما أكدته لنا رئيسة الدائرة الصحية بمنزل شاكر سلمى كمون.
1: قافلة صحية بعمادة ماجد الدرج بمعدلية منزل شاكر. القافلة هذه متعددة الاختصاصات، فيها أهميتها لتقريب الخدمات. الاختصاص هذا يتمثل في معانا اليوم طب القلب والشرايين، طب الجلدية، طبيب أسنان، طب المفصل والعظام، كذلك طب عائلة وطبيب نساء وتوليد. بالنسبة للتقصي اليوم يتمثل في تقصي سرطان الثدي، بتضيع معنا قوابل جيو بالقافلة هذه، ومع كذلك تقصي لسرطان عنق الرحم، وكذلك تقصي أمراض الدم والسكري. اليوم تبارك الله بدأت القافلة مع ساعة 8:30، تبارك الله ثم أقبال بالباهي على التقصي بالتقصي أمراض الدم والسكري وكذلك على العيادات في جميع الاختصاصات.
0: قررت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تأجيل إيقاف العمل بنظام الطرف الدافع مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الذي كان مبرمجا يوم غد، وذلك إثر لقاء جمع ممثليها بوزير الشؤون الاجتماعية ومسؤولين من صندوق الكنام أسفر عن تقديم تعهدات بخلاص المستحقات المتخلدة بذمة الصندوق وفق آجال متفق عليها. في العالم، نفذت قوات الاحتلال الصهيوني عمليات نسف شرق مدينة خان يونس بقطاع غزة اليوم تزامنا مع اطلاق نار كثيف من الدبابات وإلقاء قنابل من طائرات صهيونية مسيرة في منطقة قيزان رشوان جنوبي المدينة. قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها أنهت فجر اليوم أحدث جولة من العمليات العسكرية ضد إيران ردا على ما وصفته بهجمات إيرانية استهدفت سفينة تجارية في مضيق هرمز. نقل موقع إكسكيوس عن مسؤول أمريكي قوله أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخا على سفينة شحن تجارية كانت تحاول عبور مضيق هرمز ما أدى إلى إصابتها وإلحاق أضرار بها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المنستير على 100.2.
2: عشرة ديما عشرة ديما
4: سول جسم دو لا بيتيما
3: عشرة ديما.
2: الصيف معاكم،
5: صيف يعمل الكيف
2: يعمل الكيف،
5: وكل نهار من العشرة لنص النهار عندك ما تختار.
3: مسك وفاح،
6: بالمسك الفواح، بالمسك الفواح
7: نغني على بلادي وخضرتها، زارتها الناس وعشقتها،
3: تونس بعينينا. مش عادي
2: مش عادي،
8: سمعني هالكلمة عادي يعني
3: مش عادي.
9: الله الله،
3: الكلم الطيب طيب.
2: الناس لملاح،
3: الناس لملاح،
8: اسلوبه عجبني جذبني كسبني بطيبته.
3: صيف عالكيف،
8: هو شمس وسترام.
2: صيف عالكيف،
10: هي صوت البوبيغان.
2: استمتع بالصيف
3: على موجاتنا.

الله أكبر. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له مصطفى الثابت زوج جليل أبو زيد والد سلمى حرم رضوان الغرياني. تقبل التعزية اليوم إثر صلاة الظهر بالجامع الكبير بن حليمة طريق العين. وانتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها فوزية دمق حرم الهادي العلوش والدة حلمي أشرف بسمة أحلام. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع سيدي الجيلاني طريق العين كيلومتر 4. وانتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له الحاج محمد الفارسي والد جمال حافظ أنيس حياة ونصاف. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع شيخ روحو. وانتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له محمد الفارسي. تقبل التعازي اليوم بعد صلاة الظهر بجامع عين شيخ روحو طريق جرمدا. تغمد الله الجميع بواسع رحمته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: اهلا وسهلا بكم، تحيه كبيره للمستمعين وين ما هم موجودين. نحب نسلم عليهم ونشكر زميلنا حمدي الاحول في مستوى المتابعه الخاصه باجواء صيف على الكيف، سواء كان في الاخراج الاذاعي او في الاخراج المرئي. بالنسبه لحصه صيف على الكيف، مشكور حمدي، اللقاء مازال متواصل معكم مستمعينا الكرام. اهلا وسهلا بكم على راديو صفاقس، بامكانكم تتواصلوا معنا سواء كان عن طريق التليفون 70164280 ولا عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس في راديو صفاقس. أهلا وسهلا بالجميع. أجواء الشفار والاستياف في الشفار والبرنامج الوطني سباحة ونشاط، نكتشف أكثر تفاصيل مع أجواء الشفار بصفاقس. أهلا وسهلا بك أحمد، ومرحبا بأجواء الشفار مجددا. أحمد، احنا معاك مباشرة في هذه الأجواء المباشرة.
1: يا نوري أهلا وسهلا بيك، وتحية لكل مستمعين الأوفياء مباشرة من شاطئ الشفار في هذه الأجواء اللي تحتفي يعني بالصيف، ونحن في مواكبة فعاليات البرنامج الوطني المدن الشاطئية سباحة. البرنامج تعده وزارة الشباب والرياضة، الإدارة العامة للشباب، واللي نلقاوها تقريبا في كل ولاية، يعني تحاول وأنها تحرص على أنه تدخل نوع من المتعة والاستجمام بالنسبة للشباب، دور الشباب، رواد دور الشباب. تشوف البحر يا نوريا،
0: موجة تعمل كيف
1: يعني
0: تعمل كيف الموجة
1: بيدعمو يعني.
0: نشوف قاعد نتبع في الأجواء المباشرة من شاطئ الشفار، والحقيقة أجواء تمتع
1: يعني تقريبا يعني هو بعد ما الواحد استمتع بفترة السباحة واستمتع بمذاق البحر ومذاق ملح البحر، بعد شوية بيكون فما فقرة خاصة بالألعاب الشاطئية هنية، وأكيد يعني هذا البرنامج هو برنامج ترفيهي بالأساس يهدف إلى إدخال يعني نوع من الفعاليات دور وهذه مهم جدا بالنسبة لي طبعا للبرنامج الوطني ككل. هو ينضم إلى جانبنا السيد رفيق الجربوعي المنسق الجهوي لي البرنامج الخاص بسباحه وتنشيط على الشواطئ. اهلا وسهلا بك سي رفيق على امواج اذاعه الصفاقس.
2: مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين الكرام. احنا وجدنا على شاطئ الشفار، استقبلنا اليوم دار الشباب مرحبوا بهم في الفن، وتوا قاعدين في كملنا فتره السباحه ماشيين للالعاب الشاطئيه، جو عالمي خاصة
1: السباحة. هو برنامج يمتد تقريبا حتى اليوم 29 جويليا، هكا؟
2: يوم 27 جويليا.
1: اي.
2: نعم. كيف المستقيم شاطئ الشفار.
1: ايوه.
2: في بلاد شير.
1: اي.
2: مختلف. كل نهار بيجي الشباب. ينضموا لنا هم فترة السباحة تمتد على ثلاث أسابيع، ثم ألعاب شاطئية وكرة الطائرة الشاطئية، يختتموا التوزيع المميز والراحة النسبية.
1: أكيد يعني ثم هيك الاستمتاع بالشواطئ البحر هنية بالنسبة السخطو، بالنسبة للشباب المناطق الداخلية والمعتمديات يعني.
2: بسم اليوم ما قمت من الشاكر.
0: نعم.
2: كل الشباب اليوم من الشاكر. بعد فرشة على البحر معنا فرس 60 كيلومتر 60 كيلومتر. اليوم عملوا جو فرحوا بالشب، وهذه فرحة اليوم بس ينبنوا مع الشباب، وكما تشوفوا معنا نمضوا في طائرة على الأخر مرحبا بكم.
1: شكرا لك يا رفيق الجلوائي المنسق الجهوي لفعاليات طبعا الملتقى الخاص
0: بالبرنامج الوطني سباحة ونشاط
1: في إطار البرنامج الوطني المدن الشاطئية. تشوفوا يا نوريا في أجواء البحر
0: ممتازة، أجواء ممتازة يعطي مساحة حتى
1: تشوف يعني في أمواج البحر، وبعد شوية بتبدأ ألعاب شاطئية سواء على الشط ولا حتى إلى في البحر. نعم
0: احنا نواكب معاكم الأجواء ذي في مراحل الاصطياف بالنسبة للناس اللي تحب تعيش معنا أجواء الصيف. وفي شواطئ تونس هذا الشاطئ الشفار اللي فيه عدد وافر من المصطفين، واللي ربما البعض زاد اختار أنه يكون في سباحة بعد القيلولة، وهذه الأفضل والأحسن، وخاصة أنه الرصد الجوي أحيانا يحذرنا من أنه ننتبه لهذه الفترة اللي فيها درجات الحرارة مرتفعة نسبيا، وبالتالي يلزم التعامل معها بحكمة ونعوم في فترة اللي تكون فيها درجات الحرارة أقل كما العشية. إن شاء الله يكون البرنامج متميز في مستوى المواكبة والتأطير لكل المستفيدين من هذا البرنامج الوطني سباحة ونشاط، ولكل المستفيدين تحية كبيرة لهم، للناس اللي تحب تعيش جو الشاطئ احنا معاهم في سيف على الكيف. وما زلت عنا عودة مرة أخرى ليك أحمد في أجواء الشواطئ التونسية باش نتعرف على أجواء العائلة، أجواء الأسرة التونسية، وهي اختارت موجة البحر في صيف. نعم. على الكيف، أهلا وسهلا بالجميع. بعد شوية مش ناخد دفعة من تليفوناتكم عن طريق التليفون 70 164 280. أهلا وسهلا بالجميع.

اهلا وسهلا بكم الناس الكل، تحيه كبيره للمستمعين وين ما هم موجودين، نحب نسلم عليهم سلام كبير جدا. تحيه لكل من يسمع فينا من الزملاء، زاد كيف نوجه له تحيه. نحب تحيه خالصه للاعلاميه القديره نجيبه دربيل. مدام نجيبه راك ديما في البال، ما تنجم تكون نجيبه دربيل، كان ديما في البال، شالا ديما في البال وشالا ديما منوره. وتحيه كبيره ليك انت واللي يسمع فينا، وتحيه لسي عبد العزيز، شكرا على الكلمات المؤثرة جدا. وأنا نعتز ديما بالاستماع من قامات الإعلام في تونس. أهلا وسهلا بيك، وتحية كبيرة لكل مستمعين وين ما هم موجودين. مش نفسح المجال التليفوناتكم عن طريق الرقم 70 164 280. عيش الجو متاعك كيما هو في الصيف، ومع الموجة البحرية المزيانة ومع الموجة الإذاعية اللي ترفقكم اليوم. نقولوا ألف ألف مبروك من خديجة الزياني وماهر الزياني وحنان وإيمان إلى محمد الأسعد الزياني على إثر نجاحه في البكالوريا. ألف مبروك يا محمد أسعد، وإن شاء الله ديما سعيد، وإن شاء الله ديما من نجاح إلى أكبر وإلى الدكتوراه بإذن الله. أيضا كافة عائلة الزياني ودربال يهني محمد الأسعد ويقولوا له سالة ديما متفوق، وسالة ديما في المراتب المميزة من النجاحات. عائلة كمون وحمزة إلى الأمورة خديجة كمون بمناسبة نجاحها في البكالوريا، ألف مبروك يا خديجة، شالديما ناجحة ومن نجاح إلى أكبر إن شاء الله. أيضا كافة عائلة العموس ودمق إلى الأمورة نور العموس بمناسبة النجاح في الدورة الرئيسية في البكالوريا، يقولوا لها ألف ألف مبروك شالديما منورة يا خديجة. أنت فوزية الزياني اللي تحبوا تهنيوا كل الناجحين في البكالوريا وخاصة محمد الأسعد، ويقولوا له إن شاء الله فرحة.

يا سلام يا سلام، أجواء التحايا والتهاني مازالت متواصلة معكم، وتحية تخلط من عائلة موسعة، عائلة التربية، إلى كافة إطار مركز إصلاح البكالوريا، صفاقس 1-15 أكتوبر. الأسرة التربوية الكل في هذا المركز قامت بأداء الواجب على أكمل وجه، كل التحية والتقدير لهم ودون استثناء. أما يخصوا بالتحية كل من السيد سامي سهلول والسيدة نجية سهل على توفير كل الظروف الملائمة لحسن سير العمل، وكذلك تحية شكر السي فاخر رئيس المركز ولكافة إطارات كذلك المركز. أيضا التحية تخلت من مفتوح إلى معهد الهادي السوسي، وخاصة المديرة والأساتذة والعمل على تفانيهم في العمل وعلى تحقيقهم لنتائج مميزة. الكل يهنيوا هذه العائلة ويحييوا كل التلاميذ الناجحين اللي

0: يا جوي الصيف معاك؟
1: والله الحمد لله، هو تما مشينا للبحر مازلنا.
0: مسير الشيخ، الصيف مش بالضروره بحر، الصيف ينجم يكون مناسبه بيه الواحد يتفرد يغير النسق
1: نتاع
0: الصيف. الحمد لله الحمد لله
1: الحمد لله يا ربي. والله نحب نقدم تحيه لولدي ايمن،
0: مبروك الايمن،
1: يعيشك بمناسبه وياخذ الشهاده المهنيه نتاع الكفاءه المهنيه.
0: يا مبروك مبروك، شاء الله فيما اهم ان شاء الله شوفوها في الحياه العمليه والمهنيه يكون في ارقى درجات النجاح ان شاء الله.
1: بارك الله فيك، ونحيي ونحب نقدم تحيه لبنت زميلتي اسلام الحمروني بنسبه نجاحها في البكالوريا.
0: مبروك، تهانينا لها،
1: عيشك العقبه ان شاء الله من حسن لاحسن.
0: اي نعم ان شاء الله يا رب،
1: وصغيرات انا وامي وابويا ربي يبارك فيهم وربي يفرج عليهم
0: ان شاء الله، ربي يحفظهم لك، وانت ان شاء الله ديما بيتك عامر بالنجاحات وبالافراح.
1: يا يرحم والديك وسند اختي ووليدي ولاولاد اخوتي وصغياراتهم، وربي ينجحهم ان شاء الله وربي يوفقهم الكل،
0: واللي يعرفوا راقي الكل، اللي يعرفوا راقي الكل نقول لهم تحيه كبيره.
1: وجويراتي وجويراتي مهيبه وفاتن ونجيبه والكل الكل ناس مليح معايا الحق.
0: الله
1: يسلم ويبارك لك.
0: معناها انت حبيت تسلم عليهم في الاذاعه خاطر تعترف لهم بالجميل لانهم ناس باهين معاك.
1: الناس باهين معايا الله يبارك لهم.
0: وانت باهية مؤكد حتى ما مؤكد حتى انت باهية؟
1: اذا كان ما نكونش انا باهية مش
0: باهية هاك الباهي مع الباهي تقول لي.
1: لا الحمد لله
0: باهي مع الباهي، باهي مع الباهي ان شاء الله.
1: قلبنا ديما مليان بالايمان ومليان بالدين والصلاه والقران العظيم.
0: امين، يعطيك الصحه، شكرا لك يا مدام راقيه ومنوره وانستنا اليوم، يعطيك الصحه. نواصل معاكم ومع التليفونات. اما نذكر ان اليوم عندي هدايا بالنسبه لمهرجان سقيت الدير في الدوره الثامنه، ان شاء الله مش يكون عرض مميز في المسرح، مسرح سقيت الدير مع الفنانة الشعبية زينة القصريني. عندي هدايا لكم باش تدخلوا إلى هذا الحفل في مهرجان سقيت الدير. إن شاء الله منورين وإن شاء الله ديما مفرهدين وإن شاء الله ديما عاملين جو. ويهار 12 جويلية معناها اليوم مش تكونوا على موعد مع هذا العرض المتميز للفنانة زينة القصريني. وعندي هدايا لكم وشكرا لمهرجان سقيت الدير. نواصل مع التليفون. عسلامة.
2: عسلامة.
0: أهلا مرحبا
2: وبيك، عايشك.
0: شكون معايا؟
2: فكرية أبو عيشة.
0: مرحبا يا فكرية، شنو أحوالك؟
2: عايشك عايشك.
0: لاباس عليك؟
2: الحمد لله عايشك.
0: وينك يا فكرية؟ شنو أحوالك مع الصيف؟ شنو أحوال جو الصيف معاك؟
2: الحمد لله الحمد لله، في الباكيت بنت خويا وبنت أختي.
0: يا تبارك الله، اللهم صل على النبي، مبروك مبروك، سهلة ديما فرحانين.
2: يعيشك يعيشك.
0: شنو اسمهم الناجحين؟
2: الناجحين نور بوعيشة وبوها صابر بوعيشة.
0: نعم.
2: وامها حنين مزيد.
0: اي بيه.
2: وهني اختي هادية اللي بنتها شيمة بوعيشة.
0: نعم.
2: وبوها تجيني بوعيشة.
0: اي مبروك، تهدينا ان شاء الله فيما اهم والعقبة للدكتوراه ان شاء الله.
2: يعيشك
0: ان شاء الله فيما اهم، ان شاء الله فيما اهم. جو كبير ما لا يعمل الكيف في العائلة، الحمد لله والله.
2: جو كبير.
0: شفت بربي محليه فرحة نجاح محليها، وخاصة كيف الإنسان معناه يصر على أنه يحقق النتيجة اللي يحب عليها ويوصل للنتيجة الباهية. الحمد لله إن شاء الله ربي يوفقهم.
2: الحمد لله الحمد لله، عايشك
0: وإن شاء الله ديما فرحانين. شكرا لك مدام،
2: عايشك يعيشك يعيشك يعيشك.
0: مبروك عايشك للجميع. ونواصل مع التليفون. أهلا وسهلا باللي معايا. عسلامة. مرحبا بيك.
3: يعيشك وطلوا فيك.
0: أشكونا معايا؟
3: نجوى.
0: مرحبا مدام نجوى، شنو حوالك؟
3: يعيشك الحمد لله.
0: لاباس عليك. نجوى شكون؟
3: سحنون.
0: نجوى سحنون، مرحبا بيك يا مدام نجوى.
3: يعيشك.
0: هاي قل لي، عندنا نجاحات في العائلة ولا شنو؟ عندنا مناسبات أفراح إن شاء الله.
3: عندنا نجاحات في العائلة، وعندنا اللي تحول من في الجامعة بالقسم القسم والثانوي، والحمد لله يا ربي، والنجاح
0: الحمد لله.
3: فرحة كبيرة
0: الحمد لله الحمد لله. هو شوف راهي كل فرحة عندها قيمتها وعندها ميزتها، ولكن النجاح النجاح الدراسي مهم جدا في الحياة لأنه مفتاح من المفاتيح اللي ممكن أن الإنسان يحل به أبواب في المستقبل. إن شاء الله ديما ناجحين، إن شاء الله ديما ناجحين.
3: هو مفتاح الفرج
0: إن شاء الله يا ربي يسمع. مفتاح الفرج هو اللي يجي من عند ربي بالصحة والسلامة والعافية، واللي يكتبه لنا ربي ذكى هو الباهي.
3: ونهني عائلة الحميمي اسكندر الحميمي ومرته نوال بنجاح بنتهم في الباك، ومحمد الحميمي ومرته بنتهم في التخرج، والعقبة اللي نزيل إن شاء الله وفرحة صغيرة صغيراتنا، وفي العام انت بخير والعام الدراسي بخير وإن شاء الله مهم وإن شاء الله أحسن لي أحسن لولاية الساقس كاملة.

0: الله
1: يعطيك الصحة، شكرا ليك، سالة ديما النجاح متواصل.
0: هذه لي غناية اللم.
1: أغنية الأم، كيفاش ما نجمش نهدي لك أغنية الأم من غير ما تكون أنت موجودة معانا والأم هي الكل يسمعوا فينا؟ شنية مثلا ست الحبايب مثلا ولا شنو؟
0: مسالة حتى
1: أغنية
0: سمير لوسيف.
1: حتى أغنية سمير لوسيف يا ميمتي الغالية معنا. أنت تحب تسمع الأغنية، أنت تحب تسمع الأغنية هذه؟ أيوه هي خلي.
0: على خاطر عندي الوالدة ربي يطول في عمرها.
1: ربي يطول في عمرها ويفرج عليها. الله يرحمها.
0: يا عائشة ونحب ياسر خاطر أنا متعلقة بأمي ياسر، ياسر نحب ديما نهدي لها الأغنية هذه.
1: كانت تحب الأغنية هذه؟
0: إي تحبها، وأنا نحب أمي برشا برشا.
1: وشكون ما يحبش أمه فينا؟ الناس كل يحبوا أمهاتنا.
0: الخير يتعوض، كان لما تتعوض الخير.
1: والله؟
0: والله.
1: هيك صحيح. هيك صحيح، هيك صحيح.
0: يتعوض وليك يتعوض، أما الأم راهي ما تعوضش، راهي صار الدار تتنحى مني.
1: هيك البركة، هيك البركة الكل ما شاء الله.
0: طبيعة قال لك دار بلس كبير في السنة اللي بلس بيك
1: إن شاء الله يا ربي. ربي يروينا من هذا البير اللي تحكي عليه، لأنه قد من شبه راه الأمهات أعظم من كل التشبيه.
0: باللي هي باللي الأم أم أم واختخت وخو خو باللي تحسب
1: هو الله يرحم المتوفيات، وربي ان شاء الله يفضل الوالدين نتاعنا الكل. عايشك نكمل مع التليفون هذايا ونقدم لك الاغنيه اللي تحب عليها. الله يبارك
0: يا اخو بخاطرك.
1: عايشك شكرا ليك. نواصل مع تليفون اخر. مرحبا، اهلا وسهلا.
2: الو عسام اخويا النوري.
1: مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك. عايشك اخويا النوري. مرحبا بيك.
1: شكون معايا الساعه؟
2: عبد السلام اقويا.
1: مرحبا سي عبد السلام، شنو الاجواء اللي انت فيها يا عبد السلام؟ يضركينك في البحر ولا كيف؟
2: هو يا اجواء نعوم في العرق، قاعد نعوم.
1: اللطف عليك يا اخويا. يا اخويا تقص سخون والله سي عبد السلام. والله ربي معاك.
2: الكل تحيات اللي قاعدين يخدموا تويكا.
1: أيوة.
2: يا اخويا الهديه تحيه لهم
1: يا اخويا. اولا تحيه لمستعملي الطريق الكل، وصلنا طريق السلامه. أيوة. وربي يحفظكم. وبيه الانسان هكا يوسع باله في السياقه، لانه درجات الحراره ساعات تخلي المزاج ماهوش مرتاح. ومع هذا نحاول انه نسيطروا ديما على اعصابنا باش يكون الصيف امن ان شاء الله للجميع. وانت تخدم صبحيات ولا نهار كامل ولا عشوائيات كيف؟
2: نخدم صبحيات في النوري، نخدم حتى النص النهار وبعد لي بدل عليا ولدي.
1: ربي ان شاء الله يحفظكم. اما الصباح الصباح في الصيف صعيب شويه الحقيقه. اما مع ذلك لباس. قداش عندك في المانا انت زوج عبد السلام؟
2: والله 38 سنه.
1: تبارك الله، اللهم صل على النبي. 38 سنه. اسمع شو يتبدل في الطريق؟ شو يتبدل تو عندك 38؟ كل شيء يتغير.
2: كل شيء
1: يا رسول الله.
2: الاحترام والكياس وكل شيء كل شيء كل شيء كل شيء.
1: اسمع
2: ان شاء الله يرجع كل شيء.
1: اي لا اسمعني، حتى انت تحكي تبدل كل شيء للبيه ولا مش للبيه؟
2: والله يا سنوري، والله كنا نحترم بعضنا ونحب بعضنا ونقدر بعضنا.
1: أي؟
2: ونسأل على بعضنا.
1: ينعم.
2: واللي يمرض معناتها يخفوا له الناس الكل، واللي يموت في كل شيء. هو معناتها القدر طاح، معناتها ما عادش مع الناس، مع الكليون، مع الامن، مع كل شيء.
1: لا ليش؟ لا الحمد لله، لا ان شاء الله ديما متضامنين مع بعضنا.
2: مازال الخير، مازال الخير. مازال الخير.
1: هو بيه كيف تنسب الامور انت؟
2: امانه نقول ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الجاي خير.
1: ان شاء الله الجاي خير باذن الله. يعطيك الصحه بالنظره التفاؤليه هذيا. اما فما عنصر مهم انت ركزت عليه وانا نحييك عليه، العنصر هذيا، وهو انه الجانب الاخلاقي والقيمي في التعامل مع بعضنا. راهو انما الامم الاخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. قد ما نحب بعضنا، قد ما نحترم بعضنا، قد ما نقدر بعضنا، راهو ينجح المجتمع.
2: هكا ولا نحب بعضنا الناس الكل.
1: والله سي عبد السلام ساعات تقول تعليش علاش اش فما يا اخي هذا الكل يا اخي كما قلت انت النزعه نتاع الفردانيه.
2: سي نوري على الناس الكل راهو الضغط على الناس الكل، مشاكل راهو جيت لهم تعذر، راهو الناس الكل في ضغط، راهو الناس الكل في ازمات، راهو الناس الكل في معاناة. ساعات معناتها
1: نسب عاد نسب الأمور
2: حاجة في الكياس وبعد لي يقول لك يا أخوي الله غالب، الله غالب، راني سامحني في الأخر يطلب منك سنة.
1: يغلط
2: يزمك تعذر العباد، وكيما العباد تعذرك زادة علي يسير منك. والحمد لله ان شاء الله ربي يقدر الخير.
1: صالة ديما الامور لاباس. تفضل سام سليم.
2: اي باش نترحم على خونا وخواتنا التاكسيستية اللي ماتوا اول حاجة.
1: الله يرحمهم الكل.
2: الله يرحمهم والله العظيم صغار. عنا برشة تكسيات بالجلطات وبالواحد
1: يا لطيف
2: الله يرحمهم.
1: الله يرحمهم
2: عملوا خيالنا الكل
1: نترحم عليهم الكل
2: ونبارك للي نجحوا الناس الكل
1: فهمت.
2: وعندي مبروك. معلومة نحب نقولها لك خوي نوري.
1: تفضل خوي.
2: إذا كان أنت ما في بالك ما نعرفش اللي احنا مع انت التكسيات أعلنت اتحاد صناعة التجارة متاع تونس على إضراب شامل على كامل الجمهورية قدوة الحي نعرف مين راو باش نقول لك اللي احنا في الشخص راه مش مناش الاضراب هذه هذاك اللي حبيت نوصله فهمت.
1: انت انت تحكي على اسمك ولا تحكي على المجموعه؟
2: والله بالنسبه لي انا وبالنسبه للخيان هما معناتها
1: اذا كانك انت ممثل عنهم تجم تحكي عليهم ام اذا كان مش ممثل عنهم احكي على روحك.
2: باش نقول لك حاجه انا ما انا نحكي على روحي راه مش منيش الاضراب.
1: واضح باش تبدا امورك واضحه هكاك.
2: اي مش منيش الاضراب وراني باش نخدم على روحي على خاطر احنا عنا مشاكل كبيره في التاكسي وما تحلتش مثل الغاز ومثل السياره ومثل برشا حوايج واحنا جرينا باش نوعيهم باش يحلونا المشاكل هذوما هما ناس تو غاديك في تونس قاعدين يجريوا على حوايج اخرى ماشي حوايج اضرابهم تاع الطريفه. احنا عنا حوايج اهم من الطريفه هي السياره اللي احنا ندخلوا بها البيجيتا نحيوا الانستالاسيون تاع الغاز
1: تمشي نوري.
2: عندنا مشاكل كبيره في السياره وعندنا مشاكل كبيره في الخلاصات وعندنا مشاكل كبيره في اختناء السياره اصل معناتها اللي احنا ما لقيناش حلول معناتها في عوض نجري وباش نحلوا حلول علاش نزيدوا احنا علاش نلوجوا على الزياده احنا لو كان نضربوا الكونتير هذا في وادو ما يخلصناش عرفت علاش
1: لا يخلص اسمع لا يخلصك يعطيك الصحه هو لا يخلصك انت وليس يساعد المواطن وليس يساعد المواطن
2: اي واضح احنا نلوجوا حلول احنا نجموا نلقاو حلول باش نحلوا المشاكل اللي احنا فيها القطاع هذا اللي السياره ولات ب 100 مليون
1: اي نعم
2: اعطيني انا اعطيني عفاف السياره خليني نقتني سياره خليني نوسع المواطن خليني نركب
1: واضح
2: المواطن.
1: يعني تقول انت فما مطالب اللي تجم تخدم اهل المهنه واهل القطاع وتفيد صحيح. القطاع بشكل اكبر وهذه مهم باسم بالنسبه ليكم انتوما والحقيقه انا نرى انه الحوار هو الكفيل بكون انه يوصلنا مع بعضنا الى اتفاق خلينا على الاقل نقرب الى ما ننتظره كل من موقعه باش تكون الامور لباس. وانا سمعتك ونحترم رايك برشا سي عبد السلام ونعتز برشا باش نكونوا ديما مستمعين عندهم ثقه في اذاعه صفاقس باش يوصلوا صوتهم ويبلغوا رايهم. وانا انت سي عبد السلام نحب نسلم عليك سليم خاص لانه ظاهر 38 عام من العمل معناها 38 عام من الجد والكد والاجتهاد والبذل الاقصى مجهود باش تخدم المواطن وذي حاجة الحقيقة يلزمنا نحيي فيها الناس اللي خدمت ونحب نسلم عليهم لأنه بعد مسيرة من العمل يلزم نقول لهم كلمة حق الناس هذوما. قل لي 38 عام كولا يا سعب سليم.
2: اي نعم 38 عام
1: تبارك الله رأي مسيرة متاع
2: انا كملوا انا ولا تعجير
1: وصلب طول العمر وصلب طول العمر اخويا هاك مسلم انت المشعل لولدك ان شاء الله وربي
2: ان شاء الله ربي معه
1: ربي يحفظه لك
2: ونعاونوا ونتعاونوا ان شاء الله ربي يحفظ
1: تي بيه بيه اكيد
2: يا قطاع اسمعني نقول لك راه حيوي والناس تعيش منه والناس راهي اسمعني نقول لك واحنا نربحوا في دعاء الخير اكثر منه هو فلوس رانا احنا كي نوصلوا للمريض ونوصلوا المعاق ونوصلوا الركب وكي ما احناش غايتنا راهو فلوس غايتنا احنا نعملوا في الخير راهو في القطاع هذا نوصلوا في في في دعاء الخير لوالدينا
1: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي اللي يعمل الباهي
2: المفيده سي النوري نحب نوصل المعلومه هذه اللي احنا رانا غايتنا راهي السياره اجي نحلوا مشاكل السياره اللي هي راهي احنا رانا قاعدين نعانيوا في معاناه كبيره اللي الكهرباء نبدلوا لها غاز نبدلوا لها ايسونس بين نرجع نعاودوا موتور نعاود واحد اجي نحلوا مشاكل كبيره في
1: معقول معقول معقول كلامك خويا عبد السلام
2: خير ملي ندخلوا في متاهات اخرى زيد زيد زيد الطريفه زيد الليسانس زيد المزدور زيد الواحد ما احناش باش نوصل الحل والله لا نوصل الحل.
1: اسمعني سي منير انا اولا نسلم عليك ثانيا نتمنى لك طول العمر والصحه وان شاء الله ديما يا خويا تكون لاباس ومحليك هكا ديما تحب تبلغ الراي والصوت نتاعك نتاعك بكل احترام وتقدير. في نفس الوقت انت مسيرة مليئة بالنجاحات، مبروك عليك هذه المسيرة. وكان ما تغيرش على انت، وكان ما تغيرش على القطاع، ما تخليش ولدك ياخذ المشعل عليك.
2: يعطيك الصحة.
1: الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله خويا الحمد لله.
2: كما نصحفوش عليه فين باش نمشيو.
1: الحمد لله خويا
2: عايشك بارك الله فيك.
1: انا مش نسمعك غنية الام رانيا وخاطر شكون مطلبها منك. كان انت تحب نسمع حالك نسمع حالك.
2: سامع حالي بارك الله فيك
1: يا خويا. وين انت؟ فما طريق توا. فانا طريق
2: انا توا انا طريق سيدي منصور.
1: اه ما شاء الله عليك النور يا خويا، عليك النور رساله. شنو الحركيه في سيدي منصور وعلى الشاطئ؟
2: والله ياك توا قايله فارغه شويه البلاد،
1: فارغه شويه في القايله. عندهم حق بصراحه. انتم معناها تقول مش ينقص علينا الخدمه، اما زاد الناس عندها حق ما تحبش تخرج في الشمس وتقول لك حتى تبرد القايله والعشيه تولي عاد حافله الدنيا. ان شاء الله هكا ولا
2: ان شاء الله؟ شاطئ
1: سالة ديما منورين بالناس وبملي. وشكرا لك خويا عبد السلام.
2: مرحبا. عايش خويا النوري. عايش خويا.

0: أهلا بكم. بإمكان الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا إجراء الفحص الطبي المجاني بداية من يوم غد وإلى غاية يوم 31 أوت القادم بمراكز الصحة الأساسية المستوصفات، مع ضرورة استظهار المعنيين بالأمر بملفاتهم الصحية المدرسية بعد تسلمها من معاهدهم الأصلية، حسب ما أفادت مصلحة الصحة المدرسية والجامعية بالإدارة الجهوية للصحة بصفاقس. ينفذ مهنيو قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص غدا إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والجماعي والسياحي واللواج والنقل الريفي انطلاقا من 5 صباحا إلى حدود 9 ليلا، وذلك ردا على ما اعتبرته الجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سياسة المماطلة التي تنتهجها سلطة الإشراف وعدم إيفائها بالالتزامات والتعهدات السابقة تجاه القطاع. أكدت أنس بالغربال المكلفة بالأعلام والاتصال بوزارة السياحة والصناعات التقليدية أن الوزارة تدعم بنسبة 60% البرنامج الوطني لتنظيف الشواطئ الذي تسهر على تنفيذه وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، وذلك في إطار توفير محيط يستجيب لمتطلبات التونسيين والوافدين على الوجهة السياحية التونسية. أعلن الجيش الأمريكي اليوم عن انتهاء الجولة الثالثة من الضربات التي استهدفت 140 موقعا عسكريا إيرانيا، كاشفا أن قواته نفذت خلال الأيام الماضية واحدة من أوسع العمليات الجوية والبحرية ضد أهداف داخل إيران، شملت أكثر من 300 موقع عسكري ردا على الهجمات التي طالت سفنا تجارية في مضيق هرمز. استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الصهيوني شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. أكد الجيش اللبناني اليوم أنه لن يدخل إلى أي منطقة تجريبية قبل انسحاب جيش الاحتلال منها، رافضا أي تنسيق مباشر معه. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: معكم النوري الشعري
2: في صيف على الكيف.
1: صيف على الكيف.

0: لكل الناجحين في كل مراحل التعليم ومستويات التعليم، وخاصة في الاستحقاقات الوطنية اللي لحقيقة تمثل حدث عائلي وأسري واستحقاقي، يشكل مفصل بالنسبة للحياة الدراسية لكل تلميذ. هك علاش نقول ألف ألف مبروك لكل الناجحين، ونحب نخص بتحية خالصة لنجوى طرابلسي اللي تهني بأجمل الأغاني وأحلى التباريك بنتها إسلام، وتقولها ربي فضلك ليا، ربي إن شاء الله يدوم عليك نجاح يا إسلام، من نجاح إلى نجاح أكبر، وإن شاء الله من البكالوريا إلى المتريز وللماستير وللدكتوراه، وإن شاء الله ديما متفوقة. يعطيك الصحة يا إسلام، نهنيك بالنجاحات، ومبروك مدام نجوى طرابلسي مجددا على نجاح بنتك، إن شاء الله ديما الفرح يتواصل في العائلة الكريمة.
1: معكم النوري الشعري
2: في صيف على الكيف.
1: صيف على الكيف،
0: صيف على الكيف يتواصل معاكم في أجواء تعمل الكيف، خاصة المتابعات الصيفية واللقاءات في الفضاءات المفتوحة. ويسعدني أنه يكون الآن الموعد مع فلاش سونتي، مع درجات الحرارة اللي ارتفعت في فصل الصيف تزداد أحيانا مخاطر التعرض للدغات، سواء كان العقارب لساعات الأفاعي، خاصة في المناطق الريفية والفلاحية، وهو ما يستوجب مزيد من اليقظة والالتزام إجراءات الوقاية والتصرف السليم عند حدوث مثل هذه الحالات. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع المهم، يسعدني أني أستضيف الدكتور حاتم الشريف، المدير الجهوي للصحة بصفاقس. نحب نحييه، نسلم عليه أولا على المجهود المميز. مش نتحدث أولا على هذا الموضوع، ومش نتحدث أيضا عن منجزات جديدة فيما يتعلق بالبنية التحتية بالنسبة للإدارة الجهوية للصحة بصفاقس. دكتور حاتم، أهلا وسهلا بك ومرحبا.
3: مرحبا أخوي نوي، مرحبا بكل مستمعات ومستمعي إذاعة صفاقس.
0: يعيشك. قلت أنه مع درجات الحرارة ترتفع هذه الدرجات، ولكن زادة ترتفع أحيانا بعض المخاطر المتعلقة بالتعرض للدغات العقارب ولسعات الأفاعي، خاصة في المناطق الريفية والفلاحية، وهذا ما يستوجب يقظة أكبر وحرص أكبر على حماية المواطنين، وخاصة أنهم يقوموا بالتدخل العاجل إذا وقع هذا المكروه لا قدر الله. دكتور
3: صحيح خويا نوي، هي فرصة وبارك الله فيها إذا تفاقص أن احنا نقوم بحملات تحسيسية حول هذا الموضوع. فصل الصيف يكثر فيها خروج العقب وثعابين، ثم مقطع فيها في الشتاء ما تخش ياسر نظرا لبرودة الطقس، ثم في الصيف تخرج باش تلوش على الأكل بتاعها، ثم البرودة. هذه فصل الصيف هو فصل كما قلت نشهدوا فيه حالات ومصابات إصابات بهذه بالعقرب أو ثعابين. حبوا احنا قمنا بعديد التدخلات على مستوى الدوائر الصحية بكامل ولاية صفاقس، سواء في الأسواق الأسبوعية وفي المراكز الصحة الأساسية، وذلك لتحشير المواطنين من كيف نقي احنا من لدغات العقرب وكذلك من مضاعفاتها الله اللي قدر تلدغنا.
0: كيفاش تقيموا انتم الوضع الصحي حاليا في صفاقس دكتور حاتم فيما يتعلق بلدغات العقارب والأفاعي خلال فصل الصيف في ولاية صفاقس؟
3: صحيح ان كل عام تشهد عدد كبير من الإصابات على مستوى خاصة الأرياف، واحنا هنا بدينا احنا فصل بدينا نشوفوا في بعض الإصابات.
0: إلا
3: أنه الحمد لله إلى حد الآن ما تمش مضاعفات خطيرة،
0: الحمد لله،
3: ونحب نكملوا صيف آمن بدون مضاعفات أو حتى بدون لدغة أي عقرب أو ثعابين، باعتبار أنك تم عديد الوصايا مش نوصيهم بها باش ما نخليوش العقرب تلدغنا.
0: باش كون هي الفئات الأكثر عرضة لهذه الحوادث دكتور؟
3: صحيح، هو سؤال وجيه، هو الطفل الصغير خاصة لأقل من عامين، والفئات الكبار ولا كبار السن اللي عندهم خاصة أمراض مزمنة، هذوما ربما لدغة العقرب مش ديما، ولا ربما تنجم تأثر عليهم وتعطيهم وتؤدي إلى مضاعفات
0: هو راه الموضوع قد يبدو بسيط بالنسبة للبعض، يقول لك آه مش نعملوا له حملة ونحكيه في الإذاعات وفي الإعلام على هذا، احنا بدرجة أولى هو اللي يهمنا صحة الإنسان، وطالما فما بعض المشاكل والمخاطر يتعرض لها الإنسان في الـ في الـ في هذا السياق، فاحنا يلزمنا نكون صد منيع أمام كل هذه المخاطر باش المواطن يكون لباس. أما شنية أبرز الإجراءات دكتور، الإجراءات الوقائية خاصة اللي ممكن القيام بها واللي ننصح بها سواء كان في المنازل وإلا في الضيعات الفلاحية وأثناء التخييم وإلا التنزه، شنية أبرز الإجراءات الوقائية في هذا السياق؟
3: وهذا هو المهم، هو الوقاية، واحنا نخدم عليها ياسر والعمليه التحسيسيه تقوم بهذا الدواء هذايا.
0: نعم.
3: الوقايه نحب نحكي بانوي بكلام سهل باش يفهم المواطن.
0: احسن العقب نتكلموا باللغه البسيطه اللي يفهمها المواطن واللي احنا بالحق نحب نوصلوا له المعلومه وترسخ عنده. نعم.
3: اكزاكتومون احنا العقب وين مش تتواجد؟ تتواجد في الشقاقات نتاع السيسان كيف الدشاق في تدعات وتصدعات وفي شقوق في الحجاء والأكوام الأعشاب اللي موجودة، خاصة هيك بقايا البني البناءات والهدم هذوما اللي احنا لازمنا نقيوا احنا ونبعدوا عليهم، وخاصة هو ديما أكد على تنظيف المحيط الخارجي للمنزل، من تنظيف المحيط الخارجي للمنزل وسد التصدعات والشقوق في المنازل باش العقل ما تدخلش. ونحب نأكد أن في الليل لازمنا نخرج ونلبس حذاء باش يقيم عنا من لذع الضغط، وخاصة زادا نجم نستعمل هيك البيلة متاع الضوء باش نضويه باش نعرف وين نعبس وين نمشي. نحب نأكد كذلك قبل ما نرقد نثبت من غطاء اللي مش ترتبيه والحذاء اللي مش لبسه غدوة في شيء الله اللي قدر العقب غديك قبل ما نلبسهم ولا قبل ما نترتبيهم ننظم نظار باش نشوف عدم تواجد العقب. ما نخليهمش الصغير زاد يبات تحت الشباك، معناتها بعدوه على الشباك على النوافذ باش ما تطلعش من غديك، والله اللي قدر تجي غادي وتقوم باللدغة. هذوما كل إجراءات وقائية لازمنا
0: نتخذوها. هذا بالنسبة للإجراءات الوقائية دكتور، نجي وتولى المرحلة ما بعد على اللي قدر، شنية أولا الإسعافات الأولية الصحيحة اللي يجم نقوم بها فور حدوث اللدغة وإلا الأسعى، وشنية زيادة كيف دكتور وانت تعرف هذا جيدا أبرز الممارسات الخاطئة اللي لا تزال منتشرة بين المواطنين، كما تعرف منها ساعات يشق موضع اللدغة، ساعات يربط الطرف المصاب، ساعات يحاول امتصاص السم، هذه اللي الحقيقة إجراءات خاطئة، كيفاش نجمو نتجاوزوها بإسعافات صحيحة وسليمة؟
3: صحيح. أول حاجة كما قلت أنت سنوي أن الوسائل التقليدية هذه لا فائدة لها ولا معنى لها، معناتها ما لازمناش نقوموا بها، هذا مص السم اربط السم باش ما يتعداش هيك من الاجراءات التقليديه،
0: ولا يجرح والا يجرح ساعات يقول لك باش يخرج الدم هذا كله اسعافات خاطئه، ما هيش اسعافات، هذه
3: اسعافات خاطئه وما هيش اسعافات بالكل. نغسل بالماء والصابون بيسالش عند الهدوء التام عند الضغط، ما انا بدا فول ما نجمنيش نهيل وكذا كذا، بالعكس بهدوء كامل واتوجه الى اقرب مركز صحي او استعجالي بالجهه.
0: انت قداش عندك من مركز استعجالي في صفاقس دكتور، وخاصه في المناطق الريفيه، لانه انت تقول المناطق الريفيه عرضه اكثر بالنسبه لبعض هذه المخاطر من لدغات العقرب ولا ساعات الافاعي؟
3: عندي في صفاقس بطبيعة المستشفى الجامعي الحبيب بوديبة، جبني هنا عندي في الحنشة، في العقارب، في بير علي، في الصخيرة، في منزل شاكر، في عقارب والصخيرة وفي قرقنة
0: هذو
3: كلهم ثم استعجاني 24 ساعة على 24 ساعة
0: واضح،
3: وعملنا تثبتنا أن وجود هذايا لسيروم أنتيسكوبونيك الدواء المصاد ضد العقرب موجود في كامل الأقسام الاستعجالي، وهذا لا يستعمل إلا عند ظهور أي علامات أخرى لتعطينا الدرجة الثانية من المضاعفات.
0: لحد الآن احنا لباس في صفاقس الأمور لباس، ما عندناش حالات الله اللي قدر وفيات من اللدغات ولا ساعات،
3: لا ما عندناش لا
0: الحمد لله
3: لا مضاعفات
0: الحمد لله، ونحب نكملوا هكا معناها نحب نكملوا هكا
3: أي تتندفي بالنسبة للجهة الصحية بصفاقس أن نخبوا نوصلوا بدون أي مضافات أو حتى وإن شاء الله بدون بطبيعة وفاة لأي مندوب بالعقد.
0: سواء كان في صفاقس أو في خارج صفاقس، احنا هذه بطبيعة الحال المعطيات اللي نقولوها تهم كل مواطنين في كل مكان. أنا الحقيقة دكتور نحب نحييك على المجهود اللي تقوموا به على امتداد السنة، مش كان في الصيف برك وإنما في كل السنة، من أنشطة تقوموا بها وقائية في شتى المجالات وفي شتى الاختصاصات. ونحب نزيد نواصل إن سمحت معاك في الحوار مباشرة بعد الأذان في بعض المنجزات الجديدة المحدثة في الإدارة الجهوية بصفاقس. أنا الحقيقة كنت مبرمج معك الحوار فيما يتعلق بهذه الحملات، ولكن طالما أنه الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس عندها منجزات جديدة تفيد الصحة المواطنية، لازمنا نقدموها ونعرفوا بها مواطنينا. وأيضا مش نتحدث في أجواء أخرى عن بعض القوافل الصحية الآن اللي موجودة في بعض المراكز وفي بعض المعتمديات، ومش نمشي المنزل شيكر ومش نعيش أجواء قافلة صحية متعددة الاختصاصات. وحتى السيدة مديرة الإدارة الجهوية للصحة الأساسية في منزل شاكر موجودة معنا، إن شاء الله نكون فيها حوار مباشر معها. أما نحب نحييك دكتور وتعطينا أبرز النصائح اللي تفيد بها في تحقيق المواطنين فيما يتعلق بموضوع لدغات العقرب ولساعات الأفاعي.
3: لأن هذا هو اللي قلناه، أننا ما نستعملوش الوسائل التقليدية لا فايدة منها، ونقوم بتنظيف المحيط الخارجي بالمنزل، نثبتوا في اللباس اللي مش نلبسوه قبل ارتداء اي ملابس كي نخرجوا بالليل، نلبسوا حذاء باش ما تلسعناش عقرب، وخاصة نستعملوا البيلة العادية باش نضويو فماشي عقرب في الراحل، نعملوا سد التصدعات بما يتكلفش ياسر في السيسان في الجدران والشقوقات. هذا يكون الله اللي قدر وقت ندغى ما نعملوش هذا الوسائل، نتوجه لأول مركز صحي أو استعجالي اللي موجودين في كامل ولاية الجمهورية، ولاية الجمهورية بالطبيعة ولاية صفاقس بالخصوص.
0: شكرا لك دكتور حاتم الشريف المدير الجهوي للصحة بصفاقس اللي تفضلت بتقديم هذه المعطيات. هي ما هيش حملة، ولكن هي في نفس الوقت راهي ضرورة وقائية لابد من الانتباه إليها. كانت حبوا تسميوها حملة سميوها حملة أما على امتداد العام، ما هيش مرتبطة بفصل الصيف فقط، أما ننتبه أكثر، نرد بين على رواحنا أكثر، وإن شاء الله فما كير الخير وإن شاء الله ديما لبيس. تبقى معنا دكتور بعد ما نرفع الأذان مش نواصل معاكم وأيضا مع ضيفتنا الكريمة مدام سلمى الربعي في أجواء فلات سونتي على راديو صفاقس في صيف على الكيف.
4: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
5: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: معكم النور الشعري
3: في صيف عالكيف.
2: صيف عالكيف،
4: أهلا وسهلا بكم مجددا. تقبل الله صلاة الجميع، مرحبا بالناس الكل. مرة أخرى نجدد الترحاب بمستمعينا وين ما هم موجودين، وكذلك تحية كبيرة للدكتور حاتم الشريف المدير الجهوي للصحة بصفاقس. مرحبا مجددا دكتور.
5: مرحبا أخويا نوير، مرحبا بكل مستمعي ومستمعات إذاعتنا العزيزة صفاقس.
4: تتواصل الجهود في ولاية صفاقس اللي تسعى إلى الارتقاء بالمنظومة الصحية وتعزيز جودة الخدمات المزدية للمواطن من خلال إنجاز مشاريع جديدة وتطوير البنية التحتية للمؤسسات الصحية وتدعيمها بالتجهيزات الطبية الحديثة، إلى جانب دعم الموارد البشرية والارتقاء بخدمات الرعاية والوقاية. شنو أبرز هذه الإنجازات الجديدة في الإدارة الجهوية للصحة دكتور حاتم؟
5: صحيح، في دعم الحق المتواصل لسلطة الإشراف في قطاع الصحة بصفاقس، شهد دامس انطلاق المستشفى الجامعي غادي شاكر في استغلال وحدة جديدة للتصوير الشعاعي للثدي. وتعرف أنت سينوي قديش قعدنا سنوات ما هي التصوير الشعاعي للثدي، سواء على بعد مع العلم أنه وقع تدعينا كذلك بآلة نقول لك عليها بنفس الآلة وبنفس المواصفات وذو جودة عالية بالمستشفى الجامعي الحبيب وقيبة. بينما لهذه شاكل مستشفى شد وحدة جديدة وقع بناءها وتشييدها مع تمويل من وزارة الصحة، وآلة هذا التصوير الشعاعي للثدي وإيكوغراف مخصص لأمراض الثدي، كذلك ذو تقنية جيدة جدا بكلفة تفوق مليوني دينار، معناتها باللغة سهلة 2.5 مليار حد أمس وقعت
4: تدشين هذه الوحدة. نعم
5: نعم، معناتها بناء جديدة جميلة جدا، وتتبع هذه تستجيب لأفضل المعايير وتضمن في نفس الوقت خاصة حسن قبول المريضات اللي هما في نطاق سينوي الوقاية وتقصي أمراض وسرطان الثدي عند المرأة.
4: به هذا فيما يتعلق بوحدة التصوير الشعاعي في مشفى الهادي شاكر بصفاقس، واللي تشكل حدث بارز لأنها تقدم الإضافة بالنسبة لصحة المرأة وخاصة الجانب الوقائي اللي تجم توفره من خلال تشخيص المرض باكرا والتدخل العلاجي يكون أحسن وأنجع في مثل هذه الأوقات دكتور، هكا ولا لا؟
5: هكا بالضبط، هكا بالضبط.
4: وبالنسبة للآلة الثانية، وبالنسبة للآلة الثانية قلت عنا آلة ثانية.
5: آلة ثانية هي ليكو، هي آلة تصوير بالصدى، معناتها آلة فوق معناتها يسموها ليكوغرافي مامير نتاع المخصصة كذلك لسرطان الثدي لأمراض الثدي، اللي هي زاد كذلك وقعت تدعيمها من طرف سلطة الإشراف لهذه الوحدة الجديدة.
4: مهم هاي البرشة أنه نلقاه فما جديد. هو الحقيقة دكتور أنت وما تدخل إلا ويكون فما الجديد فيما يتعلق بتعزيز البنية التحتية واللوجستية والمنجزات الجديدة اللي تعزز المنظومة الصحية في ولاية صفاقس. وهذا مهم في ولاية اللي تعد الحقيقة قطب صحي بارز، لابد من أنه تكون فيه متوفرة مثل هذه التجهيزات اللي تمكن من أنه نرتقي بالمنظومة الصحية بصفاقس. فما عدة مشاريع الحقيقة تشهد الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس في هذا السياق دكتور، ما يقتصرش فقط على هذا التدخل من المنجزات.
5: صحيح، بعد زاد الانطلاق في استغلال المركز الوسيط الجديد

0: وتحكي لنا عليها السيدة مديرة مجمع الصحة الأساسية منزل شاكر عقاب.
1: مرحبا بها.
0: مناطق سي نوري مناطق لازمنا نمشيو لها احنا كيقوموا بالقوافل هذه بالفرق الطبيه المتنقله باش نوصلوا لهم الخدمات احنا نمشيو لهم دين في نفس الاتجاه، وهذه اليوم شاهدت وتشوف اقبال كبير وكبير جدا.
1: هذا لافت. نعم تفضل.
0: حاب نأكد ان ثم مشروع هو تنفيذ الاستراتيجيه الوطنيه للتحول الرقمي في قطاع الصحه، ونحب نبشر زاد كان الشروع الاعتماد على المعرف الصحي الوطني لينس هذا بالمستشفيات الجامعيه. انطلقت المستشفى الجامعي هادي شاكر والمستشفى الجامعي حبيب بوزيدا في الاعتماد على هذا المعرف الصحي الوطني.
1: ما المقصود بالمعرف الصحي الوطني اكثر للمواطنين دكتور حاتم؟ شو المقصود بالمعرف الصحي؟ يعني كل مواطن مش يمشي الى مؤسسه صحيه يفهم معرف صحي اللي تبدا عنده كل المعطيات واضحه ومسجله ومرقمنه في المؤسسات الاستشفائيه؟
0: هذا هو المطلوب، وهذا هو اللي عملت عليه سلطه الاشراف منذ مدة. نعم. وكان من المفروض أن يكون هذايا، وهذا اليوم رأى النور وعطينا انخراط مع مستشفيات الجامعية في هذه المنظومة. كل مواطن مش هو اللي عنده رقما صحفيا موحد، عنده رقم معناتها كدي فلان عنده، هذه بطبيعة مش تعمل عديد الامتيازات منها التسجيل السريع وتسهيل التسجيل في المستشفى، خاصة ربط المعطيات الطبية بين المؤسسات الصحية وتخلينا نتابع المريض بصفة أنجع وتسريع التكفل بهم، بين خاصة كما قلت لك الهيكل الصحية الدوسي كامل واضح، المريض عندهم المعطيات الطبية، يكون التشخيص أسرع، يكون التشخيص أعطاء الدواء متلائم على الأدوية اللي أخرها من أقسام أخرى، وتبيعهم يكون ذا منفعة ذو منفعة كبيرة وكبيرة جدا على الوطن. مهما كان يتحول مهما كان المؤسسة الصحية في داخل تراب الجمهورية، فهو يكون عنده هذا المعرف، والمعرف هذا مش يعطي للطبيب كل المعطيات الطبية، مش يعرف الحالة متاعه يشخصها بالداء ويعطيه الدواء المناسب.
1: حتى في الدوائر الصحية
0: بطبيعة احنا توجدين على مستشفياتنا الجامعية، وبعدك بشوية بشوية معناتها مش نعموها، هي في بدايتها ان شاء الله احنا قبل نوصلوا لعدد كبير اللي اكد عليه سيد وزير الصحة ان الناس الكل تكون عندها معرف صحي وحيد باش نجمو كما قلت نتابعوا المريض في
1: احسن الظروف. في اطار المتابعه دكتور سمحنا نمشي مباشره الى الدائره الصحيه لمنزل شاكر اللي تحتضن قافله صحيه متعدده الاختصاصات بمنطقه ماجل الدرج، ويمكن ان يكون لنا فرصه ان نتعرف على اجواء هذه القافله مع السيده المديره السيده سلمى الربعي اللي نحب نحياها ونسلم عليها ونقول لها مرحبا بك مدام سلمى.
2: السلام عليكم، السلام لكل المستمعين بذات الشاقص في الطقس السخون برشا برشا، نقول لكم تحية جميع المتساكنين متاع عمادة مجل الدرج بالتحديد هي في مدينة مجل شاكر.
1: نعم.
2: نحب معناها نقول لك لان كانت القافله هذه متعدده الاختصاصات هي معناها تواصل كما ذكر السيد الدكتور حاتم الشريف، هي سياسه السيد وزير الصحه وسياسه المدير الجوي للصحه بالساقس، هي السعي وراء تقريب الخدمات لكافه المواطنين خاصه منهم المناطق البعيده واللي فيهم مشكله متاع تنقل المواطنين، وخاصه في معناها في السخانه هذه برشا. دونك اليوم كانت القافلة تحت إشراف الإدارة الجوية للصحة ومجمع الصحة مجمع شاكر عقارب وبشراكة مع جمعية القابلات ورابطة الصحة للجميع، كانت القافلة هذه احتضنت أكثر من 420 مواطن تمتعوا بالخدمات اللي تمثلت في عيادات متخصصة في طب الصحة العمومية، طب القلب والشرايين، طب المفاصل، طب الأطفال، طب النساء والتوليد، طب الأسنان، طب الجلدية، وتضمنت القافلة هذه عديد الحصص التثقيفيه كما ذكر السي حاتم الشريف، تقصي الامراض الدم والسكر وتقصي امراض سرطان الثدي وعنق الرحم، ثم حصه توعويه صارت حول التوعيه من لدغات العقرب والثعابين، خاصه احنا نعرفوا اللي احنا في مناطق داخليه ومناطق فلاحيه تكسر فيها برشا معناها للسكوربيون
1: مثل هذه المخاطر. نعم
2: أيوة. وعملنا زيادة استغليناها لتذكير بأهمية الرضاعة الطبيعية وعيادتنا قبل الولادة.

0: وفي صحة وفي الطب الأسنان قمنا بمعناها بصحة حصة توعوية حول صحة الفم والأسنان في ذات الأطفال، خاصة شهدنا أن يسمى كثافة إقبال كبيرة من عند الصغيرات.
1: قديش تقريبا من مستفيد اليوم في القافلة؟
0: معناها تم 418 المستفيد.
1: هاي البرشة معناها اليوم من خلال هذه القافلة الصحية متعددة الاختصاصات كرستوا المنظومة اللي تقرب إلى المواطن وتكون حريصة على أنه توصل إلى المواطن باش تستفيد منها أكبر شريحة اجتماعية فيما يتعلق بمختلف الاختصاصات الطبية، وتقريبا جل الاختصاصات موجودة كما قلت أنت مدام سلمى.
0: الحمد لله
1: والحمد لله، تحية كبيرة لهم.
0: نعم، نحب معناها نقدم شكر خاص لجميع الأطباء اللي تعرف أنت مش سهل يوم حد اليوم راحتها، اللي ضحاوا براحتهم وبصغيراتهم وبكذا، واللي عنده نجيح في الباك واللي وجاوا وما قصروش بارك الله فيهم، معناها وفرحوا بالمواطنين وكافة الأعوان العاملين بالدائرة الصحية بمزة شيكة، من سواق من ممرضين اللي هما من الستة متاع الصباح وامس معناها حذرنا المدرسة، من العاملين في المدرسة هذه متاع مجلس الدرج اللي حضرونا المكان، ومن زيدا وما ننسيوش السيد العمدة اللي أصر انه يكون جو معناه مزيان برشا وما خلى الأبيات تخرج كان متوقع دين ياكلوا في الكتب زيد الحمد.
1: الحمد لله صحة
0: صحة بشفاء،
1: شكرا لك
0: والأبيات الكل.
1: يعطيك صحة مدام سلمى، تحية ليك. دكتور حاتم الشريف، هذه عينة من بعض القوافل الصحية اللي الحقيقة قرب المنظومة الصحية إلى المواطن، وهل من مزيد لحقيقة لأنه راه تنظيم مثل هذه القوافل من شأنه أنه يعزز تدخلات وقائية وعلاجية في وقت يبدأ ضروري التدخل فيها كولا دكتور؟
2: وي هذا هو كما قالت الأخت سلمى، نحب نشكرها على المجهودات الكبيرة، وصدقني سينوري أنها تقوم بمجهودات كبيرة كبيرة جدا على مستوى المنزل شاكة وعقارب، ونحب نهنيها بنجاح القافلة هذه متعددة الغذات. وكما قلت أنت إحنا المواطن الصحة هي بحق معناتها ما تعرف قيمتها عند المواطن
1: مهمة جدا، هذيك راس المال الصحة، هذيك راس المال الحمد لله. المهم فما على الأقل تفاعل مهم وفما نتيجة، لأنه العبرة بالنتيجة. احنا كيف نلقاو أنه تو تقول 400 تدخل على عين المكان، هذا دليل على أنه فما تفاعل وفي نفس الوقت فما تدخل ناجع من الإطارات الطبية وشبه الطبية اللي موجودة على عين المكان باش يكون حضورها بارز، وهذه ليس بخفية على الحقيقة أسرة الطب في تونس الكل، لأنه تأكد اللي حضورها حضور بارز في كل الأوقات. نحب نحييك دكتور حاتم الشريف المدير الجهوي للصحة بصفاقس على المعطيات اللي تفضلت بتقديمها، وإن شاء الله يكون صيف آمن من كل الأمراض وخالي من كل الـ ربما المخاطر اللي قد تعترض المواطن، باش تكون الناس تكون إن شاء الله لباس بإذن الله.
2: شكرا
1: ليك دكتور حاتم المدير الجهوي للصحة بإصفاقس. مش نواصل معاكم اللقاء في أجواء صيف على الكيف، من الصحة إلى الاصطياف وإلى السباحة وأجواء البحر وأجواء الشواطئ التونسية مع أحمد الحاج طيب. شنو الأجواء الآن في الشفار يا أحمد، وإحنا نشاهد فيك مباشرة في الإذاعة المرئية مع حمدي الأحول، شنو نجمو نعرفوا أجواء الاصطياف؟
3: بالفعل يا نوري، هي أجواء مميزة تعيشها منطقة الشفار، خصوصا مع طبعا أجواء الاصطياف، وفي إطار البرنامج الوطني سباحة ونشاط اللي يتواصل في دورة جديدة السنه، بدأ يوم الجمعة ومازال متواصل هذا النشاط من خلال مختلف الفعاليات والفقرات المختلفة سواء التنشيطية.
1: جو غناء عندكم وجو ترفيه وجو نشاط موسيقي، يعمل كيف الأجواء عندكم؟ بدي تحفل يظل الأجواء في البحر.
3: صحيح يا نوريا، ما شاء الله هي أجواء تنشيطية بامتياز تجمع ما بين السباحة وما بين كيف الفقرات التنشيطية. أهو معنا صديقنا مرافق، أهلا وسهلا بيك.
4: حاتم دار الشباب وسيدي مرحبا بك.
3: مرحبا عايش. سي حاتم
1: مرحبا
4: وبيك اكثر
3: نورتنا.
4: عايشك.
3: كيفاش كانت الاجواء اليوم سي حاتم؟
4: كانت الاجواء طيبه ممتازه ترفيهيه خارقه العاده. نشكر كامل الطاقم الفني ونشكر الاذاعه نشكر تحيه لدار الشباب منزل شاكر دار الشباب بوثادي.
3: ايوا جيرين انتم يعني لقاء الاجوار اليوم يعني
4: لقاء الاجوار احنا ديما لقاء اجوار.
1: قداش تقريبا قداش من مستفيد اليوم في الاجوار هذه؟
4: المستفيدين عديدين ثم 12 17 مستفيد جوائز.
1: هايل
4: دار الشباب بوثادي كانت الأجواء طيبة
3: الأنشطة الصيفية اللي تقوموا بها في دار الشباب بوثادي سي حاتم فاش تتمثل بالأساس يعني أبار يعني مشاركتهم في هذا البرنامج الوطني يعني
4: الصيفية تنشيط أن عندنا رياضة كرة قدم شو اسمه ألعاب فردية شو اسمه عديد الألعاب
1: عديد الألعاب
4: في دار الشباب نقوموا فيها. عندنا ملعب كرة قدم فيه تنشيط وتو دار الشباب في هيكلة مازلنا نستنوا في المشروع اللي يكمل
3: إن شاء الله يعني في إطار تهيئة يعني
4: في إطار التهيئة.
3: لو كان ناخذ شاب من الشباب حتى نتعرفوا على انطباعه بخصوص يعني مشاركته اليوم في هذا البرنامج الوطني سباحة وتنشيط في إطار المدن الشاطئية واللي اليوم جمع يعني دار الشباب منزل شكر بدار الشباب بوثدي لقاء الأجوار والفرصة أنه نتعرفوا على الأجواء. عبد الله أهلا وسهلا بيك.
5: أهلا وسهلا
3: مرحبا بيك
5: ومويك عايش.
3: كيفاش كانت الأجواء اليوم معاكم في السباحة والتنشيط يعني؟
5: أجواء ممتعة وبيئية.
3: أنت تمثل دار الشباب وثدي هكا؟
5: أي عملنا جو فرهدنا
3: يعطيكم الصحة. العادة وين نتبحر عبد الله يعني؟ وين تمشي؟
5: مهدي
3: الأكثر تمشي المهدي. أنت والعائلة ولا أنت والأصحاب يعني؟
5: مرة الأصحاب ومرة أنا والعائلة.
3: أي هكا هل
1: بحر الشفار كيفاش لقاه اليوم؟ الشاطئ الشفار كيفاش لقاه؟ لأنه مهم برشا أنه نتعرفوا على انطباعهم وهم يتمتعوا بهذا البرنامج الوطني سباحة ونشاط.
3: كيفاش لقيت البحر نتاع الشباب؟
5: ضيف وباي والله عادي راه
3: فما كومين
5: ليه السمحة وبحرنا ولعبنا معنا وعملنا جو ومعنا شيخنا ان شاء الله معنا
3: تستنيك الجوائز بعد شوية
5: ان شاء الله بعد تالي مش يفرقوا الجوائز ان شاء الله يكونوا من
3: متفايزين انت شو اسمك؟
5: محمد
3: من عبد الله الى محمد وين تمشي العاده؟ شنو البحورات اللي تزورها؟
5: المهديه بنزرت
3: كالعاده انت والعائله انت والاصحاب؟
5: انا والاصحاب ساعات انا والعائله.
3: اثناء هذه اول عومه ليك
5: ولا اول عومه؟ اي اول عومه
1: ان شاء الله. عومه مبروكه
3: عومه وتفرهيده
5: اي عومه وتفرهيده ومع الاصحاب والاحباب
1: يعطي الصحه.
5: احنا ناس بوثادي وناس الشرق.
3: مرحبا بيك مرحبا
6: احلى عم حاتم
3: شكرا ديما منورين. شكرا لكم اللي ترافق طبعا هذا البرنامج الوطني سباحة وتنشيط على شواطئ في طار يعني المدن الشاطئية وما زلت متواصلة هذه الأجواء بتبات الحال يا نوري لأنه بعد شوية بشيكون فما توزيع الجوائز الخاصة بالمسابقات
1: هو نفس السياق هو البارز أحمد لأنه الفترة هذه فترة قيلولة يعني كيفاش ترى الإقبال على السباحة؟ هل ترى به عادي ولا فما كثافة وإحنا نهار حد؟ كيفاش ترى الوضعية متاع حضور وإقبال الناس في السباحة في الفترة هذه؟
3: والله بعض الأفراد والمستفيدين هم اللي قادين يسبحوا البحر. حبيت نشير له إلى أنه أصبح متموج نوعا ما يعني فيه الموجة وهذاك علاش يعني هو اللي يخلي ربما يعني عديد المستفيدين يفضلوا أنه في الفترة متاع القيلولة وأنه يبتعدوا عن أشعة الشمس قدر المستطاع
1: وهذا الأفضل.
3: الأطباء ينصحوا به يعني
1: هيك الأفضل وإن شاء شاء الله بعد تسمح لي حتكون بيا في العشوية
3: ما بين الصباح ان شاء الله. هو انا جيت نعوم الموج قلبني يعني.
1: لا لا رد بالك عاد احمد احنا راه لابد ان نلتزم ببعض المعطيات وببعض النصائح اللي يفيدونا بها سواء كان في الرصد الجوي والا الناس اللي في الحمايه المدنيه. تحيه كبيره لاعوان الحمايه المدنيه ينصحونا باش نتعاملوا مع البحر بحكمه واللي ما يعرفش يعوم برشا ما يدخلش برشا ما يقعد في الشاطئ يتمتع بالامواج البحريه والنسمات البحريه وان شاء الله لاباس صيف امن يكون للجميع. شكرا لك احمد شكرا لي
3: ملحوظه فقط نعم ملحوظه فقط يا نوري نعم ملحوظه فقط وانه الذريع الموجود على طول الشاطئ الشفار
1: أيوة.
3: راه هي من مهمه وكاله تهيئه الشريط الساحلي مش بلديه المحرس اللي تنظف الشاطئ اوكي ولكن لا تتدخل في رفع الذريع الموجود وهذا يعني دعوه ملحه لوكاله تهيئه الشريط الساحلي باش ترفع هذه الكميات اللي يلفظها البحر من ماده الذريع وهي
1: هو هو الحقيقه هي المسؤوليه هي مسؤوليه مشتركه هي ماهيش مسؤوليه معناها مناطه ب عهدة طرف دون آخر أنه نحميه بحرنا ونحافظ عليه وأنه كيف كيف نقوم بنظافته والعناية به رأي ذي مسؤولية مشتركة بين كل الأطراف بمن في ذلك المواطن وحتى المواطن زاد هو معني بكونه حريص على أنه يخلي المكان نظيف كي يلقاه نظيف بطبيعة الحال وينظف إذا علاش لا كيف يلزم التدخل. فتحية لكل المستفيدين ولكل الأطراف المدخلة للحفاظ على شريطنا الساحلي شاطنا ديما مزيان بالناس اللي فيه وبالامواج اللي فيه وبالمخزون الطبيعي اللي موجود فيه مع الانتباه خاصه اثناء السباحه باش يكونوا شر المواطنين والناس الكل لاباس. شكرا لك احمد في اجواء الشفار ويتواصل اللقاء في صيف على الكيف على راديو صفاقس حتى للساعتين. اهلا وسهلا بالجميع.

0: احلى جو على راديو سويقس. مرحبا بالجميع في اجواء صيف على الكيف. نواصل مع صوتكم ومع تليفوناتكم. ومرحبا بالتليفون قبل نشرة بيض ظهيرة. عسلامة.
1: الو عسلامة.
0: اهلا بيك. مرحبا.
1: حالك يا نوري؟
0: الحمد لله. اهلا وسهلا بيك بصدر. حافظ الشيبي من سويقس. مرحبا بيك.
1: يعيشك يا نوري. يعطيك الصحة بارك الله فيك. وللتكنسية اللي معاك على الاختيارات نتاعو الغنائية. ان شاء الله ربي يكمل على ان شاء الله ربي يكمل على الناس كل افراحهم ونجاحاتهم.
0: امين ان شاء الله.
1: كل من عنده فرح ان شاء الله ربي يكمل عليه.
0: الافراح اللي عندكم شنو انتم اليوم يا حافظ؟
1: احنا برشا. احنا عندنا شنو؟ عندنا ديديكاسيت تخص الناشين وعلى ديديكاسيت سبيشال.
0: يلا يلا خذهم واربح الوقت. خذهم واربح الوقت
1: يا نوري. بلا نربح الوقت. انا نحب لحظه في خفيفه.
0: نحب
1: زميلي سيموني الحصيري ان شاء الله ربي يطول عمره ونجيبه.
0: تحية كبيرة لي. ان شاء الله كل عام وانت بخير سيموني الحصيري. عيد ميلاد سعيد. تحية كبيرة ما شاء الله. قيدوم في التاكسيستية. تحية كبيرة لي سيموني.
1: ان شاء الله
0: بطول عمر. ان شاء الله كل عام وانت بخير سيموني. ايوه ونزيدوا التهاني الاخرى.
1: التهاني بالنسبة للجدة نجاة الحمداني. هذه ربي ان شاء الله يحفظها وربي يطول عمرها. هذه عندها احفادها سيرين وسيف اللي تخرجوا وعملوا الستونس نتاعهم. سيف المعالج وسيرين المعالج.
0: مبروك.
1: وعندها حفيدتها صابرين حمداني نجحت في البكالوريا. ومهدي واسماعيل والعيساوي. لمهدي واسماعيل العيساوي هذوما زاد حفيدها نجحوا ان شاء الله ربي يهنيهم. وعندها مريم بن نومه اللي نجحت ولمس في الكونترول.
0: مبروك. الف مبروك.
1: وعندي صديقي وخويا احمد بريدي نحب نقدم له بالتهاني. نقول له ان شاء الله مبروك. هو المدام نتاعو انوار العفيس. يلا مبروك عليه. مزيان تكلم بنيه اسمها ريماس. ثلاث تربى في عزم. نقدم لها التحيه من عند امها مامي توحى وبابي سيموني العفيس والجده مامي جد رفيع. يلا يا ربي طول عمرها. وخياتها هذه ريماس وخياتها رفتان وسليمان. ان شاء الله بطول عمرهم. ان شاء الله ربي يفضل لهم. وتحيه الروح الولد تاعو
0: يعطيك الصحة سي حافظ الشابي. إن شاء الله ديما من نجاحات إلى نجاحات أكبر. شكرا ليكم. واصل وإحنا اللقاء معكم بعد شوية مع صيف على الكيف على راديو سفيق. سمى المصدح الآن لسونيا بن عمار في نشرة أنبئة الظهيرة. ثم فقرة الرياضة. ثم نواصل معكم في صيف على الكيف.
2: معكم النور الشعري
3: في صيف على الكيف.
2: صيف على الكيف. الواحدة ظهرا
3: إذاعة صفاقس. الأخبار.
4: أهلا بكم. الترفيع في درجة الإنذار وإسناد اللون البرتقالي لعشر ولايات في ظل موجة الحر. خبير في السلامة المرورية يدعو مستعملي الطريق إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية. ظاهرة إطلاق الشماريخ والألعاب النارية محور روبورتاج النشرة. عشية اليوم ندوة مركزية بصفاقس حول التوجيه الجامعي. وغدا انطلاق الفحص الطبي المجاني للطلبة الجدد. مخابر والتحاليل الخاصة تقرر مواصلة العمل بمنظومة الطرف الدافع. وفي العالم الجيش الأمريكي يعلن عن استهداف نحو 140 موقعا عسكريا إيرانيا. يتواصل الطقس اليوم حارا. وقد دعت مصالح المعهد الوطني للرصد الجوي إلى اليقظة التامة بعد الترفيع في درجة الإنذار وإسناد اللون البرتقالي لعشر ولايات بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة التي تصل اليوم إلى 46 درجة مع ظهور الشهيل محليا. والولايات المعنية بدرجة الإنذار الكبيرة هي جندوبة وباجة وسليانة والقيروان وسيدي بوزيد وسوسة والمنستير والمهدية وتوزر وقبلي على أن تشهد درجة الحرارة انخفاضا نسبيا يوم غد. تزامنا مع موجة الحر التي تشهدها البلاد خلال هذه الأيام، دعا الخبير في السلامة المرورية لطفي غربال في تصريح للأخبار مستعملي الطريق إلى توخي أعلى درجة اليقظة أثناء القيادة والالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي الحوادث المرتبطة بارتفاع درجة الحرارة.
1: ضروري جدا، خاصة بالنسبة للمسافات الطويلة، أنه نتفقد العربة متاعنا. يلزم تفقد كل ما هو سوائل قبل الانطلاق، وحتى بصفة يومية أو بالنسبة للسيارات الجديدة على الأقل معناها مرتين ثلاثة في الشهر، باش الإنسان يشوف مستوى السوائل، زيوت المقود، زيوت المحرك، المياه متاع التبريد، العجلات. حاجة هامة برشا، يلزم نتفقد عجلاتنا، درجة الانتفاخ متاعها وحالتها. فسياقة تحت تأثير التعب والرهاق راهي مساوئها خطيرة جدا. الالتزام بقواعد الجوالين ضروري، احترام السرعة القصوى المسموح بها، عدم استعمال الهاتف الجوال كيف كيف. راهو الهاتف الجوال يوصل في حالة استعماله يضيع لك التركيز إلى حدود 70%. معناها الطريق راهو فضاء مروري نتعايش فيه بطريقة سلمية، باش الناس الكل نخرج من ديارنا لباس ونرجع لديارنا إن شاء الله لباس، وربي يحفظنا ويحفظكم فوق الطريق إن شاء الله.
4: خلال فصل الصيف وتتالي المناسبات والأفراح، تبرز بكثافة ظاهرة إطلاق الشماريخ والألعاب النارية بصفاقس، ما يعتبرها عدد من المتساكنين مصدر إزعاج كبير لديهم، لما يسببه أصواتها المدوية في ترويع الأطفال خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل.
5: الشماريخ نتفجعوا، صغيرات تفجع، سهريات مخر في الليل، حاجه غير عاديه. ولات معاك الشماريخ تقوم مفجوع في الليل، صغيرات في طول صغيرات عبيت تصبح تخدم، غير معقول صراحه. يلزم السلطات شويه ردع. احنا ما حناش ضد نحبوا العبيد تحتفل، اما في اطار القانون احترام العبيد.
6: ما خليناش نرقدوا بس الشماريخ هذوما، واحد يكون راقد في عقب الليل مع نص الليل بثمانية تسعة ضربات الشماريخ. يا خويا مش معقول هكاك.
5: حفلة هما فما ناس ما تحترمش الشماريخ، يعملوا لك في عقب الليل يفجعوا، كان صغير كان على مريض مش معقول. حتى الرقابة ماذا بها ترقب الشيء هذا؟ حتى فما حفلات توا في الجنان يعملوهم بالشماريخ، يعملوا حتى الافلام روج دخان ياسر.
7: ظاهرة الحق تفجع على الاخر، خاصة اللي في غتير النوم يقوم مفجوع في الحفلات، ولا حتى ما غير حفلات هكا ساعات واحد يظهر ويحل الشماريخ.
8: يحترم الجيران ويحترم كل شيء، بعد نفس الليل المفروض الانسان بيعمل شماريخ. ثم صغار، ثم رجال كبار، ثم نساء كبار، ثم صغيرات ببيت فجعوا مسيل تو في اول الليل مع العشرة حتى نفس الليل يبرك من الميساعة الفوق ونفس الليل لعبت بتاع تعمل في الشماريخ. لعبت مسترقد وتصبح خلوها يتخدم مش معقول. الاحترام والجار قبل الدار.
4: بعد الإعلان عن نتاج امتحانات البكالوريا بدورتيها الرئيسية والمراقبة، تنظم تنسيقية التوجيه الجامعي بولاية صفاقس بداية من الثانية بعد ظهر اليوم بمقر المعهد العالي للدراسات التكنولوجية الندوة المركزية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين الجدد في البكالوريا، بهدف تأطيرهم في مرحلة الانتقال إلى الحياة الجامعية والإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقة بالتوجيه لمساعدتهم على اختيار المسار الأكاديمي الأنسب لقدراتهم دوراتهم وتطلعاتهم. وبإمكان الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا إجراء الفحص الطبي المجاني بداية من يوم غد وإلى غاية يوم 31 أوت القادم بمراكز الصحة الأساسية المستوصفات، مع ضرورة استظهار المعنيين بالأمر بملفاتهم الصحية المدرسية بعد تسلمها من معاهدهم الأصلية، حسب مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بصفاقس الدكتور فتحي بشا.
9: الفحص الطبي للناجحين الجدد في البكالوريا، كل عام اللي ينجح في البكالوريا مش يتعدى للمعهد نتاعو، مش يتسلم الوثيقه نتاع الباك نتاعو باللي هو ناجح، شهاده الباك نتاعو، مش ياخذ معاها الملف الطبي المدرسي اللي يتسلمه من المعهد واللي يقرا فيه، قاعد موجودين غادي، مش يتسلم الملف الطبي نتاعو، يمشي لاقرب مركز صحه اساسيه اللي ما يعتبر بما هو مستوصف لدارو. البيريود ما بين الاسبوع القادم 13 جويليه حتى الاخر اوت، علاش؟ خاطر السنه الجامعيه تبدا نهار 1 سبتمبر. الصحة المدرسية بالمناسبة نوجه لهم تحية، كملنا القراية، كملنا الامتحانات، تو قاعدين موجودين في مراكز الصحة الأساسية باش يستقبلوا الطلبة متاعنا باش يجرى الفحص الطبي للطلبة الجدد. نهار 1 سبتمبر هما مش يلتقوا بالجامعات، الفرق الصحة المدرسية مش تكون في المهيج، مش تكون في المستوصفات، مش تكون في الكليات لاستلام الملفات الطبية، خاطر هو مش يهزوا الكلية، شكون مش يهزوا؟ مش يلقى غادي الممرض المدرسي اللي مش يقبل منه الملف الطبي المدرسي. دونك هيك علاش نربطوا الحالة ما بين 13 جويليه من نهار الاثنين المقبل حتى الآخر أوت باش يتجه لأقرب مركز صحة أساسية باش يقوم بالفحص الطبي للطلبة الجدد.
4: نبقى في صفاقس، حيث نظمت الدائرة الصحية بمنزل شاكر اليوم قافلة صحية متعددة الاختصاصات الطبية، وذلك بالمدرسة الابتدائية ماجل الدرج. تضمنت أيضا حملات لتقصي السكري وضغط الدم وتقصي سرطان الثدي وعنق الرحم، عفى الله الجميع، في إطار دعم الوقاية والتشخيص المبكر للأمراض، حسب ما أكدته لنا رئيسة الدائرة الصحية بمنزل شاكر سلمى كمون.
10: قافلة صحية بعمادة ماجد الدرج بمعدل منزل شاكر. القافلة هذه متعددة الاختصاصات، فيها أهميتها لتقريب الخدمات. الاختصاص هذه يتمثل في معانا اليوم طب القلب والشرايين، طب الجلدية، طبيب أسنان، طب الفصل والعظام، كذلك طب عائلة، وطبيب نساء وتوليد. بالنسبة للتقصي اليوم يتمثل في تقصي سرطان الثدي، بقضية معنا قوابل جيو بالقافلة هذه، ومع كذلك تقصي لسرطان عنق الرحم، وكذلك تقصي أمراض الدم والسكري. اليوم تبارك الله بدأت القافلة مع ساعة 8:30، تبارك الله ثم أقبال بالباهي على التقصي بالتقصي أمراض الدم والسكري، وكذلك على العيادات في جميع الاختصاصات.
4: صحيا، أيضا قررت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تأجيل إيقاف العمل بنظام الطرف الدافع مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، والذي كان مبرمجا يوم غد، وذلك أثر لقاء جمع ممثليها بوزير الشؤون الاجتماعية ومسؤولين من صندوق الكنام، أسفر عن تقديم تعهدات بخلاص المستحقات المتخلدة بذمة الصندوق وفق أجل متفق عليها. في إطار الحراك الاحتجاجي، ينفذ مهنيو قطاع النقل العمومي غير منتظم للأشخاص غدا ضربا عاما يشمل التاكسي الفردي والجماعي والسياحي واللواج والنقل الريفي، انطلاقا من 5 صباحا إلى حدود 9 ليلا، وذلك ردا على ما اعتبرته الجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية سياسة المماطلة التي تنتهجها سلطة الأشراف وعدم إيفائها بالالتزامات والتعهدات السابقة تجاه القطاع. في موضوع آخر، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الشروع في مراجعة عدد من الإجراءات والمعايير المعتمدة في المناظرات الوطنية لانتداب وترقية المدرسين الباحثين في إطار تحسين مسار تنظيم هذه المناظرات وتعزيز مبادئ الشفافية والموضوعية. وجاء ذلك ضمن رد الوزارة على سؤال كتابي توجه به النائب نجيب عكرمي بشان ما اعتبره تجاوزات مرتبطة بأعمال لجان الانتداب والترقية للأساتذة الباحثين في التعليم العالي، نشره مجلس نواب الشعب. نوالي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس في أخبار العالم. وبإجازة، أعلن الجيش الأمريكي اليوم انتهاء الجولة الثالثة من الضربات التي استهدفت نحو 140 موقعا عسكريا إيرانيا، كاشفا أن قواته نفذت خلال الأيام الماضية واحدة من أوسع العمليات الجوية والبحرية ضد أهداف داخل إيران، شملت أكثر من 300 موقع عسكري ردا على الهجمات التي طالت سفن تجارية في مضيق هرمز. في حين قال الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ هجمات استهدفت عددا من القواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية في المنطقة في تصعيد متبادل عقب قرار طهران إغلاق مضيق هرمز. في قطاع غزة، استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته أمس برصاص قوة الاحتلال شرق مخيم البريج، فيما نفذت قوات العدو الصهيونية اليوم عمليات نصف جديدة في عدة مناطق بين خان يونس وحي التفاح والمنطقة الشرقية من جباليا. على الجبهة الشمالية، أكد الجيش اللبناني اليوم أنه لن يدخل إلى أي منطقة تجريبية قبل انسحاب جيش الاحتلال منها، رافضا أي تنسيق مباشر معه. تنطلق اليوم الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب السوري الجديد في أول دورة تشريعية بالبلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد. يتوجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي غدا إلى واشنطن في زيارة رسمية لتوقيع عددا من مذكرات التفاهم في مجال النفط والغاز، وسط عزم العراق إدخال شركات أمريكية لرفع الإنتاج النفطي. نعى الديوان الأميري القطري الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي وفته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 74 عاما، معللا الحداد العام في البلاد لمدة 4 أيام. وقد تتالت برقيات ورسائل التعزية من قادة ومسؤولين عرب ودوليين إلى دولة قطر في وفاة الفقيد. تذكير في الختام بأبرز العناوين: الترفيع بدرجة الإنذار وإسناد اللون البرتقالي ل10 ولايات في ظل موجة الحر. خبير في السلامة المرورية يدعو مستعملي الطريق إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية. ظاهرة أطلاق الشماريخ والألعاب النارية كانت محور روبورتاج النشرة. عشية اليوم ندوة مركزية بصفاقس حول التوجيه الجامعي، وغدا انطلاق الفحص الطبي المجاني للطلبة الجدد.
3: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
4: نهاية النشرة، أجمل تحية فدوى الجربي وسونيا بن عمار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
2: عشرة ديمة ديمة
11: سول جسمة دو لبيتينا
3: عشرة ديمة.
2: السيف ضيف،
12: وعلى شط البحر لما تعمل الكيف،
2: شنو رايك كل نهار معانا تبرد القايلة،
12: تستمتع وتربح الجائزة
2: من ساعتين للاربع ونص متاع العشية. برد القايلة،
12: برد القايلة. استنى استنى، ما تبدلش الموجة.
3: استوديو الصيف،
2: استوديو الصيف،
11: صيف السنة دي ساح،
2: محطات
12: ومواكبات للنشاطات الصيفية
2: من 5 لـ 8:30 متاع الليل.
13: الريحة القديمة لأيام الزينة، وانت
2: كل عشية منا ليكم أحلى هدية، مشموم ياسمين وفل.
3: سبور نيوز، سبور نيوز.
14: أربعتاشر دقيقة بعد الواحدة بعد الزوال، أحباء الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع آخر المسجدات الرياضية، آخر الأخبار الرياضية. البداية متاعنا تبدأ بكأس العالم لكرة القدم بالأنظار المتجهة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم بأربع مباريات تلعبت، وتعرفنا على أربع فرق، أربع منتخبات حاضرة على مستوى المربع الذهبي. هات نبدأ بآخر مقابلة تلعبت فجر اليوم ساعتين متاع الصباح بتوقيت تونس، ريمونتادا كبيرة برشا في لقاء الأرجنتين سويسرا، إتشكوك وسوسبانس كبير برشا للحظات الأخيرة. المنتخب الأرجنتيني يتمكن من اقتطاع ورقة العبور الرابعة بالنسبة للدور الربع نهائي. اليوم فوز هام للأرجنتين على حساب سويسرا 3 أهداف مقابل هدف. قبل هذا منتخب الإنجليز يعمل ريمونتادا، يقلب كل المعطيات في لقاء هام جدا من منتخب النرويج ويفوز هدفين مقابل هدف. على ضوء النتيجة هذية دور نصف النهائي الثاني يتلعب إن شاء الله بين إنجلترا والأرجنتين، في حين دور نصف النهائي الأول عرفناه مش تلعب بين المنتخب الفرنسي اللي أزاح المنتخب المغربي اللي مالوروزمون قدم أسوأ مقابلة ليه في مونديال 2026، والمنتخب الإسباني اللي تمكن من الترشح على حساب بلجيكا هدفين مقابل هدف. إذن الدور النصف النهائي المربع الذهبي، المنتخب الفرنسي، المنتخب الإسباني، ماتش يتلعب بنهار 3 جي إن شاء الله هو يوم الأربعاء القادم. المنتخب الإنجليزي، منتخب الأرجنتيني، بدأت التخميمات، بدأ كل واحد يعمل في حسابات خاصة بالنسبة لهذا المونديال. المونديال نحطوه على جهة ونجيو الآن لأجواء كرة القدم التونسية. في الحقيقة نبدأ قبل بالاتحاد الدولي لكرة القدم اللي في آخر تحيين خاص بالأندية التونسية الممنوعة من الانتداب. 7 فرق تونسية عندها 13 قضية، شفتوا هم وين؟ نحكيوا على المونديال، ونحكيوا على المربع الذهبي، ونحكيوا على الإقبال الجماهيري، ونحكيوا على النجاح الهجومية، وإحنا نحكيوا إلا على صدى المحاكم بالنسبة لكرة قدم التونسية. بالنسبة للفرق الممنوعة من الانتداب اللي في حوزتها قضايا، نبدأ بالترجي التونسي 3 قضايا، بعده النجم 2 قضايا، الاتحاد المنستيري والأولمبي البيجي قضية لكل فريق، في حين مستقبل رجيش قهوة في القفصة، مستقبل جيبس، زوز قضايا مش نبعد على صدى المحاكم الرياضيين. مش نمشي بيكم لموعد هام جدا، تعقد لجنة الاستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة قدم نهار 3 الجاي جلسة للنظر في ملفات الاستئناف المقدمة كسوة من مدافعة الرجل التونسي محمد أمين توغاي وأيضا مهاجم النادي الإفريقي فراس شوات. محمد أمين توغاي استأنف القرار الصادر ضده من طرف الرابطة الوطنية لكرة قدم والقاضي بتجميد نشاطه عام كامل يعني مدة 12 شهر. وأيضا بالنسبة للاعب فراس شوات اللي عقبته الرابطة الوطنية بثلاثة مقابلات كل واحد بالطبيعة مش يدافع على الحق متاعه. قلت لكم كرة قدم التونسية نحكيه على صدى المحاكم ونحكيه عن الأجواء اللي مالوروزمون بعيدة كل البعد على الجانب الرياضي. هيت نجيو الآن البنية تحتية ونبدأ بخبر سمح لعشاق السياسيس وأيضا لترجي الجرجيسي باعتبار فريق ترجي الجرجيسي مش يلعب مقابلات كاس الكاف الإفريقية على عشب ملعب المهيري بصفاقس. رسميا اللجنة الخاصة بصلاحية الملاعب التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم اللي زارت ملعب الطي مهيري بصفاقس قبل نحو 3 أسابيع أكدت ارتياحها لمعظم الجوانب الفنية والتقنية بالملعب عقب الأشغال اللي شهدها في الفترة الأخيرة، وأكدت طبعا أنه ملعب المهيري حاضر كومبليتمون لاحتضان مقابلات كاس الكاف الإفريقية. في الحقيقة باش نبدأ واقعي جدا، شكرا لخونا حمادي القلال لأنه عشب المهيري هو الأفضل في الجمهورية التونسية، لكن ميساج للأطراف المسؤولة قبل بداية موسم جديد وقبل ما يبدأ نادي صفاقس يمضي الأسبوع القادم في تسويق الاشتراكات يبارك لكم نحول لنا هيك الحفرة الموجودة في ملعب طي مهيري بصفاقس كترو اللي نسميها هيك ثلاثة مدارج الفارغين. حط تي هو احنا يحضر الجمهور وحيد، حط الكورة راهي ما تنتعش إلا بالجمهور وما تشيخ إلا بالجمهور. إن شاء الله كل الأطراف كسوة الوزارة الداخلية ولاية صفاقس وإذا وزارة الرياضة تنظر في الموضوع هذايا، لأنه من غير المعقول معناه تتفرج على ملعب حمد العقرب بيرادس 30,000 35,000 40,000 متفرج وإحنا 7,500 متفرج. تكمل حل اللعب حط للأمور تتفرهد في ملعب المهيري، الأمور متفرهدة في صفاقس الانتلاق من هيكل سوسيوس اللي أعلن رسميا أنه قام بتحويل مبلغ 150,000 دينار إلى خزينة نادي صفاقس وذلك وفاء بالتعهد اللي تم الإعلان عليه خلال آخر اجتماع للجنة الدعم قصد خلاص خطية منع الانتداب المسلطة على فرع كرة الطائرة. ومدام نحكي على الأمور هذه أذكركم أنه نادي صفاقس وصلت رسميا من الاتحاد الدولي لكرة قدم الورقة اللي تأكد أنه نادي صفاقس أصبح له الأمور القانونية باش يقوم بالانتداب وتم رفع عقوبة المنع من الانتداب. العصفورة شو تقول؟ العصيف اللي قاعدة تخدم الأيامات هذه نبيل الكوكي قبليك شوية نص ساعة التالي كلم السيد مهدي الفريخة رئيس الهيئة المديرة للسياسيس قال له غدوة العشية 6:30 7 نبدأ في صفاقس، دونك غدوة مش تعشى مع الكوميتا مع طارق سالم مع بعض المسؤولين في الفريق، ويوم الثلاثاء صباحا مع 9 يمشي يعمل كونترا متاعه في دائرة تنقول لكم بعد لأنه دائرة عندي موجودة لهنا، ونهار 3:00 5 متاع العشية ينطلق في أولى حصص تدريبية سيسيس رسميا ليزونتينمون يبدأوا يوم الثلاثاء القادم بعد غدوة إن شاء الله. هو رسميا نادي صفاقس انتدب 4 ملاعبية زوز من تونس وزوز من خارج حدود الوطن. الشيء اللي نأكد عليه بالنسبة للسياسيس جاء الوقت انه الان مدام الملاعبية صحوا مدام فما ملاعبية مش يصحوا غدوة وبعد غدوة يلزم فما كومينيكي تكون واضح مع الجمهور لانه الجمهور له الحق باش ياخذ الاخبار متاع الجمعية متاعه والهيئة لها حق التكتم الى حين الامضاء، لكن المعلومة من حق الجمهور. احنا حكينا وهنينا اخونا احمد جبير اللي من المفروض هيئة السياسيس تعلن عليه رسميا كناطق رسمي الفريق. يا اخي تخرج للرأي العام تعمل كومينيكي تعمل ندوة صحفية وتقدم كل كبيرة وصغيرة تتعلق باخر اخبار النادي كما نعطيكم اخبار رسميا. يوسف حبشية اللي جاء عرض من نادي هكين السويدي العرض هذا يطاح في الماء لأنه بعيد كل البعد على قيمة يوسف حبشية اللي نذكر أنه الكونترا متاعه مع السياسيس ينتهي في 30 جوان 2028. شفتوا الأخبار ماشية كالبول دونيج، عملت كبار وسهلة برشا. راهو من المفروض SSS كوميونيكاسيون تكون واضحة جدا، لأنه لهم الحق الأحباء، أحباء قلعة الجديد والمية مولي، كل نهار يسمعوا في خبير، كل نهار يستنوا في أخبار، وتلزم الأخبار تكون واضحة على دوام كما الأخبار. العلاقة الممتازة جدا بين قلعة الجديد وقلعة الأحفاد، قلعة الجديد تعرفوها SSS، والأحفاد اللي هي تقدم سقي الدير، والأمور كانت 5 على 5 الأسبوع هذية في مقر ولاية صفاقس على مستوى اللعب رسميا للزوز فرق على عشب ملعب المهيري بصفاقس على شكيلة رزنامة البطولة. SSS في صفاقس ساقي خرج القواعد، والSSS خرج القواعد، الساقي تلعب على عشب ملعب المهيري بصفاقس، والأمور 5 على 5 بين الفريقين. ذكركم أنه تقدم ساقي الدير مع الكوتش يوسري بن كحلة، تربصين في عين دراهم إن شاء الله مش يكون من 18 إلى غاية 26 جويلية، يدخلوا مبدئيا زوز مباريات أمام شباب لوزداد نهار 23 وأمام SSS يوم 26 من هذا الشهر. الأمور إلى حد الآن 5 على 5. نواصل دائما مع آخر الأخبار. لسعد الدريدي قاد نادي النجم اللبناني إلى إحراز لقب كأس لبنان بعد فوزه في الدور النهائي أمس الأول على نادي الحكمة بهدفين لصفر. لسعد الدريدي ولا تدريب نادي النجمة مطلع شهر ماي الماضي، ليخوض معه 8 مباريات، حقق خلالها 6 انتصارات هزيمتين مع تتويج نهاية الموسم. مش نبقى دائما مع آخر الأخبار اللي تهم الرياضة التونسية. رئيس الاتحاد المونستيري سيد مسلم سليمة اليوم 9 متاع الصباح قرر رسميا عدم الإمضاء على عقد انتقال لاعب ورايد الشيخاوي لصفوف الترجي التونسي. كان المبرمج أن ينتقل الشيخاوي من البارح، غير أن رئيس الفريق مسلم سليمة تراجع مبدئيا على الإمضاء وطلب إضافة مبلغ مالي جديد للصفقة يرفعها إلى 1 مليون دينار على الأقل. ونص الاتفاق المبرم بين الفريقين على دفع الترجي مبلغ قيمته 700 ألف دينار بالإضافة لانتقال أحمد بوعصيدة بشكل نهائي إلى الاتحاد المنستيري. دونك الحكاية هذية تحت في الماء، وهذه آخر الأخبار اللي جاتنا اليوم من مستير. تبارك الله العصفورة ناشطة، العصفورة قالت لي مهدي أعلن النادي الإفريقي أمس زايدة عن إبرام عقد احتراف لمدة 5 مواسم للظهير الأيسر عمار عبد الحق. نذكر أنه عمار عبد الحق وقع تصعيده الفريق الأول لمعاينته من طرف المدرب فوز البنزرتي بعد موسم ناجح في فريق النخبة. وين ماشي بيكم؟ ماشي بيكم البنزرت، عومة تعمل كيف في بنزرت مع ارتفاع درجة الحرارة وانفراج مرتقب على المستوى الإداري بعد مغادرة سيد سمير يعقوب رئاسة الجمعية، حيث تم الاتفاق على تكوين هيئة تسييرية جديدة برئاسة رياض مقداد. آخر الأخبار دائما في كرة قدم التونسية، نمشي بكم إلى أقصى الجنوب بنقردين. السخانة موجودة في بنقردين، وسخانة أيضا على مستوى الهيئة المديرة. استقالة هيئة اتحاد بنقردين من تسيير شؤون الجمعية بعد الاجتماع التشاوري اللي عقدته مع السلطة الجهوية وأيضا مع جماهير الفريق ومكونات فريق النادي. وأكدت الهيئة في بلاغ رسمي أن قرار الاستقالة جاء بعد ما أصبحت مواصلة العمل مستحيلة. المال قوام الأعمال وما الرزماء، المشاكل تتواصل في بطولة ما عادش تسميها محترفة، سميها منحرفة لأنها ابتعدت على كل الدوالي بمتاحها. النجم الساحلي اكشف الناطق الرسمي الليتوال سيد مروان تفيفحة في تصريح أنه صفقة انتقال اللاعب الحسن إلى نادي المدينة الليبي بلغت 150 ألف دينار. رسميا البقلاوة على الصفحة الرسمية، المدرب هو البرتغالي توزي ماريكو، وتقريبا أغلب الستاف متاعه تونسي بقطع النظر على المساعد الأول والثاني اللي هما ولد وبلاده من البرتغال. وحبيت ننهي أخبار الرياضة بالأخبار السمحة، أخبار يجينا بإحراز البطلة التونسية روعة ليلي الميدالية الذهبية في مسابقة رمي القرص F41 ضمن منافسات ملتقى أسترافيا الدولية للألعاب البارالمبية المقام في تشيك 10-11 جويلية الجيري. وأيضا تألق الرباعة التونسية غفران غريسة اللي هدات تونس زوز ميدالية ذهبية وواحدة برونزية. شفتوا شنية الرياضات اللي قاعدة تفرحنا؟ هي الرياضات الفردية هي تفرحنا، أما كرة القدم بجامعتها وبرابطتها وبكوناتها هي اللي تعطينا في الغصة. بين النشوة والغصة فرق السماء على الوطاء. وننهي بخبر كذبة أفريل في قلب جويلية من السنغال، لأنه البارح الكريهب والناس شيخت في السنغال على أساس أنه الاتحاد الدولي والتاس نظرت رسميا وأحالت لقب كأس إفريقيا للمنتخب السنغالي. بعد ما شيخوا وغنوا وشطحوا اكتشفوا بعد ساعة أنه الورقة مزورة. عايش قولكم وين وصل التزوير في عالم الرياضة مش التونسية وإنما الإفريقية والعالمية. هذه إذن أخبارنا الرياضية. مرة أخرى نذكركم نبيل كوكي غدوة العشية في صفاقس، وينطلق رسميا مع نادي صفاقس نهارة 3/5 تاع العشية لنكس ملعب المهيري بصفاقس، مع تحية مهدي قاسم حمدي الأحوال على مستوى الإخراج الفني والمرئي.
3: سبور نيوز. سبور نيوز.

مرحبا بمستمعينا وين ما هم موجودين، تحية كبيرة ليهم وشكرا لتواصلكم معنا وتفاعلكم مع أرقامنا الهاتفية بالأعداد اللي قاعدة توصل للمنوعة اليوم. شكرا لكل مستمعينا ومرحبا من جديد من توا حتى للساعتين مش نواصلوا معاكم اللقاء بعد جولة من العشرة، ما زلت تتواصل معاكم في أجواء صيفية على راديو صفاقس، وإن شاء الله ديما منورين كل المساحات الإذاعية. نحب نقدم أجمل التحايا لمستمعينا اللي يحتفلوا بمناسبات مزيانة واللي كيف كيف يحتفلوا خاصة بنجاحات البكالوريا ومختلف الاستحقاقات الوطنية اللي يتأكد أنه فرحة نجاح ما تضاهيهاش أفراح أخرى. الحمد لله كل فرحة عندها قيمتها، أما نجاحها مهمة برشا، هك علاش مش نواصل مع التهاني ومع الأفراح ومع المناسبات والليالي المليح في نجاحات أبنائنا في مختلف هذه المراحل. نحب نسلم على أخويا محمد المسفار الأستاذ المتميز، تحية كبيرة ليه ونهنيه ونهنيه زوجته المصون جيهان الواتي بنجاح بنتهم مريم المسفار في البكالوريا. ألف ألف مبروك يا مريم، إن شاء الله في ما أهم ومن نجاح إلى نجاح أكبر، تميز في الدورة الرئيسية في البكالوريا بملاحظة مشرفة جدا، فكل التهاني لمريم والعقبة الخوها مالك، إن شاء الله شوفوه في أعلى المراتب العلمية.

0: في أجواء صيف على الكيف على راديو صفاق استتواصل معاكم هذه الأجواء اللي مازالت حتى بعد مع زميلتنا زهرة النفاتي مش تكون فيها برشة أجواء متاع فرح وسعادة في برد القايلة. شلا ديما منورة يا زهرة وشلا ديما هكا تدخل البسمة للناس. تحية زيادة المهدي مازال بحذانا في الاستوديو ما هو مهدي ولا تحية كبيرة لي منور في الاستوديو. شكرا لك يا حمدي على الاختيارات والنغمات اللي نهديوها لكل مستمعين. نسلم فيها على كل الناجحين ولكل من يحتفل بمناسبة طيبة. نسلم على مدام نجوى الترابلسي بنجاح بنتها إسلام في البكالوريا تقول لها ألف مبروك. هذه رأي الغنية لكل الناجحين ونهني أنا مندوبية التربية صفاق الثنين بتصدرها مراتب النجاحات في البكالوريا وهذا دليل على مسيرة من العمل والجد والاجتهاد لأبناء مندوبية التربية صفاق واحد. ألف مبروك على تصدرهم المرتبة الأولى من خلال حصاد لعمل أثمر هذا التميز وهذا التفوق. فتحياتنا ليهم الناس الكل وكيف كيف تهنينا لمندوبية التربية صفاقس الواحد على التميز في مستوى الترتيب والتفوق المتواصل. ما لا عاد زوز مندوبيات ناجحين ما نجمو كان نهنيوهم ونقولوا لهم ألف مبروك ونهنيو كل المندوبيات كل أبناء تونس اللي استطاعوا أنهم ياخذوا أولا الثقة في رواحهم باش يحصدوا مراتب فضلة من درجات العلم والمعرفة والمستقبل قدامكم إن شاء الله ديما زاهر. مش ناخذ التليفونات اللي نحب نسلم عليها ونقولها أهلا وسهلا بيك ومبروك مبروك بالزغاريت وبالأفراح والمناسبات المزيانة في عائلاتكم وفي دياركم إن شاء الله يا رب ديما هكا الزغاريت مليانة في عائلاتكم. عسلامة يا اللي معايا. ألو ألو
1: ألو عسلامة
0: مرحبا بيك.

0: بالطبيعه
1: هكي بنتهم ان شاء الله،
0: يا ربي عقبه ليوسف ان شاء الله.
1: امين امين،
0: نشوفوه في على المراتب اخوها.
1: امين.
0: وانا نحبهم برشا، هما بريسك صغاري ما همش عندهم، عندي انا الاكثريه.
1: اي نعم.
0: وانا نحبهم برشا برشا برشا، ونحب نسلم على اولادي الزوج في الغربه، يا ربي يردهم ان شاء الله على خير.
1: ان شاء الله تسمع الاخبار الطيبه، وربي ان شاء الله يجيبهم سالمين.
0: الله يا كريم، ان شاء الله نفرح باني زاده، وان شاء الله نفرحوا بيك يا
1: عايشك عايشك عايشك عايشك.
0: ورحم الوالده، ونسلم على كل من يعرف منيا قطاطة، وصحابي واخواتي والناس الكل.
1: منيا قل لي عاد فاش نجحت انا اختصاص حفيد؟ انت مش نسميك منيا الضحوكة وكاو نسميوك منيا الضحوكة؟
0: والله شني فاكلتي ياسمين؟
1: هيا قلنا ياسمين شنو هي الفاكلتي؟
0: ايه ياسمين شو قلنا؟
1: ليش نهنيوك مباشرة؟ علاش الواسطة هذيا؟ ليش ياسمين ألف مبروك وتهانينا ليك.
0: عايشك عايشك.
1: شالا ديما فرحانة، شالا ديما فرحانة.
0: عايشك عايشك ربي يسلمك.
1: فاش نجحت ياسمين؟
0: نقرأ في المعهد العالي للتصرف الصناعي، تخرجت الهندسة الصناعية سبيسياليتي نظم صناعية.
1: ما شاء الله عليك، يعطيك الصحة، ألف مبروك. شالا ديما ناجحة، والعقبال نشوفوك في أعلى المراتب العلمية، العقبال الدكتوراه فيما أهم إن شاء الله.
0: عايشك.
1: شكرا ليك ياسمينة.
0: عايشك
1: ربي يحفظك. شالا ديما منوره، شالا ديما منوره.
0: عايشك حب نسلم. عايشك عايشك يا نوري. عايشك.
1: ميرسي مدام. شكرا شكرا.
0: ميرسي بوكو. عايشك.
1: نسلم على اخويا حاتم الزريبي، الاخ الصدوق، الرجل الطيب، مزيد من النجاحات في العمل وفي المهنه. وسي حاتم يهني كل ابناء الزملاء في العمل بنجاحات ابنائهم، ويقول لهم شالا ديما ناجحين، وشالا ديما اسره المؤسسه راو ابنائهم في اعلى المراتب، وهم رأوهم ديما زاد في تألق وتفوق. شكرا لك سي حاتم الزريبي على هذا الشعور الطيب، وهذا ليس بغريب على من يقود مؤسسة ويحب يهني أبناء أسرة المؤسسة بنجاحات أبنائهم. كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله في عائلتك المصغرة والموسعة. سي حاتم الزريبي، نواصل مع التليفون. عسلامة عسلامة
2: عسلامة. سونيا العروسي من الساقط.
1: مرحبا يا سونيا، شنو أحوالك سونيا؟
2: يعيشك.
1: وينك يا سونيا؟ وينك؟ لاباس عليك؟
2: الحمد لله.
1: كملنا الفطور توا، الأمور لاباس.
2: تو سقيت الكسكسي.
1: صحة وبالشفاء، صحة وبالشفاء.
2: يعيشك.
1: تو عاد نهار الأحد عاد تبدا الأمور كنفنفة مع العائلة. سنة ديما منورين متجمعين في الخير مدام.
2: يعيشك يعيشك.
1: يا سونيا لشكون المبروك نقولوها؟
2: برشا. ولدي ولدي تخرج
1: مبروك
2: انجينيور الكتريك.
1: ايوا
2: مونسيون تري بيان. ولدي ياسين المعالج باسمي وباسم زوجي والوالد ربي يطول في عمره الهادي العروسي،
1: ربي يحفظهم ان شاء الله. امين.
2: يعيشك ياك. وتاني البنت اختي باسم وباسم اختي عفاف العروسي، وزوجها سامي الميري.
1: نعم.
2: بنت مسحر الميري.
1: نعم.
2: تخرجت عملت ماستر في الفينانس مونسيون تري بيان زادا.
1: ايوا الحمد
2: لله.
1: مبروك مبروك.
2: يعيشك يعيشك. وصديقتنا مريم المرابط.
1: اي بيه
2: زادا.
1: هذا حمدي زوم زغروطه من عندك يا حمدي، زوم زغروطه بيه من عندك انت. تو نهديو لك الزغروطه مدام، لازم لازم نخرجك كيما تبدا الزغروطه حاضره معاك.
2: يعيشك يعيشك. عايش خويا الغالي. يعيشك.
1: وشكون اخر عندنا من الفرحين؟
2: ولدي ولد اختي صديقتنا اللي قلت لكم عليه ياسين وصحر.
1: ان شاء الله ربي يحفظهم.
2: الحمد لله ملاحظة حسن جدا. الحمد لله يا رب.
1: ان شاء الله ديما فرحانين، وان شاء الله ديما الزغاريت هذه باهية تعملوا في بيوتكم الكل. شكرا لك يا مدام.
2: يعيش بارك الله فيك. يعيش ياما.
1: يعطيكم الصحة دائما على أجواءكم الممتعة، وشكرا على هذه الأجواء الجميلة اللي نقول فيها ألف مبروك لكل الناجحين. النغمة اللي وعدناكم بها نهديوها لكم باش تسلطوا وتعملوا كيف في أجواء سيف على كيف.

هذه تسلتينيت أجمل النغمات الترابية هدية المستمعين وين ما هم موجودين. إن شاء الله ديما صيفكم عاملين جو فيه وإن شاء الله ديما منورين. شكرا لكل مستمعين اللي كانوا معنا في العشرة ضمن صيف على الكيف على راديو صفاقس، إن شاء الله ديما منورين. شكرا لحمدي الأحول، تحية ليك على المرافقة في الإذاعة المسموعة وأيضا في الإذاعة المرئية. أهلا وسهلا بأنور بوجلبان الآن في أجواء البث المباشر اللي يتواصل معكم بعد موجز الأخبار مع فدوى الجربي، مش تكونوا مع زهرة النفيتي من جديد في برد القايلة أجواء تعمل الكيف. شكرا لتفاعلكم الكبير اللي خلط للمنوعة، وكيف كيف للناس اللي تحب تسهر الليلة في المهرجانات في مهرجان ساقية الدائرة الفنانة زينة القصرينية. مش تكون الليلة معاكم في سهرة مميزة من مهرجان ساقية الدائرة اللي يهدي لكم تذاكر لدخول هذا الحفل. مبروك لبوران ومبروك لسونيا من فيقس اللي فازوا بتذاكر دخول حفل الفنانة زينة القصرينية، مع تحيات النور الشعري اللي يقولكم إن شاء الله عشوية رائقة وإن شاء الله ديما منورين. بسلامة.

0: التفرهيدة والمعلومة المفيدة، النغمة والهدية، النسمة والموجة البحرية في صيف عالكيف.
1: صيف عالكيف
2: هو شمس والسرام.
0: صيف عالكيف هي

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: إذاعة صفاقس فدوى جلبي تحييكم وتقدم لكم موجز الثانية للأنباء. بإمكان الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا إجراء الفحص الطبي المجاني بداية من يوم غد وإلى غاية يوم 31 أوت القادم بمراكز الصحة الأساسية المستوصفات، مع ضرورة استظهار المعنيين بالأمر بملفاتهم الصحية المدرسية بعد تسلمها بالمعاهدهم الأصلية، بحسب مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بصفاقس الدكتور فتحي بشار. بعد الإعلان عن نتائج امتحانات البكالوريا بدورتيها الرئيسية والمراقبة، تنظم تنسيقية التوجيه الجامعي بولاية صفاقس في هذه الآونة بمقر المعهد العالي للدراسات التكنولوجية الندوة المركزية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين الجدد في البكالوريا بهدف تأطيرهم في مرحلة الانتقال إلى الحياة الجامعية والإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقة بالتوجيه لمساعدتهم على اختيار المسار الأكاديمي الأنسب لقدراتهم وتطلعاتهم. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الشروع في مراجعة عدد من الإجراءات والمعايير المعتمدة في المناظرات الوطنية لانتداب وترقية المدرسين الباحثين، وذلك في إطار تحسين مسار تنظيم هذه المناظرات. نعى الديوان الأميرية القطرية الأميرة السابق الشيخ حمد بن آل خليفة آل ثاني الذي وفته المنية صباح اليوم عن عمر نهز 74 عاما معلنا الحداد العام في البلاد لمدة 4 أيام، وقد تتالت برقيات ورسائل التعزية من قادة ومسؤولين عرب ودوليين إلى قطر في وفاة الفقيد. أعلن الجيش الأمريكي اليوم انتهاء الجولة الثالثة من الضربات التي استهدفت نحو 140 موقعا عسكريا إيرانيا، كاشفا أن قواته نفذت خلال الأيام الماضية واحدة من أوسع العمليات الجوية والبحرية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: برد القائلة، برد القائلة.
2: برد القائلة،
4: برد القائلة.
5: أهلا وسهلا.
2: أنغام، إهداءات ومسابقات.

مرحبا، أهلا وسهلا بكم أصدقائي المستمعين وين ما كنتم في الاستماع البرد القايلة والإذاعة صفاقس. جو يستنى فيكم، يستنى في الصغار وفي الكبار، والصغار قبل الكبار. قيلولتنا باش تتوزع وتنقسم بيناتهم الزوز، على خاطر القايلة راهي كنقولوا قايلة ونقيل ونتذكر الصغرى ونتذكر الصغار ونتذكر هيك القيلولة اللي نعديها بعيدة على الشمس نقيلوا والعشية ننطلقوا. الصغار الكل كل واحد وشنو يعمل، الكبار زادة عندهم حظ في برد القايلة بالمسابقات بموضوع إن شاء الله يكون شيق وإن شاء الله يكون زادة ثري باش نحكيه فيه، عنده علاقة بالصيف، أكيد عنده علاقة بالصيف. وجائزتنا 150 دينار في مسابقة متعلقة بالموضوع هذايا، هيك علاش ازربوا سجلوا أرقامكم عند فريد عبد الجواد. تحية الفريد، تحية ليه، تحية كبيرة في استقبال المكالمات الهاتفية. مراد الحاج قاسم في الإخراج الفني، أنور بوجلبان في الإخراج المرئي. أهلا وسهلا بالناس الكل. بالنسبة للنغم لولاني نسمعوه هذا عام للمستمعين الكل، ومن بعد نديو صغيراتكم حذروهم وقولوا لهم راهو عندكم حاجة باش تسمعوها على أمواج إذاعة صفاقس. فأهلا وسهلا بالناس الكل، والله سلام عليكم، سلام أقبل الكلام، أهلا وسهلا بالناس الكل.

أهلا وسهلا بالنسي الكل في برد القايلة. باش نقدم محتوى الحصة ساعة قولولي لما انتو صغيرات قلت لهم اجيو راهو فما برنامج وفما حكايات يخصوكم اليوم وفي الساعة الأولانية متاع برد القايلة. أنا متأكدة التوا اللي فما صغيرات يسمعوا فينا، هيك علاش إن شاء الله بعد شوية باش نقدم لهم حكاية مزيانة، ومع الحكاية فما زادة مسرحية سمحة برشا فيها موضوع زادة مهم إن شاء الله يتفتح بعده النقاش داخل العائلة وبين الأم وصغيراتها البو وصغيراته، وهكا إن شاء الله نكونوا حققنا الهدف من تقديم الحكاية والقصة هذية. لكن موضوع للكبار واللي باش نخوهم إن شاء الله بعد الثلاثة حتى الأربعة ونص الكل للكبار. باش نحكيه اليوم على أول تصويرة تصورتها في حياتك ما زالت موجودة، تتذكر هيك النهار اللي مشيت تتصور فيها؟ ما نحكيش على انت صغير معناها وقت اللي دي تعرف هكا وتحضر روحك وتجهز في روحك باش تمشي تتصور، ما زلت عندك اول تصويرة تصورتها؟ ألبوم تصور اللي عندك، ما عاش فما ألبومات توا وليت ألبومات إلكترونية، لكن مازال في ديارنا هيك الألبومات العادية بتصور العادية. عندك قديش من ألبوم؟ وهل ألبومات هذوما تحلهم تتفرج فيهم؟ تذكروا يا حسرة وقت اللي كانوا يجيوا بحذينا الضيفين، وقت اللي نبدأ وإحنا باش نحضروا العشاء ولا باش نحضروا الفطور، أي ضيف يجينا هيا نقولوا له تفضل خذ هالألبومات هذوما اتفرج فيهم، يتفرج في التصاور ويقعد هكيك باش ما يقلقش وإحنا قاعدين نجهزوا في الضيافة متاعنا. على كل ألبوم التصاور اليوم باش نحلوه ونحكيه عليه، وتصويرة العزيزة عليك هكا العزيزة وقريبة لقلبك باش تحكي لنا عليها اليوم في هالقيلولة هذية. بخلاف هذية المسابقة باش تكون على الصورة والتصويرة، فما غناية، إذا كان فما أكثر من غناية مرحبا تسميوا لي غناية تونسية غناها الفنان على التصويرة على الصورة. اتذكروا مليح هذا هو نص المسابقة امتعنا، غنية تونسية غنيها فنان تونسي على التصويرة أو الصورة بصفة عامة. نمشي لعالم الأطفال، يلا تعال لدنيتنا. هاي

مرحبا بكم صغيراتي صغروناتي، ان شاء الله تكونوا بخير ومبروك نجاحكم الكل. اهلا وسهلا بكم في حكايه ارنوب لحنين وعصفور الشجره. في نهار مزيان والشمس تلمع، كان ارنوب البطل قاعد يفطر تحت شجره كبيره خضراء ومظلله. الشجره هذيك كانت حنينه برشا، وكل عصافر يحبوها ويعيشوا فيها، يبنيوا عشيشهم فوقها، خطرها آمنة ومحليها محليها مزينة الغابة. أرنوب وهو يأكل في الجزر المقرمش اسمع صوت رقيق يبكي ورا الشجرة، تسوتسو تسوتسو. مشى أرنوب يجري يشوف شنو هالصوت هذايا، القى عصفور صغير مازال كيف تولد يرعش مسكين على الأرض، طاح من العش اللي فوق الشجرة وما يعرفش يطير، مازال صغرون. قرب منه أرنوب بالسياسة وقال بصوت حنين، ما تبكيش يا صغرون، أنا أرنوب البطل وتو نلقاو حل. حاول أرنوب ينقز بيه هوب هوب، لكن العش كان عالي عالي الفوق الفوق في الشجرة. نادى أرنوب أصحابه وقال لهم اجريوا يا سنجو يا سلحفات، جيوا. العصفور الصغير قال لهم راهو في ورطة، طاح من فوق الشجرة وكيني قاعد نسمع في صوت أمه قاعدة تزقزق وتبكي، وما تنجمش تخلي خويته وتهبط. جاءوا صحابه كيف ما قلنا يتجرعوا وقرروا باش يتعاونوا مع بعضهم الكل. جاء سنجوب جيب ورقة شجرة كبيرة ونظيفة تعمل الكيف، حطوا هيك العصفور الصغير فوق هيك الورقة بالسياسة بالسياسة. شد أرنوب طرف الورقة بسني، وسنجوب شد الطرف الآخر، وطلعوا الزوز فوق ظهر السلحفات سوسو اللي هزهم شوية طلعهم هكا لفوق، وبسرعة وبخفة اطلع السنجاب سمسم في جذع الشجرة ورجع العصفور الصغير إلى عشه بسلام. العصفور الأم فرحت برشا وبدت تغني سوتو وتزقزق، والشجرة هزت أغصانها ومسحت على راس أرنوب وأصحابه تشكر فيهم على فعل الخير والقلب الكبير. أرنوب حس بروحه فرحان فرحان برشا على خاطر عاون هيك الضعيف اللي ما يقدرش. وكيف جاء الليل وظلامة الدنيا امشي لبيته وتذكر صوت زقزقة العصفور الفرحان وتبسم ورقد غمض عينيه ومشي في نوم عميق، نوم العوافي. يا أرنوب نرجع توا للعصفورة، العصفورة الأم قاعدة تبنن بصغيراتها وتغني لهم تسوتسو يا عصفوري الصغير، أرقد أرقد في العش الحرير، أرنوب البطل جيبك ليا ورجعت لحضني وقدام عينيا. الشجرة الحنينة تغطي فينا والنجمات الضاوية تحمينا، غمض عينيك يا غالي احلم بالورد واحلم الحلم العالي، نني نني نوم العوافي، حضن أمك راهو دافي والخير من عند المولى وافي. تسوتسو يا عصفوري الصغير، ارقد
وغد والحي، إن شاء الله تكبر وتعمل جنحين وتطير. وهذه حكايتي صغيراتي حكيتها، وتوغنايا نسمحيكم الناس الكل.

تحية متجددة لكم الناس الكل، أهلا وسهلا بكم صغيراتنا الناس الكل، إن شاء الله تكونوا ملمومين على الراديو تسمعوا في إذاعة صفاقس على خاطر الحصة اللولانية، هذه الجزء الأول من الحصة راهو خاص بكم، قصة حكيناها أرنوب لحنين وأرنوب لحنين أرنوب لحنين والشجرة والعصفور، تو تلقاوها إن شاء الله على صفحة راديو صفاقس، نجموا تتابعوها وتنجموا تسمعوها. مرحبا بكم أصدقائي، مرحبا بكل من يتفاعل معنا توا في هالقيلولة على الصفحة. سونيا أحمد تحية ليك، أحمد الحاج عمر، هدية بعصيدة، مريم الحمامي، رجاء خليفة رقيق، سمية تحية ليك، منصورة جويدة تحية، المبروك الهدي تحية لليلى بن مراد، مدام سعاد القلسي تحية ليك تحية كبيرة، أحلام المعالج، فكرية الغرياني شكرا ليك فكرية، تحية لعلي الاسكندراني، تحية الحميدي زين العابدين الحميدي تحية ليك تحية كبيرة من جابس تجينا التحية هذية، غازي مرعوي شكرا ليك على الكلمات الجميلة، عيادي روضة مرحبا بيك وعطيك الصحة على القلوب المزيانة، سلوى المسفار أيضا بعثت لنا وردة مزيانة، ساسية سايح شكرا ليك على المتابعة، وتقول نبلغ التهاني متاعي ونهني بنتي مريم بن سالم بنجاحها في البكالوريا، ريم معتر تحية ليك، ريم ديما حاضرة معانا شكرا ليك على الوفاء، مصطفى الفريخة شكرا ليك على كل الكلمات الجميلة، غصن الزيتون رامود أوليفيه تحية ليك، والعشرة ديما إن شاء الله فتوي فيصل مرحبا بيك، ومساء النور مساء الخيرات، سجلوا تحياكم وكذلك احكيولنا على أول تصوير، احكيولنا على ألبوم التصوير اللي عندكم، نحكيو على التصوير وين مشيت اليوم، التصويرة اليوم التصويرة مهمة جدا في أفراحنا، خذيت حيز كبير، ساعات ممكن نستغنيه على جزء من عاداتنا في سبيل أنه نعملوا التصاور شوتينج ياسر نخموا فيه البلايس نصوروا فيها، اليوم باش نحكيه في الموضوع هذية، حذروا مداخلتكم وحذروا تليفوناتكم خاطر فريد باش يعدي هنا إن شاء الله بعد الثلاثة، ديما نبقاو مع الصغيرات وديما نبقاو مع الحكايات وديما نبقاو مع كل ما يفيد الصغير، على خاطر احنا نقولوا الصيف راهو ليله هو زيدا باش نقدموا توا مسرحية تو تكتشفوا أبطالها، هي المسرحية هذية في قاعة المحكمة، لكن شكون اللي حاضر فيها هاتوا نكتشفوا بعد شوية.

0: فرد القائلة.
1: تبع موجتنا وعيش الصيف.
0: برد القائلة.
2: أهلا وسهلا بكم بامتياز الجزء الأول للأطفال ويستحقوا كل خير. في قاعة المحكمة وباش نمشيو نشوفوا قضية ياسر مهمة، وقضيتنا اليوم بيئية

القاضي سرحان يضرب بالمطرقة على الطاولة بالقوي. محكمة اسكيت يعيشكم. ايا وين هم مرياتي؟ حتى مرياتو على عينيه قال اليوم عندنا قضية خطيرة ومهمة ياسر. كوكب الأرض شاكي بالبلاستيك. خسر الكوكب الأرض وقال له اتفضل يا كوكب الأرض شبيك تشكي وتبكي. كوكب الأرض بدي يكح وتعب. يا سيدي القاضي راني تعبت وفديت. هذا المشاغب ويغزر لهنا للبلاستيك عبى البحور اخنق الحوت وقاعد لي فوق الحشيش الاخضر وعامل عين رات وعين ما راتش يحب له مئات السنين باش يذوب وشوف وشوف. انا نحبه يمشي على روحه يا سيد القاضي. طردهولي من هالكوكب هذايا خليني نعيش. البلاستيك اضحك ضحكة شريرة. بالله سيب علينا يا كوكب الأرض ما تبديش تتبكى وتتشكى. أنا شنو ذنبي؟ محليني ساعة خفيف وسومي مش غالي والناس الكل تموت عليا. الصغار يشربوا فيا العصير، الأمهات يحطوا فيا القضية وأنا مسيطر على الكوجينة. أنا النجم امتع الكوكب. خلي عاد كي نبدأ ساشيات نبدأ خفيف لطيف نطير تيران. القاضي سرحان هز راسه بإعجاب قال له كلامك معقول يا سي البلاستيك، والله تظهر به قضي حاجة. يفكر شوية القاضي ويضرب بهيك المطرقة ويقول حكمت المحكمة باش ببراءة البلاستيك. لهنا يدخل وليد اسمه أنيس يدخل يجري ويعيط دقيقة برك يا سيد القاضي دقيقة برك أمان ما تحكمش فيسا. أنا راني شاهد عيان وعندي منقول في القضية هذية. القاضي سرحان لهنا يقف يقول له أشكونك أنت يا فالح وهيت نسمعك إذا رأيك صالح. الطفل أنيس يقول له أنا أنيس يا سيد القاضي صديق البيئة. سي البلاستيك هذا يظهر عاقل ومحليه آما وراه مصايب زرقاء نفرحوا بيه دقيقتين وبعد يخلي غصة في حلق الأرض مئات السنين. السلاحف يا سيد القاضي في البحر يسخايلوا لكيس البلاستيكية قنديل البحر حريقة يأكلوها وللأسف يموتوا السلاحف. وانتي تعرف يا سيد القاضي وما يخفيش عليك قيمة السلاحف. كوكب الأرض لهنا يبكي بالصوت ايه يقول والله وش جر ما عادش لقين حتى وين ينبتوا خاطر التراب تعبى بالدبابس الفارغة. البلاستيك لهنا يدخل بعضه ويقول لا لا لا لا لا, لا عاد سامحوني خاطيني انا العبيد هما اللي طيشوا فيها في كل بلاصة انا مجرد اختراع هما ما يعرفوش كيفاش يتصرفوا. الطفل أنيس لهنا يدور للجمهور وللقاضي صحيح يقول العبيد غلطوا أما الحل توا هو نقصه ونعاودوا نستعملوا الرسكلو. لازم نحطوا البلاستيك في صندوق إعادة التدوير ريسكلاج باش يتصنع من جديد ويولي حاجات نافعة ومفيدة. يا سيدي القاضي لهنا اضرب المطرقة لكن المرة هذه بابتسامة.

وفرحان ويقول القيتها. حكمت المحكمة بالآتي: ممنوع ان طيشوا البلاستيك في الشارع وفي الحدائق العمومية وفي البحر في كل بلاصة. البلاستيك طول في صندوق التدوير والريسكلاج ونسميه الطفل أنيس قدام الجميع. هو وأصدقائه الأطفال هما حماة الأرض الرسميين. كوكب الأرض لهنا يتبسم وينحي هيك المنديل اللي كان حاطه على راسه من وجيعة راسه، كيبس راسه مسكين كوكب الأرض، ويولي يضحك ويتبسم. وأنيس طول يمشي بخطى ثابتة يلسي البلاستيك، ياخذه من يده بكل لطف ويحطه في صندوق التدوير. هيك الصندوق الملون المزيان، والجمهور لهنا يصفق تصفيقة قوية. وكوكب الأرض يقول: يعيشكم يا أطفال، بفضلكم بلادنا وكوكبنا باش يبقى ديما أخضر وديما نظيف.

0: أهلا وسهلا بيكم، مرحبا بالناس الكل، شكرا لكم على التفاعل، شكرا لكم على مساجاتكم الحلوة، وإن شاء الله تهنيكم. طيب باش ناخذ زوز صغيرات، بما أنه الفضاء هذية والقسم الأول من برد القائلة هو خاص بالصغيرات، ودخلوا صفحتنا وتلقاوا الحكاية والقصة، حكاية العصفور اللي طاح من شجرة، وحكاية أرنوب اللي ساعده هو وصديقائه سنجوب والسلحفات. كذلك باش تلقاو كوكب الأرض والبلاستيك قدام سيدي القاضي، قدام القاضي شنو اللي حكم القاضي لهنا. وتوا باش نستقبل زوز أصوات نتاع صغيرونات، نشوفوهم ايش كون هما قبل الثلاثة. ألو عسلامة.
1: ألو
0: ألو، مرحبا.
1: سلام
0: السلام، شكون معايا؟
1: مرام بوشعالة.
0: مرام بوشعالة، مرام فما قسم تقرأ، وقديش عمرك؟
1: أنا عمري 13 سنة،
0: تحولت سنة 9. سنة 9، يعطيك الصحة. باش مغرومة أنت مرام بوشعال؟
1: والله نحب الغناء والرسم.
0: الغناء
1: والرسم.
0: والرسم في الغناء شنو اللي تحب؟
1: أغاني كيك باللونجلي.
0: باللونجلي، أي للأطفال ولا للكبار؟
1: الكبار.
0: الكبار، به شنو مثلا فمش يك أغنية يا موضوعها سمح وانت تغنيها؟ ها؟
1: ثم هي مغنية مشهورة ثم بيلي.
0: ايه
1: نحب اغانيها.
0: المحتوى متاعها مزيان.
1: ايه
0: المواضيع اي معني المواضيع متاعها هكا باهية. مرام على شنو تغني هي؟ شنو تغني الفنانة هذي؟
1: والله ما نعرفش، انا المغنية يعجبوني.
0: ما يلزم ساعات نعرفه، يلزمنا مش ساعات ديما يلزمنا نعرف المحتوى، خاطر هو بلغة أجنبية يلزمنا نعرف المحتوى. شنو الكلمات انت تعرفها بالقدا تحاول تفسر؟
1: أغاني على الأصدقاء والعبادة.
0: فيه يعطيك الصحة، هاي سمعنا تراها شوية على الأصدقاء شوية هك.
1: غنية اسمها The Bed of
0: Feather. بهذه طول نسمعها في الكواليس أنا معاك. ومن بعد إن شاء الله في حصة قادمة نقدموها. أي مرام، ليش كنت تقدم التحية؟ ساعة مبروك أنت نجاحك، وليش كنت تقدم التحية وعندك شي شكون تهدي أغاني الحصة؟
1: لأمي وبويا وأخواتي.
0: أي سميهم عاد أمك وبوك وأخواتك.
1: أمي عواطف سلام.
0: أي تحية لي عواطف.
1: وبويا مرشد بوشعالة.
0: تحية لي. عندكمش شكون نجح في العائلة الباك ولا فميش؟
1: لا لا
0: لا. شكرا ليك يا مرام. شنو حبيت تقول اليوم كيف شاركت؟ شنو حبيت تقول؟
1: عايشكم ويعطيكم صحة.
0: عجبتك المسرحية ولا قصة؟
1: عايش مزينة
0: مزينة. شكرا ليك يا مرام، شكرا ليك. نمشي للمكالمة الهاتفية الموالية. ألو عسلامة، مرحبا، شكون معانا؟
2: معك نور محمودي من الساقط. ما عنديش صغيرة راهي
0: مسلسل. قدي عمرك يا نور انت؟ قدي يا نور؟
2: عمري 24.
0: مازلت صغرونة؟ 24 مازلت صغرونة مازلت.
2: والله تعجبني ماما قاعدة نكلمه إذا الساقط ونجولها صحية. وقالت لي على حكاية المدرسة، هي هكا قالت لي نور قو ما يجي أشوف يحكي على المدرسة وما كان التصويرة، ويحكيوا على لوجو على غاني تونسية متاع على التصويرة.
0: التصويرة مالا. شوف شوف يا نور، خليك من بعد تو ناخذوك معانا في الجزء الثاني. باهي عندك شي شكون تقدم انت نجاح هكا وتحايا لشكون؟
2: والله والحمد لله فضل ربي. نقدم تحية ليلي اولا. جديد ما شاء الله مجال دبروموسيون ماستير ريسيرش مونيك نوفي بون.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
2: المدرسة العليا للتجارة بالساقط.
0: ما شاء
2: الله. تحية المدرسة العليا للتجارة بالساقط ولجميع الإطارات اللي فهم والمدير والأساتذة الكل، ما غير ما ننسى حتى واحد.
0: صحة. شوف يا نور على هالتميز هذايا، باش نسألوك احنا سؤال ممكن على خاطر باش تكثر المكالمات من بعد.
2: ايوه.
0: اول تصويرة عملتها شنية؟
2: اول تصويرة نتشكرها بما داخل المدرسة، معناها انا عمري 5 سنين قبل ما نخفل 6 سنين بشوية
0: بالطبيعة قبل
2: نتشكرها، معناها نهار يمكن نتصور نتفكروا ممكن هيك اكثر نهار ممكن نتفكروا، مش نحكي لك راني تفكروا بردت هيك خطرة حاجة
0: سيديار. شنو عملت بالضبط؟ شنو خطر التصاور اللي قبل ما كانوش باختيارك انتي؟ معناها صوروك انت صغيره انت بيبي انت في العيد، لا هذوك ما تصور، اما مشيت المصور بالذمه وحضرت روحك تذكر اللبسه اللي لبستها.
2: اي متذكرها، مش كنت فاكرها فديتها، يعرف مين برغه مين صغيره في كذا عمرها 5 سنين ممكن فما عليك قلت لا ما تذكرتش وهزيني دارنا امين. نتذكر وقتها لبس بيور نوار وعليه جيلي زرقاء وعمده استيك بيركي شعري ومتحلسه معناها، انا عامله هكا شعري قصير وهكا سندس قرن في شعري. ونتذكر اختي الكبيره خدمتها التحيه ربي يفضلها صغيرات، هي اللي هزتني قالي نور روحها تبقى تصير ميسير ما تحسنش ما يلاحظش ما عرفت نصور صور فيها وقد اعتدل هكا في الجلسه وضحك هكا نحس روحي بزهر عرفت.
0: اي ما زلت التصويره هذه موجوده؟
2: ما زال التصوير أكيد موجودة وكذا ظلها نقول يا حسرة. وقتها جينا دخلت مدرسة عمري أصغر من 6 سنين معناها
0: في وسط ألبوم معناها كامل في وسط ألبوم هكا ولا
2: وزي عنا ألبومات هم مخلطين شوية عند خلتي شوية عرفتي كان مش عنديش ألبوم كامل، أنا عندي برشة تصور بتاعي يصيرتو في التليفون كما قلت في أول منوعة قلتو إلكترونية والديت لحظة ما ينظم صورتها مستحفظة بينا.
0: نور أعز تصويرة عندك تحل ألبوم شنية تصويرة هكا تعز عليك
2: تصويرة أنا صغيرة؟
0: أي أنت صغيرة ولا المهم تصويرة في الألبوم
2: الالكتروني اكثر تصوير نحلها هكا
0: لا مش الكتروني احنا نحكي والالكتروني تو كل نهار نتصور
2: والله ما نعرفش انت تصير نحب عينها هكا في القاعده ماني هيك عرفتك نهار تقعد
0: تقعد القاعده كي الجو ذيك
2: ربي يفضلها هكا هز عليها كثير حيجي ابو الكثير فيك هكا حلوه وهيك الواحد عائله هكا من ما بيها نحسها هكا تصير تعجبني كي نظرها نحس هكا.
0: شوف نور هذيك اللي نور هذيك اللي عز تصوير عندها في القاعده نور اللي كيف جيت تدخل مدرسة تصور تطول تصويرة هذه يا نور اللي متحصلة على الماجستير هكا ولا
2: لا أنا بريمير أني ماستر
0: بريمير أني ماستر العام الجاي إن شاء الله بقدرة ربي تكون الماجستير كاملة والميموار كاملة وتاخذها بتفوق وبابتياز إن شاء الله يا نور أنستنا. أوك خليت لك أنت استثناء اليوم في البداية خاطر فرحتنا برشا وإحنا نحب ونواكبوا هالنجاحات هذية وأنت ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك يا نور ربي يحفظك لوالديك ان شاء الله. تحيتنا للوالده كل العائله
2: تحيتي للوالده تحيه كبيره نقدمها لامي الهام ملاك ربي يفضلها ولعائلتي الكل وميرسي بوكو عايشة.
0: شكرا ليك احنا باش نتلاقاو ان شاء الله بعد موجة ثلاثة مواصلين معاكم ان شاء الله في برد القايلة نستقبلوا تليفوناتكم وحكايتكم على التصاور وخاصة أغنية حكيت على التصاور والتصويرة. مرحبا بكم ما تبدلوش الموجة نسمعوكم وتسمعونا وادخلوا اعملوا تعليقاتكم على راديو سفاكس ان شاء الله على الصفحة باش ان شاء الله نقرأ التهاني والتمنيات واهدائاتكم واغانيكم واقتراحاتكم. مرحبا بكم.

0: فرشيك يا فرشيك.
1: وين القطوس يا غلبة عمري؟
0: وين مشي اسم الله العظيم القطوس؟ يا وين تشبيها؟
2: عم ميدوشة ناديت لي.
0: ايش عايشوني دي؟ شوفتي قطوس يصلح رايك، راهو بالصباح منيفتك هيك شيح بالفيدوش.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. اشتكى عدد من متساكني معتمديات الغريبة واسخر اليوم للأخبار من الانقطاعات والاضطرابات المتكررة في توزيع الماء الصالح للشراء منذ أيام، خاصة مع تزايد الطلب خلال هذه الفترة والارتفاع الحاد في درجات الحرارة، دعينا مصالح السناد إلى التدخل العاجل وحل إشكال. ينفذ مهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص غدا إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والجماعي والسياحي واللواج والنقل الريفي، وذلك انطلاقا من 5 صباحا إلى 9 ليلا، وذلك احتجاجا على تنصل وزارة النقل لمطالب القطاع. ينظم مجلس التعاون العلمي العربي الجزائري بالتعاون مع جامعة صفاقس وجامعة القيروان وجامعة الحفرة ليبيا بداية من الغد وعلى امتداد 3 أيام بالحمامات فعاليات القمة الأفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني التي تعقد تحت شعار نحو حوكمة رقمية ذكية وآمنة للتحول الرقمي في الحكومات الأفريقية. وتجمع هذه القمة نخبة من المسؤولين الحكوميين والخبراء والباحثين ورواد الابتكار من مختلف الدول الأفريقية لمناقشة أحدث التوجهات في مجالات الذكاء الاصطناعي. أكدت الإدارة العامة للمصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية أنها قررت تعزيز تدابير المراقبة الميدانية ورفع درجة اليقظة الوبائية بكامل مناطق البلاد، وذلك في إطار خطة استباقية لحماية الثروة الحيوانية الوطنية ودعم استدامة قطاع الإنتاج الحيواني والأمن الغذائي. في العالم، جددت طائرات الاحتلال استهداف منطقة الصناعة بعدة غارات جنوب مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط 4 شهداء جراء هذا الاستهداف. واصلت 18 طائرة عسكرية أمريكية التحليق فوق مضيق هرمز ومحيطه اليوم، بالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ موجة جديدة من الضربات على مواقع عسكرية داخل إيران، وإعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاق المضيق حتى إشعار آخر. القيادة المركزية الأمريكية أضافت أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، وهو لا يزال ممرا دوليا، ومستعدون للحفاظ على هذا الوضع، ودعا الحرس الثوري أنه لا يسمح لأي سفن بعبور المضيق دون رصد وتتبع إيراني غير صحيح. في العالم، أيضا أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية حالة التأهب القصوى في ثلث أراضي البلاد بسبب موجة الحر الشديدة، مع توقع استمرار ارتفاع خطر الحرائق، محذرة من أن موجة الحر الشديد ستستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المنستير على 100.2.
2: عشرة ديمة،
4: برد القايلة، برد القايلة،
2: تبع موجتنا وعيش الصيف،
4: برد القايلة.

0: 10 دقائق بعد 3 متاع العشية. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بالناس الكل في برد القايلة، مرحبا بالناس اللي قاعدة تسمع فينا توا في ديارها وعاملة قيلولة، فما ناس قاعدة تخدم ربي عينها وربي يشدها بصحة. الصيف يعتبر ميسرة، يعتبر يعني هو الكل، هو اللي يخدم على العام كامل بالنسبة للعديد من اللي قاعدين يسمعوا فينا ربي عينهم، وإن شاء الله بالرزق الواسع يا رب. ناس على البحر وناس قاعدة مرتاحة مستمتعة تسمع في الإذاعة وين ما كنتم، أهلا وسهلا بكم. نعود نذكر اللي اليوم باش نحكيه على التصويرة، أول تصويرة تصورتها في حياتك. نور قبل الأخبار قالت لنا اللي هي ما تنسيش التصويرة هذيك اللي تصورتها نهار اللي مشيت للمصور، يعني هي حست بقيمة التصويرة وما زلت عندها محتفظة بها، وأعز تصويرة تمتلكها في الألبوم، ما نحكيوش على الألبوم الإلكتروني خاطر تصورنا كل نهار كل دقيقة كل سجوندة هم قاعدين هابطين تصورنا، لكن نحكيو على الألبومات انتع التصاور اللي هم ما شاء الله عند العائلات، فما بارشة ألبومات، فما شكون يحتفظ بصورة ولا اثنين معناها، وتكون هكا تصور هذوكم عزيز عليه يحطوها حتى في السطوش انتع الفلوس وانتع الأوراق، يقولك أنا فلان عزيز عليه، صغيري عزيز عليا، أمي عزيز عليا، بابا عزيز عليا، العزيز عليك اللي التصويرة متاعه موجودة في السطوش وما تغادرش المحفظة. على كل هذا هو جونا، ونحكي وزيدة على ظاهرة التصاور اليوم، كيف ما قلنا اللي التصويرة خذيت حيز كبير في حياتنا وحتى في أفراحنا، ولينا نركز على فقرة اسمها التصاور أكثر حتى من أي تفصيلة أخرى في العرس. الغنية التونسية أو الغنية اللي غناها فنان تونسي وتحكي على التصويرة، ونوسع شوية ميسيلش أي غنية تغنيت على التصويرة، ميسيلش مش حتى تونسية، ميسيلش هيتو أي غنية تغنيت على التصاور والتصويرة. اليوم هي نص المسابقة، 150 دينار من إهداء إذاعة صفاقس للفائز أو الفائزة. اليوم العشية نستقبل أولى المكالمات الهاتفية. أهلا وسهلا، مرحبا. ألو ألو، عسلامة. المكالمة إذا كان جاهزة، على كل ننتظر المكالمات الهاتفية. ألو عسلامة، مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، شكون معانا؟
1: حكاية ريزو
0: ملا ريزو، هالريزو ذي منين يكلم فينا؟
1: من جاب الأخ زين العابدين الحميدي اللي كتبتك معك.
0: مرحبا بيك زين العابدين الحميدي، مرحبا. لبس الحمد لله، يعطيك الصحة، طمن على جابس، شنو الأجواء، شنو الحرارة؟
1: الحرارة سخونة اليوم وقت الظهر،
0: سخونة. والجوابسية ايش يعملوا كي تسخن الدنيا، وين يمشيوا؟
1: بدو الظلم.
0: قولي الرش الدنيا بالماء هك استيحة ولك البراندة والعشية الواحد يتبرد وكها والباقي كليماتيزر. عندها جوها جيبس وعندها الرونق متاحة وعندها أفراحها المزيانة،
1: وحني زاد البال جاي البارد عما إذا عتصفاق
0: صورة. يعيشك زين العابدين. زين العابدين، نبدأ وساعة بالمسابقة غنية تراه غنيها فنان تونسي وإلا شرقي، مش مشكل، حكينا على التصوير.
1: هي الأغنية اللي كان أغنية واحدة اللي عملت ممكن صور يا مصور هذه التونسي
0: التونسي رحمه أي،
1: وشاهي ماشي نعمل صورة تو كانت في الإذاعة هذه
0: هذيك شاهي نعمل دورة، اما في الدورة نعمل صورة مش
1: مشكلة. نسمح بها اقول
0: حتى رياض الشيبي، تحية لي الفنان رياض الشيبي، شيء نعمل دورة. ايوة صور يا مصور، هذه غنيها في بالي للمنتخب الوطن. ايوة به انسجل الاجابة ونمشيه لأول تصويرة انت تتذكرها مشيت المصور.
1: اول تصويرة اختي احنا نسكن برا، ممكن تعرفيش المنطقة على الرام معتمدية مهرت.
0: معتمدية
1: مهرت نسكن برا شوي ونصغير قاعد كي بديت نفهم.
0: قديش هكاك عمرك؟ 4 سنين 5 سنين
1: هذا كيما 5 سنين ممكن. خير قاعد كي نتذكر مصور في مهرة هزني باباي هذه بابا في سوريا كاتي وعملت تصوير التو قاعد نتذكر فيه صغير خلاص قاعد كي بدت الذاكره تدخل للفكر.
0: يا زين العابدين احنا تصورنا قبل وقت كنا صغار نبداو هكا عينينا محلولين ومفجوعين هي من نوع هذاك معناها ما يلزمهاش تكون يلزمك هيك تكون.
1: وتر شنو عمل لي باباي كاين وتر شنو عمل
0: اي اي وما زلت عندك التصويره هذه الى جانب صور اخرى
1: التصويره هذه قديمه شوي قديمه
0: مشيت على روحها
1: مشيت على روحها عندي البومات
0: كيما عز تصويره في الالبومات هذوما تصويره القريبه منك
1: قريبه مني يوم زواجي
0: يوم زواجك هذا عاميش
1: 96
0: تذكرش النهار
1: 97 يعني آخر نهار في الزواج متاعي روحة المدام متاعي 1/1/97
0: 1/1/97 معناها في الشتاء
1: فشتاء
0: هيك التصويرة هذيك هي أعز تصويرة عندك
1: يعطيك الصحة
0: هاي به شنو رأيك توا في التصاور متاع العريس
1: تصور متاع العراس تو كلها إلكترونية
0: أي كلها إلكترونية
1: كلها معادش المدة التالية هذية عندنا عرس
0: أي
1: واحد جاي بساكم شي في بالي عادني عندها عامل هيك الكاميرا القديمة الصغيرة
0: أي
1: قلت رجعنا 30 عام مش 20 عام التالي
0: معناها باش يخرج تصاور عاديين
1: متاع الكاميرا
0: بك
1: شوية طلعت فيها أوراق وطلعت فيها ماهيش كاميرا
0: معناها انت في بالك هكا تاملت تقول نرجع
1: قلت هذا باش يرجعنا لتالي يعني بالكاميرا هذه الكاميرا نتاع الكاميرا وقت العاديه هذوك
0: اي مصوره العاديه
1: وهي الساكنه نتاع الكاميرا هذه غير نبتناحها ولا
0: شكرا ليك يا زين العابدين الحميدي شكرا ليك وماذا بينا تسمعنا زيدا عندي برنامج نهار الثلاث في الليل من 9:30 الليل اسمه جمره وحكايات نزيدو نحكيو فيه
1: نهار الثلاث حتى نهار الليل ولا جمعه في الليل
0: لا هذا في البرمجه الجديده نتاع الصيف نهار الثلاث من 9:30 الليل فيه برشا حكايات ونحكيه وإن شاء الله نرجع المارس ونرجع الجابس شكرا ليك يعطيك الصحة شكرا ليك على الوفاة شكرا ليك نمشي للمكالمة الهاتفية الموالية ألو على السلامة ألو مرحبا ريزو زيدا ألو على السلامة ألو مرحبا
2: ألو على السلامة
0: على السلامة الاسم الكريم شكون معانا
2: فيصل الشيحي من السويسي
0: فيصل الشيحي
2: السويسي
0: تحياتنا الأهل السويسي مالا السويسي البيه السويسي الغاليه اي اهل الكرم واهل الافراح والجود الدار الكبيره تحيه ليكم هاي سي فيصل سي فيصل شنو تعمل في الدنيا سي فيصل
2: والله موظف
0: تحية ليك وكل الموظفين العاملين اي سي اي ميسيلش على كله باجر وذيك كله باجر
2: والحمد لله ربي يعطينا الصبر ونتحمل
0: مالا بالله صحيت الناس اللي مش متعودة ومش متحملة الحمد لله الحمد لله هاي سي فيصل نمشيو للغناية اللي تغنيت على الصورة والصور بصفة عام
2: الغناية على التصوير هي صور يا مصور الفريق القومي منور
0: هاي به صور فماشي غناية أخرى بخلاف الغناية هذه حتى شرقية مش مشكل
2: شرقية
0: ما فكرتش فيها ما يسالش نقيدوا هذه
2: نتاع التونسيه نتاعنا
0: انا في بالي وسعت هكا شويه قلت
2: معناها هي تتغنى على الفريق القومي منور
0: اي
2: وهو الفريق القومي خلندا بصراحه
0: مش مشكل المهم احنا نقولوا هذه الاغنيه وكان تزيدوا تلوجوا شويه تلقاو برشا اغاني حتى في البومنا التونسي في فنانين مع فنانين التوانسة أغاني على الصور وتصاور وموجودة آي سي فيصل نمشي وترى الأول تصويرة تصورتها
2: أول تصويرة تصورتها وأنا عمري وقتها 4 سنين 5 سنين هكا
0: ما زلت عندك
2: أي أنا مصور أنا وقتي مع بعضنا
0: أي
2: وفرح بالتصويره وفهمت. وظهرت من بعد كي طلعت التصويره ظهر الصباط نتاعي مقطع وما فقتش بيه.
0: ما فقتش بيه. ما ثمش استعداد كما ينبغي للتصويره.
2: ما فقت ما فقت ذا كان في التصويره. وليت حاسم من بعد ما عشان تحب نورات التصوير.
0: يعني عندك ذكرى سيئة مع أول تصويرة.
2: ذكرى سيئة ذكرى سيئة. لا وصارت لي ذكرى أخرى.
0: إيه؟
2: في العرس نتاعي كعرست.
0: ما هذا يا من الألبوم تو مش نجدو تصويرة شنية شنية الذكرى. ما تقوليش زيادة نفس نفس الحكي.
2: لا الحكي أخرى. عندي قريبي روح من فرنسا.
0: إيه؟
2: بالذمة باش يحضر العرس.
0: إيه؟
2: قال لي ما غير ما تجيب مصورة ها عندي جبت معي مصورة باهية طبعا نصور لك العرس.
0: معناها عملت عليه هو في التصوير.
2: عملت عليه معناها قال لي باش نصور لك تصور وكاميرا مع بعض.
0: اي عملت عليه في...
2: ما تجيبش معناها مصور واحد. اتمنت فرحت والبرع على الاقل انا حق
0: وفرت وفرت يا فيصل وفرت.
2: اي هكا عمل تصور يصور طاف طاف طاف طاف طاف. بعد جينا نشوف ما خرجت حتى تصويره. ودي قلت له وين متصور؟ قال لي والله ما نعرفش عليهم شبه.
0: هكاك الفلاش ماشي في الفارغ هكاك.
2: بالفارغ فوالا بالفارغ. قلت له وصول له تو هكا عرسي كامل.
0: يعني
2: تصويره لا تصويره لا.
0: فيصل الشيحي ما عنده حتى تصويره العرس.
2: تصويره في العرس.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله. عاد سبدي عمل لي صبر فيه قال لي هتونش من طلعهم لك من الكاميرا. بالفيديو ما يتصل الكاميرا تصور. وشي وهزيناهم المصور ما نزمش يطلع ما نزمش يطلعهم. خاطر قديمة الحكاية هي من عام 2010.
0: الموضوع اليوم مسك برشا معني الموضوع رجعك الذكريات ويش.
2: الذكريات ما هي والحمد لله.
0: الحمد لله هيت نشوفه تصويرة معناها أخرى في الألبوم سمحة وقريبة من قلبك.
2: ها؟
0: فماشي تصويرة أخرى في الألبوم حاجة سمحة هكا تذكرها.
2: لا تم تصور بهي.
0: أعطينا تصويرة منهم قريبة لقلبك هكا.
2: والله تصور في العرس نتاع الفامي نتاع العائلة مصورين العائلة مع بعضنا الكل.
0: تصويرة العائلة تبقى ديما تصويرة اللمة محلاها.
2: صحيح.
0: يعطيك الصحة سي فيصل. تحب شي عندك شي تحية عندك شي شكون تهني؟
2: والله نسلم عليكم انتم نسلموا على نهني الناجحين الكل في البكالوريا في دورة التدارك وإن شاء الله ربي يوفقهم وإن شاء الله يجيهم توجيه باهي
0: إن شاء الله. شكرا لك سي فيصل
2: ونسلم عليكم أنتم أجدا.
0: يعيشك بارك الله فيك. شكرا لك. تحياتنا لكل مستمعينا في السويسي ولايه المهدية. شكرا لك. نمشيو للمكالمة الهاتفية الموالية. ألو
3: ألو
0: عسلامة.
3: عسلامة.
0: مرحبا شكون معانا؟
3: معاك المدام أميني.
0: شكون؟
3: أميني.
0: أميني شكون؟
3: المعالج.
0: ما أعطينا الاسم واللقب لعل تفوز بالمئة وخمسين دينار هكا ولا يا أمونة. يعطينا غنية على التصويرة والتصاور.
3: حياتك في صورة لمحمد حماقي.
0: حياتك
3: في صورة.
0: حياتك في صورة
3: لمحمد حماقي.
0: باه حياتك في صورة. باه نمشي وطول لحكايتك أنت مع التصاور. أول تصويرة مازلت عندك؟
3: أي
0: وصف لنا التصويره هذية ونهار اللي صورت فيه
3: ما بنشغلونا ذي نتاع باسبور.
0: اول تصويره صوروا هيلك للباسبور
3: يا عم شهرين العام كذا شو.
0: وما زلت عندك التصويره هذية النسخه منها؟
3: عندي.
0: ما زلت عندك وانت بيبي هكا وين هزوك وين هزوك وين مشيو بيك؟
3: مشيو بيا حوسنا.
0: وين حوسته مش استقريته في بلاد اخر؟ اي وين حوست وين مشيت وانت بيبي؟ فرنسا. اي محويسه معني هذيك. وبعدك التصويره نتاع المدرسه اللي تمشي لها وانت واعيه بالتصويره والمصور كيفاش كانت؟ كيفاش كانت هالتصويره هذه؟
3: كلها معناتها فيها مشاعر معاني معناتها الحاجات
0: هذه تو. شنو رايك اماني في التصاور تو خاصه انا جاتني تو ملاحظه في الخاص على تصاور الخطوبه فما برشا تعليقات على تصاور الخطوبه فيها برشا مبالغه وربي تمم هنا الناس الكل ان شاء الله ربي تمم لهم بالهنا والعشرة الدائمة إن شاء الله يا ربي. لكن فما بعض التصاور فيها شوية مبالغة، معناها نقولوا احنا تصير بين زوج وزوجة، معناها بعض اللقطات
3: لازم فيهم حشمة معناها
0: تصاور الخطوبة تو فيه مبالغة، وساعات تسمع لقدر الله يعني كل واحد مشي على روحه
3: على روحه.
0: اي تقول صديقتنا بالله احكي على الموضوع هذايا، انت شنو رايك اميني سيان؟
3: انا رايي في التصاور نتاع هكا عرس ولا هيك، هي المبالغ فيها اللي قاعد تصور فيها بكمال الاحترام.
0: حتى عرس معناتها تقول انت يبقى تبقى فيها شويه احترام، علاش تصاور تو فيها
3: حيت وليهم الولدك تورينا صغارك هيك ينتقدم هكا باحترام بقدرك
0: تصاور تو فيها مبالغه تصاور تو
3: اكيد صورت وفيديوهات وهالستوري هالستوريات وكل ما احناش في تونس
0: قول ما احناش في تونس. على كل حال شكرا لك يا منى، عندك تحيه دي. عندك تحب تهني شكون؟
3: نهني الناجحين في البكالوريا
0: اي
3: ونحيي عائلتي،
0: تحية ليهم اللي يسمعوا مين المعالج تقدم لهم تحية وتقول لهم إن شاء الله ديما سعداء وفرحانين. نسمع أغنية ومن بعد نواصل استقبال المكالمات الهاتفية. نذكروا أنه الجائزة 150 دينار من إهداء إذاعة صفاقس. فريد يقول لي عشرات المكالمات، على كل حال إن شاء الله نجموا ناخذوا أغلب المكالمات. تفضل.

0: أهلا وسهلا بالناس الكل في برد القائلة، مرحبا بكم، مرحبا بتليفوناتكم، اقتراحاتكم وتحياكم، مرحبا بكم على صفحتنا أيضا صفحة راديو سفاكس. أهلا وسهلا بالناس الكل اللي أثار فيهم هكا موضوع الصورة والتصاور، برشا حاجات، برشا ذكريات حلوة، البدايات، الألبومات، هذا كله معناها دغدغ الذاكرة. أهلا وسهلا بكم بعد زين العبيدين، الحميدي من جابس، فيصل الشيحي من السويسي، أماني المعالج من صفاقس. نستقبلوا المكالمة الموالية، نشوفوها منين. ألو عسلامة. ألو
1: عسلامة.
0: عسلامة مرحبا.
1: مرحبا، معك نسرين برهومي.
0: نسرين برهومي، منين تكلم فينا نسرين؟
1: تكلم فيكم من قفص.
0: من قفص، مرحبا بيك وبأهالينا في قفصة. هاي نسأل على الأجواء، احنا غاديكا في قفصة؟
1: والله سخونة.
0: سخونة اليوم، سخونة في قفصة.
1: والله سخونة. ربي يرحمنا.
0: هاني أنا سمعت كينو هكا، إن شاء الله أنت تأكدي الأخبار إنه البيسين باش تعاود تتحل، ولا تعاود تحلت؟ عاودة تتحلت ولا مازال؟
1: ما نعرفش الحق بالضبط.
0: ما تعرفش، ما عندكش معلومة معناها؟
1: لا ما عنديش معلومة.
0: باه، على كل حال احنا نتمنى، وهي بيسين كبيرة و... وعمومية هكا في بالي ومتنفس لأهالي قفصة اللي يستحقوا فضاءات كيف ما هكا معناها باش يتفرهدوا. ونعرفوا المناطق الداخلية هذيك هي المشكلة، يعني في الصيف وين باش نمشي وين باش نتفرهدوا. هل بيسينات هذية، هل الأحواض هذية توفر للأحواض السباحة، توفر للناس متنفس مثل ليهم متنفس ويمشي ويعوموا صغيراتهم؟ نسرين أنت من قفصة قفصة ولا منين بالضبط؟
1: لا من علي.
0: منين؟
1: عليم.
0: من العليم.
1: أي
0: من العليم، لهنا غادي نلقاو برشا لقب العليمي هكا ولا؟
1: أي
0: من العليمي البرهومي، تحية لكم الناس الكل. أي نسرين، أي نمشي وتراه للأغاني بخليف صور يا مصور وحياتك في صورة، شنو عندك الأغاني اللي تغنيت على الصور؟
1: والله أنا زادة بس نقول صور صور يا مصور، وفما زادة صورتك في ليلي قمر حسن ثابت.
0: صورتك في ليلي قمر، أي
1: حسن ثابت.
0: أي حسن ثابت،
1: وفما أصالة زادة على صور.
0: أي صورتك في ليلي قمر، حلو حلو، مشهد شعري معناها سمحة، صورة سمحة. هاي هاي نسرين، هاي نمشي وتراه الأول تصويرة لنسرين.
1: أول تصويرة في
0: بيلي عمري 10 سنوات. 10 سنوات
1: ما ضاعت عليا، ما تقصت عنه، ما عرفت حوالي عليها من
0: السيد قبل هذي. ما فماش التصويرة متاع المدرسة نسرين؟
1: فما مع المعلمين وفما مع التلاميذ.
0: ايه ما احنا قبل كيف نعملوا ملف كيف ما هكا نحطوا فيها تصاور متاعنا اكيد، ولا نسيتها التصويرة هذيك؟ ما
1: نسيت وين محطوطة.
0: نسيتها وين محطوطة جملة. المهم التصويرة اللي تذكرها عمرك 10 سنين.
1: اي هذيك المتذكرها.
0: اي ومازلت عندك ما تعرفش عليها وين محطوط؟ ما تعرفش عليها. بيه بيه هي نسرين. نسرين احنا نخليه ساعات تصاور في المحفظة متاعنا في ستوشنا، تخليه تصاور. انت من نوع هذيك اللي خلي تصاور ولا؟
1: اي عندي جدي وجديتي.
0: جدك وجديتك تصويرتهم في الستوشة متاعك؟ ما علاش معناها معزة كبيرة، محبة كبيرة.
1: ايه معزة خاطر توفي والله يرحمهم.
0: الله يرحمهم وينعمهم.
1: وديما تحللهم ديما، اصلا البركة كانت معاهم هما.
0: اي الفرحه كانت مع
1: ربي باش على المطر وكل شيء.
0: اي
1: تحس الدنيا حتى كيف تسحب ولا حاجه، كتب ربي ديريكت يعني تصب المطر، كلمتهم مجابه.
0: اي
1: اما توا العباد تبدلت والقلوب تبدلت
0: تقول اصفى زوز قلوب في حياتك اللي غادروا الدنيا ربي يرحمهم ان شاء الله.
1: الله يرحمهم.
0: تصورهم ما يفارقوكش هكا معناها ديما تذكرهم وترحم عليهم
1: ديما.
0: يعطيك الصحة يا نسرين، يعطيك الصحة. عايش. شكرا لك. ليش كنت قدم تحية؟ عايش. عندك شي تحية؟
1: قدم تحية لكم انتوما، كيف لك العمل معاكم وتعمل كلهم يعرفوني.
0: شكرا لك نسرين برهومي. عايش. من قفصة من العليم، شكرا لك، إلى اللقاء. نمشي للمكالمة الهاتفية الموالية. ألو.
2: ألو عسلامة.
0: عسلامة مرحبا.
2: مرحبا عسلامة.
0: الاسم الكريم؟
2: مكرم عبيد من صفاقس.
0: مكرم
2: عبيد من صفاقس.
0: مكرم عبيد، شو تعمل في الدنيا يا مكرم؟
2: موظف بشركة.
0: موظف بشركة محليها موظفين اليوم حاضرين بقوة في برد القائلة، يعطيكم الصحة. معناها الحصة الواحدة هذه تخليكم لعشية تشيركوا معانا هكا ولا
2: شيء كبير؟
0: شيء كبير
2: ربي هنينا. بس
0: الواحد ما يبرد القائلة كان مع إذاعة صفاقس هكا ولا مع برامجها وجاويزها.
2: ربي يفضلكم إن شاء الله.
0: عايشك عايشك يا سي مكرم. سي مكرم لو كان نمشيو للغنيات اللي تستحضرهم على التصاور اللي هو نص المسابقة،
2: أما غنية للفنان الكبير صابر الرباعي يتصور اسمها
0: أتصور
2: يتصور يا
0: يا أتصور يتصور
2: كبير صابر الرباعي
0: هكا كلمات تذكرهم شوية خاطر أنا ما نعرفهش ما للأمانة معناها.
2: لا ما أما يحكي فيها على التصاور قدموا لكم اسمها يا يا
0: يا يا تصور معنى جديدة هذه ولا قديمة؟
2: قديمة.
0: نشوفوا نشوفوا عليها في الفونوتيك متاعنا نشوفوا عليها. على كل حال انت من الحاجات ممكن اللي في المسابقة من ميزات ومميزات المسابقات هذه ان تذكرنا بعض الأغاني اللي ما يجيش على بالنا واللي انسيناهم. هيا مكرم، أول تصوير.
2: أول تصويرة عمري 3 سنين.
0: 3 سنين تتذكرها بالكدا؟
2: نتذكرها. مشيت للمصور خلاني فوق كرسي باش نصور، قعدت نخرج في لساني نعيط فيه ما حبيش ندخل لساني.
0: ما وصلتكش الوالده ولا الوالد يقول لك اقعد عاقل ساكت، حتى نفسنا قطعوها احنا قدام المصور. ولكن انت كنت مشاغب.
2: كنت شيطان برشا.
0: تتذكرها ايش قال لك المصور؟ كيش كانت ردة الفعل نتاعو؟
2: المصور يضحك ولا صورني وبركه وش يعمل؟
0: صورك
2: عندي حتى الزو.
0: اي ظهروا فيها الحركات هذوما التصويره ولا
2: ظهرت عاد؟ اي السنه البرا خارج السنه البرا. معايبي
0: 3 سنين. هل مشاغب هذا يا مكرم مازلت عندك ومازلت عندك التصويره في الالبوم؟
2: مازلت عندي، مازلت. شوف انا اقوى تصويره عندي نقوم نضحك عليها.
0: اقوى تصويره واعز تصويره عندك. اي ذكريات الطفوله. بخلاف التصويره هذه في الالبوم فماش تصويره اخرى قريبه منك؟
2: تصوير تعرسي.
0: تصوير تعرسك. اي اي ايش اعز من الفرحة والله. أيه. والله أيه. هما برشا تصاور في العرس اما أيه. فما تصويرة تقول هذية محليها انا ظهرت فيها مزيان مرتي زيادة كيف كيف هكا ولا فما أيه. اكيد فما تصويرة حلوة. ربي ان شاء الله يديم سعادة بيناتكم ان شاء الله والعشرة. ايش رايك احنا بديم جبدنا على العرس في الـ في الـ في الاعراس وفي الخطوبة صديقتنا بالتحديد تقول لك في التعارف والخطوبة وما قبل الزواج تقول فما مبالغة شوية في حكاية التصاور معناها ماذا بينا حتى يتم ساعة العرس ومن بعد نتصور سيدي كما نحبوا احنا وبالبوزيت اللي نحبوا عليها احنا معناها اما قبل العرس تكون ساعات هالخطوبة هذية تتفركش.

0: ها سلامة، مرحبا.
1: أهلا وسهلا بيك وبالفريق اللي عامل معاك.
0: ما تقوليش هلا هذه من مازا شاكر. نجوى مرحبا بيك. يا نجوى مرحبا بيك.
1: أهلا بيك يا زهرة.
0: أهلا وسهلا.
1: يعيشك.
0: هاي نجوى، أكيد عندك الأغاني متاع التصاور. أنت نعرفك متابعة جيدة للأغاني. هاي
1: أغنية صورة لعبد الحليم. وصور لي أصلا نصري، وثم غناية غناية هي رياض الشابي. أما مش تبدأ بالصورة، أما في وصل غناية يبدأ يغني ويقول لك جيبوا المصور يعمل لي صورة تقعد لي ذكرى عمري ما ننساها،
0: عمري ما ننساها.
1: في غناية ويا من حضر صلي على
0: يا من حضر صلي على محمد. صحيح
1: صحيح. وبخلاف هذيك صور يا صور يا مصور.
0: أول تصويرة عند نجوى تتذكري شيء ولا ما زلتي عندك؟
1: في الروضة يا زهرة.
0: في الروضة، في روضة منزل شاكر.
1: منزل شاكر. وبهالمناسبة تحية لأنيس سميرة، هي في فرنسا، وأنيس حليمة الجربوعي.
0: تحية ليهم
1: والله.
0: أعطينا وصف للتصور، خاطر ساعات تصورنا احنا صغار والله يضحكوا على قد ميهم محليهم محليهم، وعلى قد ما احنا قديش تلقائيين وقديش عنا براءة، لكن تلقائك
1: عطا نحكي لك يا زهرة. وقتها عندي ولد عمي كان في الخارج وجايب المصورة نتاعو،
0: يا عيني،
1: وجاي باش يسلم على أمي.
0: أي.
1: وإحنا دوب ما فايقين من نومة.
0: أي.
1: وإحنا بحذاها
0: تخيلوا عاد نتوما يا كشعر كيفاش واقف شمس أشرقت. نتخيل.
1: أسمع يا زهرة والله تو مستحظين بها والله والله
0: والله. ومحليهم محليهم ذكريات
1: والله.
0: تصويرة أخرى بقات في الذاكرة عندك في الألبوم ومزلتك عزيز عليك كتحب خاصة بك انت،
1: تصور كل تصور في الألبوم، وتصوير الوالدة هذيك بالطبيعة وجدي زادة هذيك متصورهم توا تو عندي زادة في تليفوني وفي ستوشي وفي كل شيء. ديما الحمد لله يا ربي،
0: الحمد لله.
1: ديما بركة هذيك ديما تتبع فيك.
0: أيوة بالفعل بالفعل. فما فما فما تصاور وأشخاص بركة. ربي ربي يفضلهم وربي يرحم اللي توفى. شكرا لك يا نجوى. شكرا لك.
1: أي
0: بيه مثل شيء هدية بتبيع. أي
1: أختي جات ضيفة بحذانا نعيمة نبلغ لك سلامها.
0: أي تحية لينا
1: زادها وبحذانا.
0: زيت البركة زيت البركة.
1: ما
0: يحبوش يغني عندهمش اقتراح، احنا باش نسمعوا جديد نتاعنا بها كراولي، لكن هما ما عندهمش
1: بها كراولي.
0: اي اغنيه
1: عملنا بها كراولي نسمعوها ويسمعوها زاد حتى هما.
0: نسمعوها هذه جديد جديدنا بها كراولي. تحيه لخياتك وتحيه لك انت وكل مستمعينا في منزل شكل. تفضل مراد. بسلامه.

0: ملا تصاوروا ملا هما هذوما تصاور عملوا فينا تصاوروا رجعونا رجعونا سنوات سنوات قديمة. مدام سعاد القوسي تبعث لي تصويرة تقول أحلى صورة كنت معك أنت مع أول مرة ندخل إذاعة صفاقس بدعوة من ابنتي الغالية شكرا ليك. تقول كان هذاك نهار في شهر ماي 2014. تقول زيدا نشكر فاطمة خنفير تحية زميلتي فاطمة خنفير تقول اللي استقبلتني أيضا بحفاوة وقامت بتعريفي بزملائك بمقر الإذاعة واكتشفت كل الإذاعة في وقتها. شكرا ليك مدام سعاد القوسي ربي يدوم إن شاء الله عشرتنا. تحية أيضا الإلياس إلياس قراشة مرحبا بيك يا إلياس. يقول قول شنو ما أي صحيح صحيح هطاو نرجع لها هطاو نرجع لها التعليق متاعك يا إلياس ملعات كلك أنت الإنجليزية الكل عندك أنت إلياس. تحية لكم مجددا واصلوا معاكم في استقبال المكالمات الهاتفية بعد زين العابدين وفيصل وأماني ونسرين ومكرم ونجوى. شكون معانا؟ ألو ألو ألو عسلامة مرحبا ألو
1: ألو
0: ألو عسلامة
1: عسلامة
0: أهلا وسهلا. شكون معانا؟
1: هادي الفتوة من صفاقس.
0: عاود لي الاسم.
1: هادي الفتوة من صفاقس.
0: هادي الفتوة مرحبا بيك يا هادية. أي هادية
1: يعيشك تحية ليك تحية الفريق العامل معك.
0: شكرا ليك شكرا ليك. أي هادية الأغاني التصوير أعطيني ساعة الأغاني.
1: الأغاني عندي محمد دحلاب التصوير فازت في أيام قرطاج الموسيقية يحكي على التصوير وفيها ذكريات مع أصحابه أغنية معروفة ديجا. وبالنسبة للشرقي فما أغنية كل اللي معك في الصورة غاب
0: وطنك والأحباب كل اللي معك في الصورة غاب وطنك وأهلك والأحباب هكا يظهر لي حمزة نمرة
1: نمرة
0: أي صحيح. بالنسبة لك أنت نحكيه على أول تصوير
1: المدرسة كان الناس الكل لكن نحن صغار. وبالنسبة للتصور اللي غالين عليه أكيد متاع بابا أمي الحمام
0: الحمام ونعم
1: فايش. وعندي تصور قبل كنا نكريه مصورة في العيد نكريه مصورة
0: لازم هذاك كرينا تكري مصورة لازم معنا في العيد باش توثق
1: المصورة ونعمل بها تصور يعني
0: العيد
1: نشوف فيهم تصورنا توا فيهم حركات الضحك
0: تحل توا الألبوم تحل تتفرج هكا
1: اي نحل الألبوم نتفرج وفيهم حنين كبير الحقيقة
0: حنين كبير. لشكون عندك تحب تهدي أغاني
1: الحصة؟ نحب نهدي أغاني الحصة الكل. أولا عندي نجاح أنا عندي نجاح في الأختي باسم الطيف
0: مبروك
1: محمد باسم الطيف ونقول له مبروك علي البكالوريا
0: مبروك إن شاء الله.
1: تحية عيشك بارك الله فيك تحية توصل من خالتيته الكل خاصة خالته واوا اللي مربيته ونقول له راني نحبك برشا راك فرحتني سامحني أنا تأثرت شوية
0: تأثرت
1: ونقول له الله يحبوك
0: الله يرحمه وينعمه إن شاء الله الله يرحمه وينعمه. بطبيعة النجاح النجاح هو فرحة
1: الفرحة علينا الكل وعلى ميمته
0: فرحكم وفرح ميمته هذيك الفايدة إن شاء الله يا ربي مستقبل زاهر قدامه نقدر التأثر هذا
1: أمه هي مربية وتعبت عليه والحمد لله جاب ربي سبحانه
0: إن شاء الله في قادم الأيام تفرح به أكثر وأكثر إن شاء الله. أي طبعا إن شاء الله إن شاء الله
1: إن شاء الله.
0: سلمنا عليه سلمنا عليه البطل الذي يعطيه الصحة
1: يا بيس نحبوك الكل نحبوك برشا برافو ميل برافو يعطيك
0: وإحنا زيدا كيفك يا هادي حبيناه حبيناه اللي هو متحمل مسؤولية حبيناه اللي هو على قدر المسؤولية وربي فضله إن شاء الله. شكرا لك يا هادية شكرا. باش نرجع يعيشك باش نرجع للياس. الياس يقول لي الغنية اللي حبت تغنيها مرام بوشعالة في بداية الحصة اللي هي غنية انجليزية يقول ما فيها حتى شيء راهي الحب الحقيقي اغنية مهذبة بصراحة ما فيها حتى شيء هي كان عملنا استشارة مع الياس. احنا تحية ليك الياس ولدي الغالي وتحية المرام بوشعالة في محبتها للاغاني بالانجليزية ولكن احنا حتى ساعات نقول ونتأكدوا من الكلمات خاطر هالكلمات الكلمات هذية ما نجموش نبثوا احنا، خاصة اللي كان ما يكونش عندك علم انت بالغناية وتفاصيل الغناية ما تجمش تبثها مباشرة، ولكن اقتراحها محترم جدا، تحية ليك يا مرام. نواصل استقبال المكالمات الهاتفية. مكالمة الموالية. الو عسلامة. الو
2: الو
0: مرحبا،
2: عايشك وبيك عسلامة.
0: ايش كن معانا الاسم الكريم؟
2: معك حنان بن مراد.
0: حنان بن مراد. يا حنان بن مراد، تعرف يا حنان كيف نقول لك اللي فما بنوتة اسمها نور الهدى عروس، نجحت في البكالوريا
2: ما شاء الله،
0: وهي حاملة الإعاقة سمعية
2: ما شاء الله عليها،
0: وإن شاء الله احنا توا قاعدين نحاولوا الاتصال بها إن شاء الله بعد الأربعة باش تسمعوا باش تسمعوا شكون باش يحكي معناها في عوضها. ان شاء الله يكون معانا حد من العائله يظهر خالتها باش تكون معانا ان شاء الله باش نواكبوا قصه النجاح هذيه. وتحيه ليها. اي حنان نمشي وتراه للاغاني اللي تغنيت بالتصويره والمصور
2: ومتابع. تعرفي الاغاني هما برشا امانه استحضرت، او كان اغنيه المرحوم هادي التونسي بتاع
0: صور
2: إيه؟ وفما أغنية أخرى هي يمكن باش
3: محمد حمائي،
2: فما البنات قالوا لي بناتي محمد حمائي، فما أغنية أخرى هكي متاع في بيلي وليد قبودية كان ندو المصور يعمل لي صورة تغاد لي فكرة عمري ما ينساها هكي كمن هكا هي
0: أولاد قبودية أي
2: معروفة هي الأغنية
0: معروفة الأغنية به. وانت حكيتك مع التصور أول تصويرة؟
2: أنا ريت التصور ما عنديش معهم حكاية، ومن ما نحبش تصور برشا، ما نحبش تصور.
0: ما عندكش مع الصورة معناه؟
2: ما عنديش مع الصورة، وأول تصويرة صورتها كيف أنا باش ندخل معناتها للمكتب عمري 8 سنين
0: مضطرة. أنت دخلت المكتب عمرك 8 سنين؟
2: 6 سنين.
0: 6 سنين عادي. ما تحتفظ حتى بصورة؟ ما عندكش شك؟
2: لا عندي تصور عرسي، كان تصور عرسي وعندي تصور
0: تتفرج فيهم ساعة ساعة كيكة ترجع بشوية
2: والله العظيم اللي صورتهم تفرق من الأول مغرومة فيهم، ما تتوى عندي قديش تبارك الله بنتي الكبيرة عمرها 18 سنة
0: ما عادش مغرومة طارت النفحة ولا كيفاش يا حنان؟ ارجع لهم اليوم، ارجع لهم البنات تو ما يحبوش يتفرجوا فيك، ما تحبوش يتفرجوا في التصور
2: البنات والله يقولوا يا ماما هات نصوروا كش، يقولوا ما نحبش نصور انا تصور بنات يحبوا ما بيهم اما هات نصوروك.
0: هو ما عادش عندها تفسير نفسي، فما ناس ياسر مغرومة بتصور وفما ناس معناها مرغبتهم في التصور الحق قليلة، وفما ناس منعدمة جملة ما يحبش يتصور ما يحبش، فما حاجات منعش هذه يفسرها علم النفس.
2: أي أنا ريتشي أنا نحب الحضور أما تصور ماذا بيها كان
0: بلالي ماذا بيك لي
2: تصور
0: لا بي حني لشكون تهدي يا أغاني الحصة؟
2: والله نهدي لبنياتي
0: أمين
2: ويمين يرحم والديك عايشك، وزيد أنا غدوة الحي عيد ميلادي 13 جويليا.
0: طول عمرك إن شاء الله.
2: طول عمرك عايشك. تاول ما راجلي هيك ولدارنا
0: ولداركم ايه كهو يا حنين رامي يسمعوا فيك يا حنين رد بالك
2: ليك انت.
0: شكرا ليك، شكرا ليك حنين، ان شاء الله تدخل معنا في القرعه وان شاء الله تكون مفايزين. نمشيوا للمكالمه الهاتفيه المواليه. الو الو الو عسلامه. ما فماش مكالمة، مراد يقول لي يظهر لي انقطعت المكالمة الهاتفية. على كل حال نبقى ومعنا غم هكا فيه برشا جو برشا أفراح وبرشا تمنيات، إن شاء الله يا ربي كل إنسان يحتفل بمناسبة سعيدة وخاصة يحتفل بعرسه ولا بعرسها، إن شاء الله ربي يتمم بالهناء. ونسمعوكم زياد غرسة في هالنغم.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. تواصل وحدة الحماية المدنية وأعوان الغابات بزغوان عمليات الإطفاء للحريق الذي اندلع منذ عشية أمس بجبل الشحمة بمنطقة سيدي مدين بمعتمدية زغوان، بالتوازي مع تدخل جيش الطيران لإخماد النيران التي اندلعت بقمة الجبل باستعمال المروحية العسكرية في 7 مناسبات لإخماد النيران وفق مراسلتنا حنان العباسي. أكد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بصفاقس الدكتور فتحي بشا أنه بإمكان الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا إجراء الفحص الطبي المجاني بداية من يوم غد وإلى غاية يوم وفاءوت القادم بمراكز الصحة الأساسية المستوصفات، مع ضرورة استظهار المعنين بالأمر بملفاتهم الصحية المدرسية بعد تسلمها من معاهدهم الأصلية. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المترشحين المقبولين في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي دورة 2026 إلى تعمير بطاقة الاختيارات عبر موقع concours/engineer.rnu.tn ابتداء من يوم غد الاثنين في الرابعة بعد الزوال وإلى غاية الساعة 1 بعد الزوال من يوم الجمعة 17 من أوت الجارية، وذلك حتى لا يفقد حقهم في النتيجة المتحصل عليها. في العالم، سقط اليوم شهيد في قصف من مسيرة إسرائيلية في خيمة نازحين غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة في خرق متواصل وقف إطلاق النار المعلن عنها. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوسائل إعلام أمريكية أن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة التجارية، وذلك بعد توجيه ضربات إلى إيران بقوة شديدة الليلة الماضية حسب تعبيره. قالت وزارة الخارجية الهندية إن مواطنا هنديا فقد أثر هجوم استهدف سفينة تجارية قرب قبالة سواحل سلطنة عمان في وقت سابق من اليوم. وأضافت الوزارة التي نددت بالهجوم الإيراني أنه أنقذ حتى الآن 10 مواطنين هنديين كانوا على متن السفينة. نهاية الموجز للقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: برد القائلة،
3: تبع موجتنا وعيش الصيف.
2: برد القائلة.

0: رب بكل السعادة والفرح. أهلا وسهلا بكم في برد القايلة، فضاء المسابقات، فضاء التهاني، فضاء الأغاني، فضاء القلوب الطيبة. اليوم حكينا على التصويرة، اليوم استقبلنا أصواتكم من كل مكان، من قفصة، من السويسي، من جيبس، من صفاقس، وإن شاء الله إن شاء الله يا ربي تكون فقراتنا وتكون يكون الموضوع متاعنا زيادة رقيلكم، على خاطر فما بارشة تفاعلوا مع التصويرة وتصوروا الألبومات ورجعوا للألبومات ويبعثوا لي في تصور مزيانة. لكن أنا نتخيل أجمل وأحسن وأروع صورة، هي صورة البنية اللي إن شاء الله بعد شوية باش تشوفوها في فيديو على صفحة راديو سفاكس، ونقول لها ألف مبروك بالقوي، ونقول لها ألف ألف مبروك، نورتنا وشرفتنا، وانت اسمك على جسمك نور الهدى عروس. إن شاء الله نشوفوك في أعلى المراتب، وإن شاء الله نشوفوك زيادة عروسة يا نور الهدى. ألف ألف مبروك. سمعوني زغروت، نسمع الزغاريت، وتستحق كل التهاني. مراد عندنا الزغروتة، عندنا الزغاريت حاضرة، وإذا كان من نزغرتوش النور الهدى على هالتميز والتألق، مش كون نزغرتو. نور الهدى عروس هي ابنة الجمعية التونسية لمساعدة الصم بصفاقس. تحية لهالجمعية هذية العريقة، هالجمعية هذية اللي تحتضن العديد من أبنائنا وبنياتنا، وهما عنوان التميز والنجاح. تحية أيضا لابنة معهد الخليج طريق سيدي منصور صفاقس، نور الهدى عروس، تذكروا الاسم هذايا. نجحت في اجتياز امتحان البكالوريا، نجحت في دورة المراقبة في شعبة علوم التقنية. ما جيش بالسهل، هو ثمرة إصرار، اجتهاد، إيمان بيها وبقدراتها، وإن شاء الله تحقق كل أحلامها. مازال قدامها تحديات وهي قد إن شاء الله، ونتمنى لها المزيد من التألق والنجاح. هما مش يقولوا الخال والد، والخالة زادة كيف كيف والدة، خالتها معانا نزهة العموس باش تحكي لنا على نور الهدى عروس، كيفاش من البدايات حتى التوى لين وصلت خذت البكالوريا. مرحبا بيك مدام نزهة عموس، أهلا وسهلا.
1: مرحبا مرحبا يعيشك، مرحبا بيك، شكرا على التهاني، شكرا على الكلام الحلو اللي قلته، النور الكله
0: تستحق.
1: شكرا والله، شكرا لكل واحد وقف مع نور وإلى أن وصلت للبكالوريا.
0: قلت لي أنا واقفة معاها وكي أمها، وأكيد وأكيد أمها وعائلتها نوجه لهم تحية، نسميهم بالاسم مدام نزهة.
1: أبوها أبوها أول واحد وأكثر واحد نبدأ من النهاية، اللي ألح وأصر عليها أنها تعاود الكنترول، خاطر هي كانت رافضة الكنترول، وأحنا كلنا خايفين عليها من خيبة أمل رابعة في للبكالوريا، لكن هو أمن بها وقعد يقرق بيها بلغتنا احنا، يقرق يقولها على خاطري انا يا نور عاود،
0: على خاطر هي تعاودت البكالوريا، يعني سناء
1: عاودت البكالوريا
0: وكنترول معناها مره اخرى، وخذيتها البكالوريا نتاعها
1: معها اختها في المراجعه هذه التلاميه. اسراء عروس التلميذة عاديه اخذت الباك عم ناول هي، وكان بتشجيعهم هما وامها بينصير معهم فاطمه خليف،
0: تحيه ليها فاطمه
1: اكيد،
0: تحية تحية.
1: وأمنوا بها، ونور تلميذة ذكية برشا.
0: خليني أنا نصفها شوي، خليني نصفها مثالي. نصفها من الصورة اللي توا تظهر على صفحة راديو سفاكس، إن شاء الله الناس الكل تتابعها، والناس اللي تحب نور الهدى والعائلات اللي
1: خرجتها الجمعية التونسية للصم.
0: تحية لي. قديش وديعة، قديش لطيفة، وقديش ابتسامتها محلاها،
1: هي بالضبط
0: هكا هكا هي في الدنيا
1: متسامحة
0: كما الصورة،
1: كما الصورة بالضبط،
0: كما الصورة، وحديثنا اليوم على الصورة محلاها
1: بالضبط.
0: نبدأ منذ البداية، على خاطر فم عائلات توا تسمع فينا مدام نزهة عموس، يسمعوا فينا وعندهم صغيرات يحملوا نفس الإعاقة، ربما ينتابهم ساعات شعور بأنهم من اليأس ويقول لك أنا ما وين باش يوصل صغيري، ولكن اطمنهم مدام نزهة العموس من وراها العائلة، عائلة نور الهدى عروس اللي ينجموا راهم ينجموا يوصلوا لأبعد الحدود، حتى وإن صارت الكبوة لابد أنه فما نرجع ونواصل
1: بالأسرار والعزيمة.
0: صحيح. منذ البداية كيفاش كانت نور؟
1: كانت تلميذة في ابتدائي، عدته مع الجمعية متاحة
0: أي؟
1: أنه بها كانت ذكية برشا نور حتى اجتازت السادسة ابتدائي.
0: أي؟
1: السادسة ابتدائي هما أدمجوها في كولاج عادي.
0: أي؟
1: مشات لكولاج البستان.
0: البستان أي؟
1: غادي كايا احتضنها كولاج البستان وأمنت بحضوراتها الدراسية وكملت الثلاثة سنين سبعة ثامنة تاسعة غادي كايا في الليل. أنا متذكر مرة نور جات من داري تستنى في بوها ثمانية متعلين عنده اجتماع ويهزها ويروح بها، فقالت لي خليلة أنا عندي حاجات مش فهمتهم في الرياضيات وأنا أستاذة الرياضيات. نور في نصف ساعة لقراته تريمستر كاملة اللي عندها فيه معناها ديزامبيغويتي سمحني في العبارة وراتهم لي في ساعة في ساعة نص ساعة وريتهم لها سبا قالت لي بالإشارة سبا أنا مريك لها كيكا فهمت
0: ما شاء الله
1: معناها تلمون بيها نور.
0: بالنسبة لك أنت خلينا باش من نكونوا معناها فهموا سيد المستمعين، لغة الإشارة تفهمها؟
1: لا أنا لا
0: ملا كيفاش فهمتها كيف تعبر كيفاش تفهمها؟
1: نفهمها بالكلام، هي تتبع حتى هي تتبع لنا الشفايف ديجا كيفاش قرات في الكوليج العادي راهي تتبع الاستاذ في شفايفه وتقرا شفايف نور.
0: اي معناها هي تنطق شويه والا
1: لا,
0: لا, لا بالكل
1: لا لا لا
0: هي تستعمل معاكم لغه الاشاره وانتم تفهموها
1: لغه الاشاره واحنا نحاولوا نفهموها
0: تحاولوا تفهم.
1: اي انا ديما نقول اسراء اختها ديما تترجم لنا.
0: اسراء علاش اسراء عندها تفهم
1: معناها تعلم لغه الاشاره تفهم لغه الاشاره
0: تعلمت على خاطر نور
1: علمت على خاطر نور أكيد علمت على خاطر أختها.
0: عديت الكوليج بنجاح
1: ومشيت الليسي وقتها السلطني شو اسمه هو البستان يبعثها
0: للناصرية ولا محمد علي هما
1: محمد علي
0: محمد علي ايه؟
1: وقتها نور هي صحية نور الصحة متاحة كما تشوفوا فيها ضعيفة ياسر ما تطوحهاش باش تمشي على ساقيها ياسر وإلا تتعب ياسر دونك لسه السنتر بعيد عليها برشا وما يسكنوا في السلطنية فعملت دي دوموند للمندوبية ولليسين تاع السلطنية وقتها حال الجديد ورفض لسه السلطنية إنه ياخذها مع أختها فرد قسم خاطر هما يمشيوا فرد قسم وقتها هونيكاية إنه نشكر برشا برشا برشا مدام فدوى وهكا كيفاش تعرفت عليها أنا مدام فدوى وقفنا مع بعض
0: تحية ليها اللي نسقت اللقاء هذي مدام فدوى
1: جنبي الله يبارك لها إن شاء الله ويصح عليها ويرحم والديها حفلوا باش تنقل نور لسي السلطنية حفلوا تضافر الجهود وتعبنا الناس الكل وتعبوا والديها وتحولت نور حولوها نقلة لسي السلطنية عديت في لسي السلطنية عامين سنة أولى وسنة ثانية في السنة الثانية ارتقى الأستاذ نتاعها نتاع التقنية قال كيفاش تلميذة ما تسمعنيش وهي الأولى في التقنية عمل لقاء مع أبوها نظم لقاء مع أبوها وقال له نور تمشي تكنيك
0: وهما ما عندهمش هذيك الشعبة هذية يظهر لي أضافوها سنة ولا باش يضيفوها
1: الله أعلم على حد علم حصيلوا نقلت نور لمعهد الخليج
0: معهد متميز راهو معهد الخليج معهد متميز بإطار التربوي بالإداري تحية لهم تحية كبيرة ونتائج متميزة في الليسي هذايا
1: حصلوا هز بنيته مش يتعرف في باله مش ينقلها هو قال نحطها في بحذايا هو يخدم في البلاد بحذايا تتنقل معاه على السيارة متاعه تمشى الليسي الخليج وهما قالوا له هكي بنتنا جيبها لنا الصباح تهز العشية هكي بنتنا احتضنوها الله يبارك لهم ان شاء الله الناس الكل اللي عاونها واللي ما عاونهاش واللي فهمها واللي ما فهمهاش
0: اكيد باش تلقى صعوبات اكيد في المرحله هذه الكل مراحل الكل تلقى صعوبات
1: مع بعض الزملاء بصراحه الله يسامحهم وربي يهديهم وما نحبوش نجبدوا نمشيو خلينا ديما في الفرح حصيلو احتضنوها وعديت غاديكيا التروازي الثالثه والرابعه الاولى والرابعه الثانيه وكما قلت لكم ألح وأفربها باش تاخذ شهادة البكالوريا.
0: التحية ليها ومبروك، خاطر احنا توا في نهاية اللقاء هذايا. مدام نزهة العموس، اش تقول للعائلات اللي أولادهم يحملوا نفس الإعاقة في كلمتين؟
1: أنا عندي كلمتين نقولهم للعائلات: أمنوا بصغاركم وإقفوا معاهم وشدوا على أيديهم وشجعوهم باش يقدموا.
0: شكرا لك.
1: كلمة لحظة بالله يا عزيزتي، كلمة للزملاء الأساتذة وبكل لطف، نحاولوا نفهموا ذوي الإعاقات. أنا مش على خاطر بنت أختي، على خاطر الصغيرات الكل ومختلف إعاقاتهم، نحاول أنا الغشير هيك نحتضنه وكأنه متاعي أنا، كأنه ولدي وبنتي،
0: نفهمه
1: ونحاول نتعدى به للمستوى اللي بعده،
0: خاطر اكيد انه. شكرا لك مدام نزهة العموس، شكرا لنور الهدى عروس، ومبروك لها مجددا. نحب نقول اللي فايز بالجائزة اليوم هو سي فيصل الشيحي من السويسي، تحصل على 150 دينار من هدايا إذاعة صفاقس. شكرا لكم الناس الكل، بعد شوية ما تبدلوش الموجة، معكم مع ليل مرزوقي و كامل الفريق. نحب نحيي مراد الحاج قاسم، أنور بوجلبان، شكرا لكم وإلى اللقاء إن شاء الله.
2: برد القايلة، برد القايلة.
3: برد القايلة،
2: برد القايلة.
4: أهلا وسهلا.
3: أنغام إهداءات ومسابقات.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. أكد رئيس الغرفة الجهوية للواجهة بصفاقس عبد اللطيف بن علي في تصريح الأخبار منذ قليل تمسك مهني القطاع بالإضراب المبرمج غدا بصفاقس وكامل البلاد، والذي سيشمل أيضا سيارات التاكسي الفردي والجماعي والسياحية والنقل الريفي من 5 صباحا إلى 9 ليلا. وأرجع قرار الإضراب إلى عديد المطالب من بينها الزيادة في التعريفة.
2: بالإضراب اللي تدعتها للجامعة الوطنية للنقل، احنا كمهنيين في قطاع اللواج طلبنا واضحه، وهي تفريع في قانون نظام عمل بالمحطات من 2015 لم يرى النور، والغاء فصل 581 نتاع الصدر الخاص يتجه للواج والتاكسي والدخل الريفي. الفصل هذا 581 في برشا اضرار بالنسبه للمهنيين، ثم اللي يكون عنده حتى علاقه باللواج، خاصة نحكي على اللواج أنا، وما عنده وعمره ما مارس نشاط اللواج، وتكون عنده وثائق نتاع كاملة صبته في الولاية، ويتمتع بالأولوية في استدرار الرخصة ليه. هذا مش معقول، وضرر للمهنيين وضرر للقطاع.
1: ينظم مجلس التعاون العلمي العربي الجزائري بالتعاون مع جامعة صفاقس وجامعة القيروان وجامعة الحفرة ليبيا بداية من الغد بالحمامات فعاليات القمة الأفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بمشاركة نخبة من المسؤولين الحكوميين والخبراء والباحثين ورواد الابتكار من مختلف الدول الأفريقية لمناقشة أحدث التوجهات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني التحول الرقمي والحوكمة الذكية. قررت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تعليق قرار إيقاف العمل بنظام الطرف الدافع لفائدة منظور الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام، وذلك أثر لقاء جمع ممثلين عن النقابة بوزير الشؤون الاجتماعية وعدد من المسؤولين عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض. في العالم استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون بهجمات جديدة من جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم، في حين أصيب 7 فلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين بالتزامن مع اعتقال القوات الإسرائيلية أكثر من 20 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة. في الأثناء عربت جامعة الدول العربية اليوم عن قلقها البالغ بشأن تطورات الانتهاكات الصهيونية المستمرة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مشددة على أن هذه السياسات الممنهجة تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. أعلنت هيئة إيرانية معنية بإدارة مضيق هرمز اليوم أن مرور السفن عبر المضيق غير ممكن حاليا بسبب التحركات الأمريكية غير القانونية، موضحة أن كافة طلبات العبور ستراجع وسيتم إصدار التصريح اللازمة بهذا الشأن بعد استقرار الأوضاع. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
3: عشرة ديمة.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: الصيف على موجاتنا، نسمع تعمل الكيف.
0: عامل الكيف.
5: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا
0: استوديو صيف

منصور ومحلها عشوية فرحانين إن شاء الله وناجحين واموركم عالي العال على سلامتكم. شني الأحوال اليوم؟ 44 يوم في فصل الصيف، الدنيا سخونة سخونة الحقيقة، وربي يعطينا على قد ما تيقول. اليوم في تونس سخونة برشا، وصلنا 45 درجة و 46 درجة، وعلى الصفحة متاع المعهد الوطني للرصد الجوي يقول مصباح طقس اليوم بأجواء حارة يتميز، سماء صافية وقليلة السحب في كامل البلاد، درجات الحرارة القصوى بين 35 و 40 بالمناطق الساحلية، بالمناطق الساحلية، وبين 41 و 45 درجة ببقية المناطق الجهات. مثلا القيروان 46 درجة، 46 درجة القيروان، 46 درجة. ربي يعطينا على قد ما نطيقوا، وربي إن شاء الله يعاون، وهذه ديما نبدأ فيها، نبدأ بها، ربي يعاون اللي يخدموا، اللي يخدموا في الوقت هذايا، واللي يخدموا قبل الوقت هذايا، واللي الخبزة المرة والخبزة الصعيبة تحتم عليهم باش يخدموا نصف النهار، وما ما لمش تتعطل الحياة ما تتعطلش. اللي سوق واللي في الكوشة واللي بيع واللي عثنية واللي عس واللي يعني ظروف الحياة، لكن يعطيه ربي صبر وقوة، وهكا يخفف عليه القوايل، يخفف عليه السخانة. ربي يعاونكم، ربي يشدكم صحة الأبدان، ربي يبارك فيكم إن شاء الله. طقس الأيام الجاية كيفاش باش يكون يا أنور الجراية؟ كيفاش باش يكون؟ بعد شوية تنقل لكم الناس اللي بدأت تمشي للبحر، الحماية المدنية وتحذير من التيار البحري الساحب، بعد شوية نقول لكم عليه. 72 كيلو فضة، 17 كيلو من الذهب، ونجاح لمصالح الديوانة. شباب الكشافة والمخيمات وخبيرهم برشا عائلات وين صغيراتهم باش يعملوا مخيمات. الشابة بعد 5 سنين القاتل يحصل في شرك، في الشرك الأمني. ومرة أخرى ومرة أخرى ومرات ومرات نشيدوا بالنجاحات. في كل تركينة ثم ناجح، في كل عائلة ثم ناجح، وفي كل بلاصة ثم ناجح. وإذاعة صفاقس إذاعة العائلات، إذاعة العائلات بامتياز، ولازمنا نعيشوا معكم أفراحكم، أفراحكم في البكالوريا الأولى وفي المراقبة وفي كل الامتحانات. من تو نقول لكم 70 164 280، حبوا قصص نجاح مش عادية، قصص نجاح مش عادية، ذكروها مليح. هي الناس الكل تعبت، تعبت الناس الكل، ما كيفاش باش ينجح؟ لازم يتعب ولازم يسهر ولازم يقرأ ولازم برشا حوايج، ولكن ثم قصص مش عادية كما إسلام بالوردة. بعد شوية اللي مش نقدمها لكم، هي تو موجودة في تينا، وفرحانين برشا أنه بس يعني نحاوروها. أيضا باش نمشيو لسيدي بوزيد، وبرشا ناس يسمعوا فينا في سيدي بوزيد، ربي يبارك فيهم. أمين حامدي ربي فضله وربي يرعاه رغم غياب اليدين والسقي. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، رغم فقدانه لليدين الاثنين والسقين الاثنين، ونجح في البكالوريا وباش يقرا في سيدي بوزيد، وطلع وباش يطلب الشعبه اللي يحبها هو. ربي يبارك فيه ويبارك في عائلته ويبارك في عمته اللي هي مرافقاته، ويبارك في اداره المعهد، المعهد الفني سيدي بوزيد اللي عاونونا باش تحصلنا على التليفون. هذاك علاش امين حامدي اغاني الحصه الكل وتحياها الكل واجواءها الكل، الكل هالامين حامدي رغم فقدان مش حاسة السمع ولا بصر ولا أي شيء، فقدان اليدين الاثنين والقدمين الاثنين، رو ربي في الوجود، رو ربي ما يخليها حتى بحد، ما يخليها حتى بحد، ربي ما يخليها حتى بحد. اليوم تحياتنا ليه هو، وتحياتنا لأولادنا وأصدقائنا وأهلنا اللي نجحوا بقصص مش عادية، تحدوا مرض، تحدوا إعاقة، تحدوا ظروف قاهرة، وفي الأخير نجحوا كما قرال السويس، وصلوا توا من 98 تقريبا أو 97 تلميذ تأهلوا البكالوريا، منهم 66
نجحوا في دورة المراقبة تزيدوا 21. كل أغاني الحصة ليهم وكل أجواءها ليهم. منا ليهم تحية وتحية لكم الناس الكل. نذكر بالأرقام التليفونية بعد الستة إن شاء الله بقدرة ربي باش نستقبل دفعة كبيرة من التليفونات. خلينا نفرح معكم نعيش معكم لحظة فرح. الخمسة واثناشر دقيقة والتليفون 70 164 280. مرحبا بالناس الكل.

0: استوديو الصيف.
1: استوديو الصيف.
0: استوديو الصيف تحياتنا للناس اللي يسمعوا فينا الكل خاصة في سيدي بوزيد. وقت نقول سيدي بوزيد نعرف أنه عندنا مستمعين في المزونة، في الرقيب، في المكناسي، في بوزيد سونتر، في بعض الأحيان في برشا بقايا. باش نمشيو المعهد الفني سيدي بوزيد، بارك الله خرج أجيال وراء أجيال ودخلنا للصفحة، والأستاذ نور الدين علوي ربي يبارك فيه مدير المعهد عاوني برشا. حبيناها اليوم، اش قلت لكم في التحية؟ قلت لكم الأغاني وأجواء الحصة وضيوفها وبهوتها الكل باش نهديوها الأمين حامدي. أمين حامدي في دفعة على الحساب، بمعنى اليوم شوية ونهار الخميس برشا، هار الخميس باش نعديوه هو وعمته ودارهم ومدير المعهد صوت وصورة. اليوم شوفوا انتم على صفحة الفيسبوك الصورة، ولكن في مصافحة يعني قصيرة جدا باش نسلموا عليه لأنه نجح في البكالوريا. تقولوا لي كان هو نجح، تبارك الله نجحوا ألاف وألاف، ولكن أمين تحدى ظروف وظروف، خاصة الظروف الجسدية، وصنع روحه وشرف لكل عائلة تونسية وكل أم تونسية وكل عمة تونسية وكل بو تونسية تونسي وكل إذاعة تونسية زادة. شرف لنا أن نصفحه والله والله. أمين مرحبا بك يا أمين.
2: مبيك يا عايش.
0: والله ما تتصورش قداش قلبي فرحان والله.
2: عايش الله يفرح.
0: ربي يبارك فيك وفي عائلتك واللي عملته يعني يخلي عندنا أمل كبير في ربي والخلق الإنسان ولازم يتحدى. أنت بكالوريا تقنية.
2: إيه.
0: ربي يفرحك وألف مبروك لصديقنا والولدنا ومثلنا الرائع الجميل. نجحت من في المراقبة بطبيعة الحال. نشوفه في التصاور مع عمتك. عمتك ديما مرافقاتك أمين ولا إلا وقت اللي تمشي للليسي؟
2: لا ديما مرافقات.
0: ديما مرافقات. أنت تسكن معها ولا تسكن مع الوالد والوالدة؟
2: لا نسكن مع عمتي، مربيتني من هنا صغير.
0: الله مصلي على النبي. سمحني باش نقول لك، يعني أنت توا اللي فاقد لليدين والقدمين من الولادة ولا جراء حادث؟
2: لا مني تولدت من عند ربي سبحانه.
0: من عند ربي سبحانه. وربي كبير يحبك ربي.
2: الحمد لله.
0: والله يحبك والله والله يحبك.
2: الحمد لله.
0: والله والله يعني رغم فقدان اليدين الاثنين والقدمين إلا أنه انت باش تكون نهار الخميس النجم التونسي بامتياز في برنامج مش عادي. احنا فقط حبينا نقولوا لك راك ولدنا وخونا وصديقنا وكيما عائلتك فرحت لك حتى احنا نفرحوا لك.
2: ربي يفرحكم ان شاء الله.
0: وباش تقرا في سيدي بوزيد قلت لي ولا باش تجينا لصفاقس ولا وين؟
2: لا يمكن تجيكم لصفاقس ان شاء الله.
0: ارى محلة تصويرتك توا على الباج بتاع يا أنور يا أبو جلبان. أمين بعد يشوفها على الباج بتاع الإذاعة، باج الفيسبوك. محلى هيك التصوير وهيك العيون وهيك الطلة وهيك وربي يبارك فيك. أنا سعيد أني صفحتك والله والله.
2: الحمد لله عايشك الله يسلمك.
0: قل لي، مش أقول لك تعبت ولا لا، معناتها تعبت. كيفاش تكتب أمين؟
2: نكتب بيدي الزوز عادي
0: بالمرافق يعني.
2: أي
0: يا سيدي. آخر سؤال، النجاح لش كنت تهديه؟
2: نهديه لعائلتي ولعمتي ولأصحابي ونهديه للناس الكل.
0: واللي قروك واللي سي زادة؟
2: البروفيات وكل يرحم والديها.
0: بالله ايش اسم عمتك؟
2: جميلة.
0: جميلة ربي يبارك فيها وفي صحتها.
2: نعيش
0: وهي بمثابة لم.
2: اي
0: احنا مش نبدلوا الغناية على خاطر جميلة. يا انور بدلنا الغناية، اعمل زياد غرسة لميمة نهديوها الجميلة حامدي. ما هي هكا، هي جميلة حامدي هكا ولا؟ من اللي انت صغير معها والله محلاها، تو نشوف فيها تحمل فيك وكذا. والله والله ربي يكثر منها الامهات. تسلم العمات والله، تسلم العم ويسلموا الرجال اللي كيفك والاولاد اللي كيفك والشباب اللي كيفك والله والله. أنا الحقيقة من أسعد لحظات عمري في التجربة الإذاعية أني صفحت أمين حامدي.
2: الله
0: يسلمك. لقيتوها زياد غرسة به، هذه الجميلة حامدي من إذاعة صفاقس العامة اللي رافقت أمين حامدي من اللي هو صغير. أمين، نهار الخميس مش نشوفوك صوت وصورة أنت وعمتك
2: إن شاء الله.
0: ربي يبارك فيك، إن شاء الله معاك ربي يحميك ربي إن شاء الله.
2: عايش
0: في الأمان، إلى اللقاء.

الخمسة وواحد وثلاثين دقيقة. حبيت نشكر أنور بوجلبان زميلنا التقني والمخرج الرقمي متاع العشويتنا. محظوظين اليوم بوجودك سيدي أنور. مراد الحاج قاسم مهندس تقني ربي يبارك فيك وربي يبارك في زميلنا أحمد بروينة. نشيط جدا ناس عقارب إذاعة الشباب ربي يبارك فيك يا أحمد. أحمد قال لي ما تنساش إسلام بالوردة. خسير ننسى الإسلام بالوردة. يقول لي ما تنساش يا عزيز راي قصة إصرار عظيم من إسلام بالوردة محلى حتى هاللقب. هو حياتها ورد والله ونجحت وتحديت الألم وتحديت عملية جراحية نادرة وتحديت برشا ظروف وأحاطت بها العائلة الكريمة ربي يفضلها لعائلتها ويفضل عائلتها ليها وهي عنوان الفخر. كما قدمنا أمين حامدي اللي هدينا له أغاني الحصة الكل وبش يجينا نهار الخميس لإذاعة صفاقس هو مدير المعهد وعمته اللي هي معاه واللي نجح في البكالوريا رغم فقدانه. اسمعوها مليح يا الناس اللي ساعات لساعات تنقصوا حاجة يبات ما يرقدش. راو هذا يا الوليد فاقد لليدين الاثنين والقدمين الاثنين ومع ذلك نجح في البكالوريا ونجح في الحياة ويتواصل وعنده أصحابه وعنده أصدقاء وعنده معهد يحبوه والأساتذة ومشي الكلية وباش ينحت حياة كيما إسلام كيما غير إسلام. برشا ناس وهبهم ربي أنه يتحدوا برشا ظروف وينحتوا مسيرة النجاح. لي الشرف أني نستقبل إسلام بالوردة. إسلام مرحبا بيك أنسنا برشا أهلا وسهلا. مرحبا يا إسلام. إسلام وين إسلام وينها موجودة ولا لا؟ وروهالي وروهالي خلينا نشوفها في الـ في الـ في الصفحة مش نشوف قصة التليفون. إسلام بالوردة اللي هي بنية مجتهدة من طينة ربي يبارك فيها وفي عائلتها اجتهدت كثيرا من أجل حصولها على الدكتوراه. على فكرة ان نذكركم بالتليفونات 70 164 280 70 164 280 70 164 280 اللي يحب يكلمنا في تهاني للبكالوريا. القصص نحب القصص مش عادية الحقيقة يعني الناس رغم انه قصص النجاح الكلها مش عادية ولكن يحدث وان كيما توا مثال امين حامدي وامثله اخرى. خلينا نمشيو للاخبار اخرى باش وزاره الصحه دعات المواطنين في هالحر اللي اليوم بالله باش نقرا لكم درجات الحراره اللي وصلتني توا اليوم يا سي مراد اعطيني الموسيقى انا والموسيقى تونس 42 أريانا 43 44 في منوبة بن عروس 44 40 في نابل زغوان 44 45 في باجة راو تحت الظل 46 في جندوبة في جندوبة يعني زيدهم 5 ولا 6 وين الكاف 44 44 في سليانة سوسة 43 المنستير 43 المهدية 38 القيروان 46 اليوم 46 في القيروان 45 في سيدي بوزيد القصرين 43 44 في قفصة توزر 46 45 في قبلي صفاقس 39 41 طبعا المعدل 41 في جابس في مدنين 44 وفي تطاوين 43 درجة. حاضرة إسلام ولا مش حاضرة؟ ما هيش حاضرة نسمع غنية وهنا رجعينا.

0: هي غنية مزيانة، أما إسلام بالوردة خير من خير من 20 غنية وغنية، خير من الأغاني الكل، قصة نجاحها خير من أغاني. طيب نرجع لها بعد شوية مراد الغداية، نصافحوا إسلام بالوردة مع شكرنا لزميلنا أحمد بروينة اللي ربطت همزة الوصل بيننا وبين إسلام. إسلام مرحبا بك، نسنا برشا إسلام.
1: عايشة تعلي وبيك أكثر،
0: محلى هالصوت وهالطلة يا إسلام.
1: عايشك عايشك تعلي،
0: ألف مبروك على النجاح.
1: يا صحر
0: ألف
1: عايشك يبارك فيك.
0: اتلهي بي أنا، خليك من العائلة توه، ما عاش تقول حتى شيء للعائلة. نجم نشوفها أنور تو ولا مش قاعد نشوف فيها؟ لا مانيش نشوف فيها تو، هاي بيه تو جيت التصوير. إسلام أنت نجحت في دورة المراقبة؟
1: أي نجحت في دورة المراقبة بموسيون.
0: هلا هلا هلا، معدل
1: 13.38 بكالوريا أدب.
0: تبارك الله على بنتي، تبارك الله على نوارة إذاعة صفاقس اليوم العشية.
1: نعيشك يبارك فيك.
0: توا داركم وين؟ في تينا أنتوما؟ في الطريق.
1: أي دارنا في تينا، طريق جيبس كيلومتر.
0: اوه ها ها، تو نشوف فيك، تو نشوف هاك الوجه المبتسم والسمح.
1: عايشك.
0: انا نعاود ونشكر احمد بروينة اللي كان همزة الوصل بيننا وبينك.
1: ايه قدموا له تحية هاك هو الكل.
0: باهي وين باش تمشي تو؟ شعبة ادبية، شنو باش تاخذ بالضبط؟
1: والله فما برشا اختيارات بين الصحافة وبين الحقوق وبين علم النفس.
0: هي
1: ان شاء الله نعمروا لي شوا ونشوفوا.
0: اعطيني الشوا الاول، الشوا الاول.
1: والله انا الشوا يدور لي ماشي شويه مع الوالد في الحقوق.
0: هاي باه باه،
1: يبدا قانون.
0: هاي سلمنا على الوالد برشا، سلمنا على الوالد برشا. النجاح لشكون تهديه يا اسلام؟
1: النجاح نهدي لعائلتي اول حاجه، خاطر انا كان مش عائلتي راني ما عملت حتى شيء.
0: اللي هما سميهم لنا واحد واحد.
1: اي اختي اول حاجه سحر بالورده.
0: هاي حلو،
1: خاطر انا بحكم عندي فيزيال، انا عندي بروبليم فيزيال.
0: اي تو نجيوه بعد البروبليم، تو نجيوه. اما سمي اخواتك وامك وابوك.
1: اخواتي سحر بالورده، مهندسه،
0: الله مصلي على النبي،
1: وسليم مازال تلميذ ابتدائي، والوالد عبد الله بن ورده، والوالده ناديه بن ورده.
0: الله نصلي على النبي، ربي يخليهم لك.
1: عايشك،
0: محلاها عيله ومحلاها نجاحات، والله نصلي على النبي. والله الواحد قل لي، هي ما هي الكل قدره ربي هكا ولا لا؟
1: قدره ربي بيان
0: سور، قدره ربي. عملت عملية أنت قبل البكالوريا يعني بسنوات ولا المدة هكا؟
1: أي في 2017 27 ديسمبر 2017 عملية على النخاع العظمي، صار لي فشل في النخاع العظمي.
0: أي
1: وما لقيتش متبرع، يعني خاطر بحكم العملية هذه لازم يكون الأنسجة فيها متطبقين مع واحد من العائلة.
0: أي
1: والحمد لله لقيت أختي معايا 70%، عطتني هي من نخاع نتاعها وزرعت، والحمد لله طول بيت.
0: الحمد لله، ان شاء الله ديما مبتسمه، ان شاء الله ديما وجهك سمح كي معك. اما العمليه خلفت لك شويه ضرر في العيون هكا في الشبح نتاعك ولا
1: اثر جانبيه في الشبكيه؟ صار لي نزيف في الشبكيه.
0: ايه
1: والنزيف هكا تدريس، يعني ما فيش دواء لهنا للبرة، هذا كله ماما أكيد ما فهم حتى شيء مع قدرة ربي، أكيد فهم معناتها ربي قادر على كل شيء.
0: كل شيء إن شاء الله ربي يشفي. الحمد لله
1: إن شاء الله.
0: ما تشوف أنت شوية توا إسلامة؟
1: أنا شوف شوية، هو السنتر متاع العين هو هذاك اللي فيه البروبليم، ما نحاول نشوف. أنا بار إكزومبل التابلو ما نجمش نشوفه، أنا في قرايتي بدلت شعبة أداب باش نرتكز على السمع أكثر من البر، خاطر أنا ما نجمش نشوف التابلو.
0: واختك ما لهنا تدخلت يعني وعاوناتك مالك كيفاش؟
1: بتقرا لي الكور خاصه في دوره المراقبه.
0: ايه عندكم مشكلة في الريزو في الدار ولا حاجة كيما هكا، مشكلة في الدار في الريزو، نعش تحل الباب ولا تحل، تقطع التليفون، قص التليفون، قص التليفون. باه احنا قمنا بالواجب، والله قمنا بالواجب. زيد عاود انور كان تحب، ربي يبارك فيك، ربي يبارك فيك وفي عائلتك وفي

التونسي ومرة على الطماطم التونسية ومرة على اليوم. قلت له علاش باش تحدثنا؟ قال لي على الفزدق هاو يتباع منه من غالي شوي. وين ننتجو الفزدق؟ وين في صفاقس مثلا؟ قداش تنتج صفاقس؟ وين في تونس؟ قداش من يعني نصدروا ولا نوردوا؟ الكميات تكفي ما تكفيش؟ في بعض الدقائق هكا نعرفوا أنه اللي يسمعوا فينا شباب، نعرفوا اللي يسمعوا فينا شباب، ولكن حتى هو بروح الشباب يقدم لنا المعلومة. إسلام ربي خليك، أنا نقول لك ربي فضلك. تليفون الله غالب، قص التليفون باهي. يعني نكتفي، يعني نقولوا لها إن شاء الله ربي معاك وربي يحفظك وربي يسترك، وقمنا بالواجب وتنقوم معاك بالواجب وزيادة، وربما تجينا هنا للإذاعة حتى مش الجمعة هذه، هي الجمعة اللي بعدها كن متأكد، هذا احنا متأكدين منه، لأنه الإذاعة إذاعة العائلات.

0: الدنيا الكل فرحة مع تحياتنا الإسلام بالوردة. وكل واحد تحدى مرض، تحدى ظروف وصنع روحه، ثم اللي يعني أكثر منها بكثير كما أمين الحامدي اللي صفحناه وبش يجينا نهار الخميس بحول الله، ولو بالصوت بالصورة حتى على بعد نرضى. مقطوع اليدين والقدمين هكا ربي حب، من اللي هو صغير من اللي تولد عايش عند عمته تهز فيه كما هزاته للروضة، كما يوميا صباح وعشية للمدرسة، يوميا في الإعدادية هكذا، يوميا في الليسي هكذا، وباش توصل الرحلة في الجامعة. ربي عطاها وليد ممتاز جدا جدا، وكانت العمة وكانت الأم عايش عندها. دنيتنا فراح والدنيا متنوعة، ومن نجاح للفزدق اش قرب هذا لهذا. حتى هو كمال العدواني باش يحكي لنا على النجاحات، يبدا ديما بنجاح. قال لي قبل الفزدق انتم تحدثوا على النجاحات، فما ولو تكتب عليه هو اللي جرب انه يزرع بيولوجيا البطيخ والدلاع في الصحراء ونجح. سيدي كمال مرحبا بيك، كنسنا برشا. اهلا وسهلا.
1: مرحبا بيك سيد علي، ومرحبا بك كيف الفريق اللي معكم، مرحبا بكيف المستمعين.
0: شحوالك اي
1: الاسبوع اللي تعدى على الدلاح
0: اليوم الفزدق،
1: وكيف نحكي على الدلاح
0: اي
1: كيف نحكي على الدلاح، ما نزوجش ما نحكيش
0: الريزوق
1: ما نزوجش ما نحكيش على التجربه اللي قام بها المهندس الساب التونسي
0: اي
1: اللي قام
0: الريزو
1: أنتج البطيخ في الصحراء في أرض شط بدون
0: سماد كيميائي
1: تحية. أثبت أن الشباب التونسي نجم يصنع الأمل، والأمل هذا يخلي الأرض الصعبة نجم تعطينا الخيرات
0: أنا نشوف فيك
1: منه إليه تقبل.
0: ربي يبارك فيك. نختصر الحديث لأنه الريزو حاس أنه باش يعملها. الفزدق بعد نجاح الدلاع والبطيخ هم كلهم شباب، رو احنا عشيتنا مع الشباب.
1: كي نحكيه على الفزدق سيد علي، مش نحكيه على مشهد عالمي، ومن خلال المشهد العالمي هذاك اكيد التقارير معناه انت مسكون في حدود 701,000 طن من الفزدق، على عكس الموسم اللي فارت اللي كان 1,200,000، معناها فما تراجع تقريبا بالثلث. وحاجة جديدة سيد علي، هو بالنسبة للفزدق راهو يمشي بالمعاومة
0: اي
1: 1,200,000 و 700,000. في الانتاج العالمي نلقاو الولايات المتحدة تنتج معناها بقرابة 42%،
0: اي
1: بالنسبة
0: امريكا هي الاولى حتى في الفزدق.
1: امريكا هي الاولى حتى في الفزدق، وتجي تونس في المرتبة 11 عالميا والاولى افريقيا. ام عربيا هي الثانية، لان سوريا تفوتنا، سوريا تعمل انتاج ب 55,000.
0: يعني تونس الاولى افريقيا في انتاج الفزدق، الثانية في الوطن العربي هكا ولا لا؟
1: عربيا
0: باهي باختصار شديد سيدي كمال، باختصار
1: بعد سوريا.
0: الثانية بعد زمالة عاد الفزدق الشامل
1: باختصار معناها شديد، مش نحكيه على أن الصابة هذه تتوزع في مرتبة أولى ولاية قفصة اللي هي تأخذ أن النصيب الأسد سنة في حدود 4,900 طن، أي بزيادة نتاع 15% من موسم الفارط. والنسبة هذه تحديدا موجودة في قفصة الشمالية وسيدي عيش وأم العرايس، هذوما أكثر المعتمديات. فيها 2.87 مليون شجرة، فيها 20.5 ألف. الفزدق طولين نعملوا فيه سقوي في تونس. المرتبة الثانية نقا ولاية القصري بحدود إنتاج 1,650 طن، وفي مساحة 82,000 هكتار و830,000 شجرة.
0: يعني لولا
1: 50%
0: أي فسقوي، لولا قفصة والثانية القصري،
1: المرتبة الثانية ولاية القصري
0: الثالثة
1: أي وفي المرتبة الثالثة جي سيدي بوزيدوس ومن بعد جي إسباقس. خاطر الوقت اللي نتبعوا في عاصمة الجنوب بلاد إسباقس نلقاو أن الفزدق بدأ يتوسع معنا تدريجيا
0: وين
1: كم لغابات الزيتون الشاسعة
0: وين
1: قدر الإنتاج هذا النص هو أكبر معتمدين موجود فيها بابير علي بن خليفة والإنتاج السنة مش يكون في حدود 150 إلى 200 طن في فزدق موجود في بابير علي بن خليفة بدرجة أولى الثانية معتمدية منزل شاكر والثالثة معتمدية الغريبة إلى هذوما المناطق هذوما عندنا في فزدق في صفاقس اسمه صنف الماتري وفما صنف صفاقس زاد معناه الاسم بتاعه صنف صفاقس
0: ثم يعني ثم فزدق اسمه صفاقس ثم فزدق اسمه صفاقس
1: أي
0: حلو
1: أي فما فزدق اسمه صنف صفاقس وفما فزدق اسمه الماتري وفما زاد الفزدق الحلبي اللي بتاع سوريا في سوريا سيد علي وما معلوم كيف المستعمين فما مهرجان كامل متاع فزدق مهرجان كامل متاع فزدق
0: حلو
1: هنا في صفاقس مركزة أكثر في بير علي بن خليفة تحت تساوي على 60% من الإنتاج في ولاية صفاقس هذه موجودة في بير علي على مساحة 1200 هكتار
0: تبارك
1: الله مش نوصل
0: احكي لي بقداش يتباع تو
1: مع بدايه عمليه الجني هو مازال ما بداش يتباع لان الموسم يبدا في بدايه اوت اما على حسب معناها اللي هو موجود السنه فما صابة ممكن فزدق اخضر مش يتباع من 12 ل 20 دينار كيلو بعد يبدا شايح وبعدين الناس من نلقوه في المساحات الكبرى وعند الحماسة كذا يوصل حتى 75 دينار الكيلو بس نختم سيد علي موسم الفزدق الحالي يبين أن الاستثمار في الأشجار المقاومة للتغيرات المناخية هو الرهان الرابح في الفلاحة التونسية وخاصة أن يشد الفلاحة في أراضيهم هذا أهم حاجة أنه يقاوم التغيرات المناخية ونعتبره معناه رهان ذكي بالنسبة للاقتصاد الفلاحة التونسي
0: شكرا لك كمال العدواني محلى حتى الصورة اللي وراك الشجر اللي وراك شنو زيتونة هذيك زيتونة هذيك اللي وراك اللي على اليسار
1: فما توتة
0: توتة أنا اللي على اليمين
1: فما زيتونة وفما توتة أي وغادي منها كرموس كحلي أي خيرات ما شاء الله تبدي تاخو بيك مرحبا بيك
0: الله يبارك لك الله يبارك لك كأنه كلنا شكرا كمال العدواني يجي الوقت الطيب ونتلقاه قدرة ربي شكرا تكسح أنا خذينا فكرة الفزدق وين في بير علي بن خليفة 60% من مجموعة سابة صفاقس

أصحابنا وأحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بنك يقربك من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلة السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بنك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.

0: أينما كنتم تحية طيبة وأهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المسائية ونستهلها بالعناوين. ارتفاع عدد ضحايا حوادث الطريق وخبير في السلامة المرورية يدعو مستعملي الطريق للالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية. مخابر والتحاليل الخاصة تتراجع عن إيقاف العمل مع الكنام. إدارة المصالح البيطرية تدعو إلى رفع اليقظة الوبائية وتشديد المراقبة لحماية القطيع. في العالم 6 شهداء في غزة ومصابون بهجوم من مستوطنين بالضفة الغربية المحتلة. وقطر تشيع الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وتعلن الحداد لمدة 4 أيام. إلى التفاصيل، ونشير بداية إلى أن وحدات الحماية المدنية وأعوان الغابات بزغوان تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع منذ عشية أمس بجبل الشحمة. ووفق ما نقلته مراسلتنا من هناك، فإنه تم إجلاء 3 عائلات كانت النيران قريبة جدا من منازلهم.
1: تمكنت وحدات الحماية المدنية وأعوان الغابات بزغوان من السيطرة على الحريق الذي اندلع عشية أمس بسلسلة جبلية تضم 4 جبال بمنطقة سيدي مدين بمعتمدية زغوان، ومنع انتشار النيران إلى المعتمديات المجاورة والتجمعات السكنية، حيث تم إجلاء 3 عائلات كانت مقر سكنهم قريبة من رقعة النيران المشتعلة. وفق ما أفادنا به مصدر مطلع، فقد تم اليوم كذلك الاستعانة بجيش الطيران الذي استعمل المروحية العسكرية في معاضدة مجهودات أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات وفرق التعزيز التي تم الاستعانة بها من الولايات المجاورة. ووفق ذات المصدر، فقد تسببت النيران في إتلاف أكثر من 1000 هكتار من سلسلة الجبال بسيدي مدين في حصيلة أولية ونفوق عدد هام من الحيوانات.
0: شكرا زميلة حنان العباسي من ولاية زغوان على هذه التغطية. سجلت مؤشرات السلامة المرورية في تونس تحسنا منذ بداية السنة الجارية وفق أحدث إحصائيات المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية. وأظهرت المعطيات إلى غاية 9 جويلية الجاري تراجع عدد حوادث المرور إلى 2388 حادثا مقابل 2951 حادثا خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بانخفاض قدره 563 حادثا بما يعادل 19.8%. ومقابل انخفاض عدد الحوادث، فارتفع عدد القتلى إلى 665 قتيلا مقابل 603 قتيل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة 62 قتيل. وفي علاقة بالسلامة المرورية، دعا الخبير لطفي غربال في تصريحه للأخبار مستعملي الطريق إلى توخي أعلى درجات اليقظة أثناء القيادة والالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي الحوادث المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة خاصة خلال هذه الفترة.
2: بالنسبة للمسافات الطويلة ونتفقد العربة متاعنا، يلزم تفقد كل ما هو سوائل قبل الانطلاق وحتى بصفة يومية باش الإنسان يشوف مستوى السوائل، زيوت المقود، زيوت المحرك، المياه متاع التبريد. يلزم نتفقد عجلاتنا درجة الانتفاخ متاعها وحالتها، فسياقة تحت تأثير التعب والرهاق راهي مساوئها خطيرة جدا. الالتزام بقواعد الجوالين ضروري، عدم استعمال الهاتف الجوال يوصل في حالة استعماله يضيع لك التركيز إلى حدود 70%، باش الناس الكل نخرج من ديارنا لباس ونرجع لديارنا إن شاء الله لباس، وربي يحفظنا ويحفظكم.
0: في سياق الحركة الاحتجاجي، ينفذ مهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص غدا إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والجماعي والسياحي واللواج والنقل الريفي، وذلك انطلاقا من 5 صباحا وإلى حدود 9 ليلا. نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعراف معز السلامي أفاد اليوم في تصريح للأخبار أن الإضراب ما زال قائما، ويأتي على خلفية سياسة المماثلة التي تنتهجها سلطة الأشراف وعدم إيفائها بالالتزامات والتعهدات السابقة تجاه القطاع.
3: بالنسبة للإضراب المزمع قيام فيه إن شاء الله نهار الاثنين 13 جويلية 2026 بداية من الساعة 5 صباحا 9 ليلا مازال قائم باعتبار اللي صوت الإشراف مازالت مواصلة في انتهاج سياسة المماطلة وسياسة التهميش بخصوص القطاعات النقل العمومي غير منتظم للأشخاص، رغم اللي فما محضر جلسة اللي نص على عديد النقاط والملفات. حاب نذكر منها اللي التزمت السلطة بتنقيح القانون 33 سنة 2004 مع صدور كراس شروط بخصوص العمل بالتطبيقات وصدور كراس شروط في نظام العمل بالمحطات، ثم موضوع الزيادة في التعريفة اللي تم الاتفاق عليها والتوافق بالأرقام باش تكون تفعيلها في موفى مارس 2026. كان ثم رجوع على التعاهد والالتزام المكتوب والممضى من طرف سلطة الإشراف، للأسف الشديد مازال سياسة الكبر والتعالي وتهميش هذا القطاع متواصل، وفماش جدية في أخذ الملفات هذه اللي ما تقولش كيف للدولة في شيء.
0: في شأن صحي، قررت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تأجيل إيقاف العمل بنظام الطرف الدافع مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض والذي كان مبرمجا يوم غد، وذلك إثر لقاء جمع ممثليها بوزير الشؤون الاجتماعية ومسؤولين من الكنام أسفر عن تقديم تعهدات بخلاص المستحقات المتخلدة بذمة الصندوق وفق أجال متفق عليها. بإمكان الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا أجراء الفحص الطبي المجاني بداية من الغد وإلى غاية يوم 31 من أوت القادم بمراكز الصحة الأساسية المستوصفات، مع ضرورة استظهار المعنيين بالأمر بملفاتهم الصحية المدرسية بعد تسلمها من معاهدهم الأصلية، حسب مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بصفاقس الدكتور فتحي بشا.
4: الفحص الطبي للناجحين الجدد في البكالوريا، كل عام اللي ينجح في البكالوريا مش يتعدى للمعهد نتاعو، مش يتسلم الوثيقه نتاع الباك نتاعو باللي هو ناجح، شهاده الباك نتاعو، مش ياخذ معاها الملف الطبي المدرسي، يمشي لاقرب مركز صحه اساسيه اللي ما يعتبر بما هو مستوصف لدارو. البيريود ما بين 13 جويليه حتى الاخر اوت، علاش؟ خاطر السنه الجامعيه تبدا نهار 1 سبتمبر. فرق الصحه المدرسيه موجودين في مراكز الصحه الاساسيه باش يستقبلوا الطلبه نتاعنا باش يجرى الفحص الطبي طلب الجدد.
0: في شأن فلاحي، قررت الإدارة العامة للمصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعزيز تدابير المراقبة الميدانية ورفع درجة اليقظة الوبائية بكامل مناطق البلاد، وذلك في إطار خطة استباقية لحماية الثروة الحيوانية الوطنية ودعم استدامة قطاع الانتاج الحيواني والأمن الغذائي. في سياق متصل، أعلنت عدد من المؤسسات الفلاحية العمومية التونسية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو مكتب تونس عن مصادقة لجنة قيادة مشروع سلامة استخدام المياه المستعملة على خطتين لتحسن التدريجي لمحطات الضخ ومتابعة المناطق السقوية في المنطقة النموذجية بولاية سوسة، وذلك في إطار برنامج يهدف إلى تنظيم الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية في قطاع الفلاحة. نمضي إلى أخبار العالم ونستعرضها بإيجاز. استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون بهجمات جديدة من جيش الاحتلال على قطاع غزة اليوم، في حين أصيب 7 فلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين بالتزامن مع اعتقال القوات الصهيونية 22 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة. قال وزير دفاع الكيان الصهيوني إسرائيل كاتس إن جيش الاحتلال نفذ عمليات تدمير واسعة في جنوب لبنان على غرار ما جرى في قطاع غزة، وأكد أن قوات العدو دمرت بصورة شبه كاملة 24 قرية حدودية وأقامت منطقة أمنية خالية من السكان على طول الحدود الشمالية في لبنان. أعلن الديوان الأميري القطري الحداد العام في كافة أنحاء قطر لمدة 4 أيام اعتبارا من اليوم بعد وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير السابق للدولة وولد الأمير الحالي عن عمر ناهز 74 عاما. أدانت دول عدة الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت دولا بالمنطقة، فيما تراجعت حركة الملحة عبر مضيق هرمز بشكل ملحوظ بعد أعلان إيران إغلاق المضيق. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الولايات المتحدة وجهت ضربة قوية جدا لإيران خلال الليلة الماضية ردا على هجمات طهران على سفن في مضيق هرمز. تذكير في الختام بأبرز عناوين هذه النشرة. ارتفاع عدد ضحايا حوادث الطريق، وخبير في السلامة المرورية يدعو مستعملي الطريق للالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية. مخابر التحاليل الخاصة تتراجع عن إيقاف العمل مع الكنام. إدارة المصالح البيطرية تدعو إلى رفع اليقظة الوبائية وتشديد المراقبة. في العالم 6 شهداء في غزة ومصابون بهجوم من مستوطنين في الضفة الغربية. وقطر تشيع الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وتعلن الحداد لمدة 4 أيام.
5: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn. radiosfax.tn
6: إذاعة صفاقس.
7: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
6: عشرة ديمة.
5: سبور نيوز.

0: 15 دقيقة بعد السادسة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع جديد مع آخر الأخبار والمستجدات الرياضية. البداية بالمونديال، المنتخب الأرجنتيني آخر المتأهلين إلى الدور النصف نهائي بعد فوزه على سويسرا اليوم الفجر بنتيجة 3-1، وهكذا برنامج الدور النصف نهائي مش يكون على النحو التالي. غدوة 3 انطلاقا من 8 المنتخب الفرنسي مع منتخب إسبانيا، ويوم الأربعاء الساعة 8 أيضا المنتخب الإنجليزي يواجه المنتخب الأرجنتيني. وسباق الهدفين يتواصل أيضا في الصدارة، نقاو ليونيل ميسي وكيليان مبابي 8 أهداف لكل لاعب، في الملاحقة جود بلينغهام وهاري كين 6 أهداف لكل لاعب، مازالوا في المنافسة اللاعبين ذوما أيضا مع تأهل منتخبهم المنتخب الإنجليزي. طبعا من أخبار المونديال إلى أخبار الأندية، والبداية ببلاغ يهم الاشتراكات بالنسبة لنادي صفاقسي. وفي إطار الاستعداد للموسم الرياضي القادم، الهيئة المديرة لنادي صفاقسي تعلم جماهيرها الكرام بانطلاق عملية بيع الاشتراكات السنوية اللي تخول لحامليها الدخول إلى ملعب طيب المهيري لمتابعة مباراة الفريق، طبعا في إطار بطولة الرابطة الأولى، الدور التمهيدي ودوري المجموعات لكأس الاتحاد الإفريقي. عملية بيع الاشتراكات تنطلق على 3 فترات. الفترة الأولى مخصصة للمشتركين السابقين، تبدأ غدوة وتتواصل حتى يوم 20 جويلية، ويحق لكل مشترك في الموسم السابق تجديد اشتراكه مع الإبقاء على نفس المقعد ونفس المدرج. طبعا هذا بالنسبة للفترة الأولى. الفترة الثانية مخصصة لتغيير المقاعد من 21 إلى 24 جويلية، ستمنح فيها الأولوية لمنخرطي سوسيوس لتغيير أماكنهم أو لاقتناء اشتراك مدرجات حسب المقاعد المتوفرة. من 25 إلى 29 جويلية تمنح الأولوية للمشتركين السابقين الراغبين في تغيير أماكنهم، والفترة الثالثة والأخيرة ستكون مخصصة لعموم الجماهير طبعا، وتنطلق يوم 30 جويلية. طبعا كما لاحظتوا عدد بالنسبة لعدد الاشتراكات كالعادة سيكون أقل من الطلب، لأنه جمهور السياسات وعدد الأحباء ما يتمشيش في الحقيقة، والطاقة القصوى لملعب طيب الميري أكبر بكثير. الأكيد أنه كالعادة عدد كبير من جماهير السياسات لن يتسنى لها اقتناء الاشتراكات، لأنها ستنفذ بسرعة كما تعودنا كل موسم، ولن تلبي حاجة الكم الهائل من جماهير النادي اللي لا ترى حلا لهذا الإشكال إلا على الأقل في خطوة الأولى فتح كل المدارج في ملعب طيب الميري، وفي خطوة ثانية توسعة الملعب طبعا حتى يكون في مستوى عدد جماهير النادي الصفاقسي. المدرب نبيل كوكي من المنتظر يوصل خلال 24 ساعة القادمة إلى صفاقس لإتمام إجراءات إمضاء العقد والانطلاق في العمل والتحضير للموسم المقبل، بداية من يوم الثلاثاء مع أولى الحصص التدريبية للفريق. والهيئة المديرة للسياسات رفضت تذكر رسميا العرض اللي تقدم به ناديها كان السويدي من أجل تعاقد مع المدافع يوسف حبشية، نظرا لضعف العرض المادي المقدم من الفريق السويدي. نقعد دائما مع أخبار الأندية التونسية. الهيئة التسريعية للنجم الساحلي توصلت إلى اتفاق مع المدرب الفرنسي كريستيان براكوني المدرب السابق للترجي الرياضي التونسي الإشراف على المقاليد الفنية للفريق. طبعا من المنتظر أن يتم الإعلان على التعاقد مع المدرب الفرنسي هذا في الساعات القليلة القادمة. في نادي البنزرتي اليوم تم تعيين هيئة تسييرية باش يترأسها الدكتور رياض مقداد، هذا يجي طبعا بعد حالة الشغور اللي عرفها الفريق على المستوى الإداري بعد عدم تقدم أي قائمة لخوض السباق الانتخابي للفريق. مش تولي هذه الهيئة تسييرية الدولية باليومية للفريق لمدة 2 شهر فقط طبعا حسب القانون، بداية من اليوم 12 جويلية. لجنة الاستئناف في جماعة كرة القدم تعقد يوم الثلاثاء القادم جلسة للنظر في ملفات الاستئناف المقدمة أولا من مدافع الترجي الرياضي التونسي محمد أمين توغاي، نذكره وقع تجميد نشاطه عام كامل، وأيضا من مهاجم الإفريقي فراس شوات اللي تلقى عقوبة من الرابطة ب3 مقابلات. ونختم أخبارنا بالكرة الطائرة. الدورة الترشيحية المنطقة الأولى المؤهلة لنهائيات البطولة الإفريقية للسيدات للدور حاليا في مدينة وهران الجزائرية، ونذكر مؤهلة للبطولة الإفريقية اللي مش يتم تنظيمها في العاصمة الكينية نيروبي من 23 أوت إلى 5 سبتمبر. اليوم كان الموعد مع حفل الافتتاح، والآن انطلاقا من 6 بداية المباراة الأولى كما قلنا تونس الجزائر، والمباراة الثانية غدوة الاثنين 13 جويلية. وفي صورة التعادل في النقاط سيتم الاعتماد أولا على فارق الأشواط ثم فارق النقاط للفصل بين زوز منتخبات. نذكر منتخبنا دربو الإيطالية أليساندرا كامبيديلي بمساعدة حسني القرموصلي وزياد الغربي. هكذا نكون وصلنا لنهاية أخبار الرياضة. جميع تحية أنور، وأيضا تحية لمراد الحاج قاسم. نتقابل معكم إن شاء الله في قادم موعدنا الرياضي، وليتشاهد يقول لكم إلى اللقاء.
1: ستوديو الصيف.

0: 30 دقيقة. مرحبا بالناس الكل، ثنية زينة القاصدين ربي يخدموا داخلين المدينة، ماشيين يسهروا، ماشيين لأي مكان، نستخدم ناس مسافرة، ربي يبارك فيكم إن شاء الله. تهاني العائلات، وإحنا نهار لحد العشية وعنده ديما ميزة خاصة نهار لحد العشية باش نمشيوا لبنية أخرى، أكيد نجاح في البكالوريا مريم بن بروينة، يعني باش تتقدم، باش تقدموا لها بالتهاني بعد نجاح وبعد تعب. مريم مرحبا بك، كنسنا برشا.
1: يعيشك
0: ألف مبروك على النجاح.
1: يعيشك يبارك فيك.
0: بكالوريا شنو؟
1: بكالوريا اقتصاد.
0: بكالوريا
1: اقتصاد وتصرف.
0: اقتصاد وتصرف، وين قريت يا مريم؟
1: لساعة قارب اثنين.
0: للساعة قارب اثنين. نجحت في دورة المراقبة بطبيعة الحال؟
1: لا، في
0: الدورة الأولى. في الدورة الأولى، سامحني. أنا اللي غلط، أحمد بروينة صحيح وأنا غلط. نجاحك ليش كنت تهدي؟
1: والله أول حاجة شكرا إذا تفقف على لفت الكريمة والتهنئة.
0: عاد ذلك وجبنا.
1: يعيشك. حب نشكر رب اللي عاوني أول حاجة باش فرحت عائلتي اللي وقفت معايا، أمي وبابا اللي تعبوا برشا وباش وصلت لنتيجة هذية. ونحب نقول لتلامذة الكل، فرحة البكالوريا إحساس يتعاش وما يتوصفش. نحب نقول لهم ما تسلموش، وكل تعب يتعوض ويتنسى. مشكورة الناس اللي جات وهنات من القريب والبعيد، والله ديما فرح الناس الكل وينجح تلامذة الكل.
0: الحمد لله الحمد لله. وفي نهاية الأمر شو نقول لك، حتى اللي ما ليش حكيت حظ، هي حتى اللي ما نجحش في الكنترول مش يجي أيام أخرى ويعاود ويقرأ ويتوكل على ربي وينجح.
1: أكيد أكيد،
0: طالما أنه ثم إحساس النجاح لازم ينجح.
1: أكيد.
0: شكرا لك يا مريم، ربي يفضلك.
1: شكرا، يعيشك تعليق على
0: ولو أنه مش نصعب شوي، أحمد يقول لي سهل عليها، مش نصعب علي. تو الناس كل قرات يتيد، والناس الكل تعبت، والناس الكل سهرت، والناس الكل قلقت، والناس الكل صبرت، أما ثميش هكا في تجربتك حاجة اللي تعبتك برشا معناتها أكثر من لازم؟
1: والله
0: هي بصراحة
1: أنا هذي الباكة سيلو دوزيا مانين رحتي معناتها غمني والعودة الباك، فكانت لي هي الحاجة اللي ما كبش معناتها.
0: أي مش سهلة بطبيعة الحال، مش سهلة. والحمد لله اللي حط في مخه أنه باش ينجح ينجح.
1: هيك علاش ديما نقول معناتها اللي ما لازمش نسلمه، ما لازمش نقيسه، وديما نبقى وراء أحلامنا راهو ما فماش مستحيل معناتها.
0: شكرا لك، يفضلك، إلى اللقاء. شكرا
1: شكرا
0: شكرا مريم بروينة، جمال الطريق وكافة أفراد العائلة، يهنيون نهجي بمناسبة نجاحها في دورة الأبطال، وإلى الأمام يا نهى. نور بالباية ذي بنية ممتازة جدا، كما اسمها كما وجيها كما البكالوريا اللي خذيتها، بكالوريا اقتصاد والتصرف. تقول لي نهدي نجاحاتي لبويا مراد بالبي وأمي بسمة بوعرادة، ولكن قد ما ننساش صديقاتي اللي تعشرت نويهم وقريت نويهم وسهرت نويهم ورجعت نويهم، مروة جراية والدها وليد جراية وأمها يسرى أبو عزيز، ورانيا العيادي والدها منير العيادي وأمها فاطمة مزيد، وصديقتها آمنة بنت محمد لوحيشي على دعمها المتواصل. ربي إن شاء الله ينجحكم، إن شاء الله ديما يعني شملكم الموم وديما ناجحين ومتميزين. بيا الغرياني اليوم عيد ميلادها الأول، جدتها الكبيرة نورة الدار نعيمة اللجمي، تحييها. والتحية إلى بيا من جديها لطفي الغرياني وثريا الرقيق وجديها صابر الجريبي وإكرام البهلول وبوها أمين وأمها رحاب وبيا البيا، هي اسمها بيا وهي بيا. إذا كان ثم تليفونات نستناوها، وألا نمشي وليد توفيق في كوكتيل مزيان. وليد بزيل عايش في أذهان برشا ناس، أجيال رفقة وليد توفيق.

0: تليفون آخر من لوزة، شوف من عقارب الجبنيانة، من عقارب الجبنيانة ديما إذا اتفاق تقرب المسافات. إلا سوسن مرحبا بيك وألف مبروك على نجاح الوليد.
1: يا عايشك سيد علي، بارك فيك إن شاء الله، وألف مبروك اللي نجحوا في الدورة الرئيسية ودورة المراقبة.
0: هذا الصوت باح من السهرية، الصوت باح من السهرية ولا من بحر اللوزة؟
1: لا من السهرية، ما زلت مشيت في البحر.
0: هاي ذا إيش اسمه الوليد؟
1: أيوب.
0: أيوب
1: الوج.
0: الوج. بكالوريا
1: تقنية.
0: أعطاك ربي على قد قلبك يعني، وفرحة لميمة
1: هيشك سيد علي
0: بالتهاني وبالأفراح وبالخير وبالتوفيق، وتحياتنا لأيوب المتميز. شكرا لك للسوسة،
1: عايشك سيد علي، بارك لك.

0: ربي يزهي الجميع ان شاء الله. ولي التوفيق عندكم برشا ربما اجيال رفقه الصوت هذا. والله صوت مزيان ولون حلو وعشر اجيال ونهار لحد ديما نتذكروا بعض الاصوات اللي ربما بعدت اللي ربما ما عادش تسمعوها برشا ما عادش تشوفوها برشا. التليفونات نوصلوا وافراح العائلات. سيدي خميس يقول لي سالم عيسى ربي يبارك فيك يا سالم. سالم عدنا سي خميس مرحبا بيك سيدي خميس سهل وسهلا.
1: اشحالك يا سيدي علي
0: ربي فضلك
1: عايشك يرحم الوالد.
0: اي شكون عندنا نجح في البكالوريا؟
1: لا عندي نجح البكالوريا بنت عمي هاي في الحمرون ما عندي حفل زفاف.
0: اي شكون يا سيدي؟
1: أشرف الحمروني وشريكة حياته سارة العايد.
0: يا باهي بالهنا وبالخير وبالفرحة وبالسعادة وبالذرية الصالحة وبالمستقبل الباهي.
1: وعندي بنت خوية شايمة الحمروني وشريك حياتها محمد النصر.
0: بالخير وبالسعادة وبالفرح إن شاء الله.
1: عايشك يا رحم والديك.
0: والتحية تأتيهم من شكون؟ خميس؟
1: أي خميس الحمروني.
0: منين يا خميس؟
1: سويسي ولاية المهدية.
0: يا سيدي سلمنا على السويسي والمهدية السمحة وربي يبارك فيك وشكرا على الاستماع. شكرا ليك يا خميس شكرا. عائلة الترابلسي وعائلة عبيد إلى الأخ مكرم الترابلسي وزوجته نور عبيد بمناسبة نجاح ولدهم محمد في البكالوريا في دورة الأبطال. وبطل يا محمد وحياة الخير والسعادة والبركة لمحمد الترابلسي. إن شاء الله نفرح فيك نفرح معك بالإجازة في أقرب الأوقات. السيدة العجيل مرحبا بك أنسنا برشا.
2: عسلامة أخويا. عسلامة أخويا أخويا علي معايا
0: ربي فضلك يا لله.
2: يا عيسى كنحب نهني بنتي عرس البارح عيسى العجيل ورجلها وائل هنتاتي نتمنى لهم حياة سعيدة. ونحب نهني راجلي اللي يقف مع بنته الحمد لله وصلنا لبلاصتها.
0: سي عبد الرزاق
2: سي عبد الرزاق العجيلي
0: اللي عدلي التليفون قالوا لي
2: سي عبد الرزاق العجيلي وانا امها نجوى العجيل واخواتها الكل تمنوا لها حياه سعيده.
0: شو اسمها اخواتها؟ سمي لي اخواتها.
2: اسمها اخواتها عبير العجيل ونور عجيل ومحمود عجيل.
0: ربي
2: تمنوا لها حياه سعيده وان شاء الله ربي يفرحها بعجل
0: وان شاء الله تفرحوا بها وتفرحوا بهم الكل يا رب.
2: خالتها وخالتها وعمتها الناس الكل اللي فرحوا لها الكل
0: ما لا الصوت باح من الغناء هذا وسهريات اللي
2: والله بحينا بحينا بعجل. وخالها حرز العجل زيدة ومرته وصغاره
0: أنا
2: جيراني ونقفوا معايا جيراني كل وحبابي ان شاء الله ربي ان شاء الله يخليهم وربي ان شاء الله يفرحهم الناس الكل.
0: وين تسكنوا انتم يا لالا؟
2: انا نسكن في تيق المهدية في البستان.
0: هيا قريب عاد
2: قريبة للبيت الحمد لله. وانا راني انا راني
0: ميدوم حال راهو ميدوم حال
2: الحمد لله والله الحمد لله ربي هنني عليها بنيتي.
0: شكرا لك يفرحك تهانينا الى اللقاء شكرا. كوكتيل مزيان للعرايس في لمة الأحباب ولمة العائلات واستديو الصيف واستديو العائلات.
3: قرب شوف المحفل وراه

للمحفل واحبابه حفلوا بكسر.

الحرارة خاصة اليوم رغم أنه بداية من غدوة العشية يقول محرز الغنوشي ونهار الثلاث تهبط شوية الحرارة يصير ثم منخفض وانخفاض في الحرارة وبعد ترجع آخر الأسبوع ترجع الحرارة من جديد. الحرارة 45 و46 بين باجة وجندوبة والقيروان وقبلي صفاقس في حدود 40 39 40، ثم شوية أقل في المدن الساحلية ولو أنها مش قليلة يعني توصل حتى 41 من 37 أو 36 حتى 41. المهم الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ولو أنها بدأت من عروس الحكاية ولكن هي توا قاعدة في مدن أخرى. المياه المعدنية اللي يكثر استهلاك المياه، وتعرف أنه تونس من أكبر البلدان في العالم اللي يستهلكوا المياه المعدنية، لاحظت أنه يعني كمية كبيرة من المياه توا بدأت بنعروس 63,530 لتر من المياه، 63,530 لتر من المياه المعدنية رصدتها مخزنة وتم نقلها في ظروف غير مطابقة لمتطلبات السلامة الصحية، وكانت مخزنة في فضاء مفتوح يعني ماهوش مسقف، عرضة للغبار ومباشرة تحت أشعة الشمس. يعني السيد قبل ما يبيعهم ولا قبل ما يدورهم على الحوانت ماهوش حاتم في ظروف صحية، حاتم في جراج ربما أو في مكينة أو في من عرش وين، المهم عرضة للشمس. تصور يعني قبل ما يهزم للحوانت هو جهل كميون، كميون كبير هبط له البضاعة كاملة، قعد ذاك النهارين وثلاثة ربما وأزيد وهما في حرارة الشمس، وبعد يمشيوا للحوانت ضبطت الكمية هذية وقائمة بفرق يعني تقوم بزيارات في بعض الولايات. المهم نبهوا الناس راهو ما يصيرش أنك قبل ما تبيعها تخليها في الشمس وإلا تنقلها حتى بعد خاصة ما بين 11 10 ونص، ما بين 10 نقوله والأربعة متاع العشية نشوف في كاميونات نشوف كراهب تهز في الماء، راهو خطر برشا خاصة في قوارير بلاستيكية، خطر برشا برشا زادة. والهيئة تقول المراقبة الرسمية ستتواصل أو حملات المراقبة عمليات المراقبة ستتواصل للتصدي لمثل هذه المخالفات التي من شأنها المساس بصحة المستهلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن كل واحد يبيع الماء وهو عرضة للشمس وينقل الماء وهو عرضة للشمس. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدعو المواطنين الكل إلى اقتناء المياه المعدنية من نقاط بيع تلتزم بشروط الحفظ السليم وتتجنب شراء القوارير المعروضة مباشرة لأشعة الشمس أو في ظروف تخزين غير ملائمة. مسافرين كرهبة مسافرة باش ياخذ ستيكة ماء أي تاخذها وهي في عرضة للشمس لا. والهيئة تقول الإبلاغ عن أي تجاوزات عبر الرقم الأخضر المجاني كيفاش تكلموا بلاش فلوس 801 0 69 77، اكتبوا ولا احفظوا ولا سجلوا 80 106 977، 80 106 977. اذا شفت والا تعرضت الحكاية فيها انه بحذاك شكون شرى ماء ولا باع ماء ولا نقل ماء في ظروف خاصة المعرضة للشمس وللغبار 80 106 977. فيصل مرزوقي مرحبا بك، غنستنا برشا جيل الأغاني الجميلة والحلوة والكوكتيلات على الطاير، الله يبارك فيك. شو الوقت سيدي فيصل؟ 7:09.

0: والله كنا نسمع في الهزيجة التونسية محلاك يا فيصل، والله اختياراتك مزيانة، وزياد ودرساف، زياد غرسة ودرساف الحمداني ربي يبارك فيهم على هال يعني أصوات مزيانة ترجع للتونسي المزيان. حبيت نقدم لكم رانيا، رانيا جميعي، قصة مزيانة برشا. احنا هالأيام كل عايشين على إيقاع الأفراح، الله اللي يقطع لنا فرح يا رب. بعد الزواج وبعد انقطاعها 4 أو 5 سنوات ترجع وتاخذ البكالوريا، هاي حاجة مش عادية. يا رانيا مرحبا بيك.
1: عسلامة. مرحبا بيك.
0: كل التهاني ليك وراجلك وعائلتك.
1: عايشك ربي فضلك. عايشك
0: انت ربي فضلك. انت رانيا الجميعي؟
1: لا، رانيا العيادي.
0: رانيا العيادي، سامحني. انا غلط. اما ايهم
1: وامان الله.
0: وامان الله الجميع، يا ذو مولاد اختك، هما اللي يفيقوني، هما اللي يفيقوني وقالوا لي خالتنا قصة نجاح متميزة. قداش قعدت منقطع عن التعليم؟
1: قعدت 4 سنين.
0: أربع سنين
1: ما قريتش، أما قعدت نقرأ في الدار، يعني نخدم روضة في روضة، وقعدت موظفة يعني على قراية، حتى معناتها قديش من عام يعني حبيت اللي نعمل لانسكري. سبحان الله، السيتي سكر وأنا ما نخلطش يعني باش نعمل لانسكري متاعي. أما ما أيستش يعني، قعدت ديما نقرأ باش ما ننسيش يعني الكور. وسنة معناتها بالحق نشكر أمي وراجلي اللي معناها حرص على أنه معناها من أول العام نقف الروحي ونسجل من الأوائل، ومعناتها بالحق دعموني ما باللي معناتها باش نحاول اني نرجع لهم المعروف اللي قدموه لي. ما نيش باش ننجم، نحب معناها نقول لهم يعيشك وربي فضلك ليا.
0: الوالده شو اسمها؟
1: اسمها فاطمه العيدي.
0: ربي يبارك فيك يا فاطمه يا باهيه. والزوج الفاضل
1: مكرم العيادي.
0: يا مكرم يا عيادي، انت مثال الازواج الطيبين الصالحين المميزين، وربي يبارك لك وانا نصفق لك من هنا. ونجاحك نجاحك انت في نهاية الامر.
1: اكيد انا نحب نقول له عايشك على انه معناها تعب معايا، خاطر نمشي نخدم في النهار ونمشي معناتها يجي يوصلني للليتيديت للسونتر اللي نقرا فيه الليتيد، ويروح بيا معناها في الليل مخر. وبالحق يعني نحب نقول له عايشك وبارك الله فيك على وقتك معي. ونحب اكيد جدا يظني نشكر خويا واخوتي كليكا معناها اللي وقفوا معي ودعموني. امي بالحق يعني باللي نحاول اني نوفر الراحة اللي وفرت لي، هي نوفرها لها منيش باش ننجم، ودعمها لي ودعاها لي بالحق. ان شاء الله ربي يفضلها لينا وربي يخليها لي تجف في قروسنا ان شاء الله.
0: وامان الله وايهم عاونوك.
1: اي اكيد ملا. هيكم صغيراتي بالحق، ما نشوفهمش صغار اختي، نشوفهم صغاري انا. بالحق نحبهم محبه خاصه طبعاً. وعندي زاد ولد اختي ولد خويا انور العيد على اسم بابا، حتى هو ربي ان شاء الله يفضله لنا، وان شاء الله يا ربي نشوفهم في اعلى المراتب. بالحق ان شاء الله ربي يفضلهم وربي يفضل لي عائلتي وربي ان شاء الله يفضل لي راجلي.
0: شكرا. انت مثال الزوجة الصالحة والفتاة التونسية الصالحة والناجحة والمتميزة. شكرا لك.
1: فضل
0: إلى اللقاء. شكرا. يسمعوا فينا في بني ربيعة في سوسة، فرحانين برشا بسونيا الزايدي اللي تهني سلفها وخوها عبدالله سليمان بمناسبة عيد ميلاده، وتقول له كل عام وانت بألف خير، وتهني بنته سهران سليمان بمناسبة زواجها ورجلها أحمد نصرلي، وتتمنى لهم الحياة السعيدة، وربي إن شاء الله يجعل حياتهم حياة الخير والسعادة والفرح والتميز والذرية الصالحة. يسمعوا فينا كما قلت في بني ربيعة بولاية سوسة، وحتى فيصل مرزوقي اختار لهم أغنية من تراث الساحل تتغنى في الأعراس. هكا فيصل.

قصة مزيانة أخرى جينا من قطر. ياسمين مقني الفتاة التونسية المتميزة أم سيلين وتالين هي زوجها وهي أم زوجها محمد أمين القبي يسمع فينا في قطر وربي يبارك في بوها حمادي وأمها درة بن عامر وأختها بودور ونسيم خوها وعمتها أحلام مقني هنيوها على النجاح في البكالوريا يا فيصل. الناس اللي يسمعوا فيها بعد 11 سنة رجعت واخذت البكالوريا بتميز. كل التقدير وكل الفرح والخير لياسمين مقني.

0: ندفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: السيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف.
3: تعامل الكيف.
4: صيف السنة دي سنة.

أحبك واحدة من أشهر كلاسيكيات الغناء المصري، بقيت حاضرة بصوت ليلى مراد ونجاة الصغيرة معا، ولكل نسخة جمهورها الذي يفضل الاستماع إليها بصوت إحدى المطربتين. لي خلتني أحبك بصوت ليلى مراد.

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية، مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.

0: ليلا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. بإمكان الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا إجراء الفحص الطبي المجاني بداية من يوم الغد إلى غاية يوم 31 من أوت القادم بمراكز الصحة الأساسية المستوصفات، مع ضرورة استظهار المعنيين بالأمر بملفاتهم الصحية المدرسية بعد تسلمها من معاهدهم الأصلية. ينفذ مهنيو قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص غدا الاثنين إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي وسيارات اللواج والنقل الريفي بكامل ولايات الجمهورية، انطلاقا من الساعة 5 صباحا إلى حدود الساعة 9 ليلا، وذلك على خلفية عدم تنفيذ سلطة الإشراف تعهداتها وعلى رأسها الزيادة في التعريفة، حسب ما أكده معز السلامي النائب الأول لرئيس الجامعة الوطنية.

0: نقلة تابعة لمنظمة الأعراف من جانبه دعا المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقلة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم كافة منظوريه في قطاع النقل غير المنتظم إلى عدم المشاركة في أي تحرك أو إضراب مبرمج غدا، مؤكدا أن الدفاع عن حق ومكتسبات العاملين في القطاع يكون عبر وحدة المنظمة النقابية واحترام قرارات هياكلها الشرعية والتمسك بالطرق النقابية المسؤولة وفق نص البيان. في العالم، طلب فلسطينيون اليوم بإعادة فتح المدخل الرئيسي لبلدة عزون قرب مدينة قلقيلية شمالية الضفة الغربية المحتلة الذي يغلقه جيش الاحتلال الصهيوني منذ أكتوبر 2023، محذرين من تداعيات الحصار على نحو 50 ألف نسمة وعشرات المتاجر. أفادت وسائل إعلام إيرانية الأحد بسماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس وقرب جزيرة قشم جنوبية إيران في منطقة مضيق هرمز، ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب الجيش الأمريكي الذي أعلن في وقت سابق من اليوم أنه ضرب نحو 140 هدفا في إيران. قال ائتلاف رئيس الوزراء الصهيوني أنه من المقرر إجراء انتخابات عامة في 27 من أكتوبر القادم. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: اتخلى القصف، طلع الصباحة، اوه مل كف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم الصحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنضاف.
4: كافح الفساد خليها تنضاف.

مساء الخير، مساء المحبة، مساء الأنوار، أهلا وسهلا، تحياتي لكل من يستمع إلينا أينما كان، في البيت، في السيارة، في العمل، على شبكة الإنترنت. عدد جديد من حبر كلمات صارت لنا متواصلة إلى حدود منتصف الليل. هذا المساء نحتفي بالرواية الثامنة للكاتبة الروائية الأستاذة الدكتورة سلمى اليانجي، كوارنتينا أو الحجر الصحي. تغوص في عتمة الحجر الصحي لتكشف زوايا خفية من النفس البشرية والعلاقات، حيث تصطدم الذكريات بالقلق وتمزج الرواية بين الواقع اليومي والذكريات. ضيوف سارتنا هذا المساء في حبر الكلمات كما ذكرت الأستاذة الكاتبة دكتورة سلمى اليانجي، الأستاذ الناقد مربي الأجيال الحمادي القسنطيني، الأستاذ الناقد وصديق إذاعة صفاقس صديق البرامج الثقافية الأستاذ علي العامري، الأستاذ والشاعر المبدع بلال المسعودية. الفريق العامل معنا هذا المساء في حبر الكلمات على مستوى الهندسة والإخراج الإذاعي فيصل مرزوقي، سالم العيسى في غرفة توزيع المكالمات الهاتفية الاتصال بنا 70-168-280، أمام مصدح فيصل القاسمي. أجمل ما نبدأ به اخترت لكم أغنية جمعت محمد جبالي ونجاة عطية، خليني بجنبك.

0: حبر الكلمات،
1: حبر الكلمات،
2: حبر الكلمات. كما ذكرت ضيفتنا هذا المساء الأستاذة الدكتورة والكاتبة الروائية سلمى اليانجي، الأستاذ حماد القسنطيني، الأستاذ علي العمري. ورحب سلمى اليانجي في بعد دقائق رفع أذان صلاة العشاء. مرحبا وتهنينا بهذا الإصدار الجديد أستاذة سلمى.
3: نعيشك يا فيصل، نحب نشكرك برشا على الاهتمام متاعك ديما والدعم المتواصل ليا ديما. ديما تكون انت من السباقين في الاستضافة متاعي ومن المهتمين ديما بالأعمال الأدبية. إن شاء الله تكون حصة لطيفة وشيقة وخفيفة ظل على الجمهور.
2: موعد متجدد أستاذ علي عمري.
4: نعم، شكرا لك أخي فيصل، تحية لكل مستمعي إذاعة صفاقس. سعيد جدا وأتشرف أن أكون معكم مع الروائية الأستاذة سلمى اليانجي بروايتها الثامنة مع مربي الأجيال أستاذنا سي حمادي القسنطيني، وأعتقد سيكون معنا الشاعر والناشر والصديق القديم سي بلال مسعودي. رفقة طيبة. تحية لكل مستمعي إذاعة صفاقس، تحية لكل الفريق العامل معك، وتحية خاصة، اسمح لي بتحية خاصة لكل من تضطره ظروف الحياة والواجب الوطني أن يعمل تحت الشمس في هذا الصيف القائم،
2: خاصة هذا اليوم وأمس كان
4: نعم
2: حرارة شديدة جدا. أستاذ حمد قسنطيني مرحبا.
5: مرحبا بك سي فيصل، للشرف أن أكون حاضرا في مثل هذا البرنامج، ولي الفخر الكامل حين أجد نفسي مع الدكتورة سلمى التي تتواصل علاقتي بها من خلال نصوصها طيلة 23 سنة. كذلك ما لي شرف أن تعرف على سالي، وفي انتظار أن يلتحق بنا ابني وتلميذي
2: بعد رفع الأذان يكون معنا الأستاذ الناشر المبدع والشاعر بلال مسعودي. كورنتينا أو الحجر الصحي أو هذه التسمية وهذا العمل الروائي الجديد لسلمى اليانجي.
5: سلمى في هذه الرواية ظلت وفية لوظيفتها كمبدعة، والوظيفة الأهم للمبدع هو الانصتاء إلى نبض الواقع الشارع. هي أوهمتنا بأن المسألة محلية ولكنها عانقت الكون، لأن هذا الوباء والحجر الصحي لم يفرض على عائلة لطفي الشادلي فقط، تجاوزت الجغرافيا المحلية إلى الكون.
2: بعد قليل سنتعرف على تفاصيل هذا العمل الروائي الجديد، هذا الإبداع الجديد السردي للأستاذة والكاتبة الدكتورة سلمى اليانجي. لكن بعد رفع أذان صلاة العشاء تقبل الله صلاة الجميع. لحظات نرفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وضاحيها.
6: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
7: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: حبروا الكلمات انطلق المشوار بعد إضافة عدن سارة العشاء تقبل الله سارة جميعا. نعود إلى كورنتينا وكتاب الأستاذة الدكتورة سلمى اليانجي مع الأساتذة سلمى اليانجي علي العامري والأستاذ حمادي القسمتيني. كذلك أرحب بالشاعر المبدع والناشر هذا العمل الأستاذ بلال المسعودي. مساء الخير من مدينة القيروان.
1: نعم مساء الورد، مساء الفل والياسمين، مساء اللمة الحلوة ياسر ياسر ياسر، مساء اللمة الذاكرة صديقي وحبيبي أستاذي العزيز حمادي القسنطيني. من سنوات لم ألتقي به وكانت لنا جلسات عديدة وطويلة على هامش الدراسة، وما بعد الدراسة عندما التحقت بدار المعلمين العليا وقبلها المعهد التحضيري كنت كلما نزلت إلى صفاقس إلا والتقيت مع صديقي أستاذي حمادي القسنطيني. مرت الأيام وأخذتنا مشاغل الحياة ولم نلتقي من سنوات، أشتاق إليه جدا جدا جدا جدا جدا كثيرا.
0: نعم هذا الصباح تحدثنا عنه كثيرا الأستاذ حمادي القسنطيني، فعلا هو مربي الأجيال. نعم مربي الأجيال ترك علامة مميزة في تلاميذه خاصة المبدعين.
1: دون شك دون شك دون شك، هو واحد من أهم الأساتذة الذين مررت بهم وتلمذت على أيديهم. وأترحم على أستاذي الثانية عماد الحشاشي كذلك،
0: كان رحمه الله وكان زميلنا في الإذاعة. نعم
1: نعم نعم نعم، تقريبا سنوات التعليم الثانوي طبعت ببصمتين، بصمة حمادي القسنطيني أستاذي العزيز وبصمة عماد الحشاشي له الرحمة وأرجو له المغفرة والجنة.
0: نعم رحم الله عماد الحشاشي. هذا الإصدار الجديد للأستاذة والكاتبة والدكتورة سلمى اليانجي.
1: سلمى اليوم صارت الحصان الفائز لدار ميارة للنشر،
0: خاصة بعد العمل الأخير مكعب روبيك. نعم
1: بالضبط، هي أن بدأت النشرة معنا في دار ميارة للنشر بروايتها كوس دمشقية. نعم. وقد لاقت استحسانا كبيرا من لدن القراء، ولكن خصوصا مع
0: سنة 2018 نذكروا بذلك.
1: بالضبط. نعم بالضبط بالضبط. ثم بعد 3 سنوات مع نشر مكعب روبيك شعر القراء أغلبهم كي لا أقول جميعا بالنقلة النوعية والتطور الملحوظ في تجربة سلمى اليانجي، خصوصا وعيها البنائي في ما أنجزته من روايات، لأن سلمى في كل مرة تفاجئك ببنية مخصوصة في روايتها، ولم تشذ عن هذه القاعدة اليوم في روايتها الجديدة كوارنتينا. فيمكن اعتبار سلمى من الروائيين القلة في تونس الذين يهتمون بمعمار الرواية بمثل حرصهم واهتمامهم بالقصة، وهذا تقريبا ما يفتقده يعني حتى لا أقول أغلب الروائيين، ولكن عدد مهم من الروائيين في تونس يهتمون عادة بالقصة على حساب المعمار، فيبحثون عن قصة طريفة قصة جميلة ويهمشون البنية، ولكن في الواقع العمل الروائي ينبغي أن يكون بناء محكما متينا أو أن يكون متاهة تضيع فيها حتى تجد باب الخلاص، وإلا لن تحقق المتعة من خلال القصة، لأن القصص للأسف صارت تتناسخ اليوم، يتناسل بعضها من بعض، إلا القلة القليلة جدا من يفاجئك بقصة طريفة جدا لا تتوقعها. ولكن أغلب ما ينجز اليوم وأغلب ما يكتب لا في تونس فقط بل ربما في العالم أجمع هي قصص متناسخة متعاودة متكررة. أما ما قد يحدث الفارق فهي مثل هذه التخريجات من لغة إبداعية راقية، من بنية طريفة تضيع في متاهتها، هي ما قد يرتفع بالعمل إلى مصاف عالية جدا.
0: وخاصة أستاذ بلال في 341 صفحة، وهذا رقم مهم جدا، رواية طويلة فكافة الشروط تقريبا.
1: أكيد أكيد جدا. وهي سلمى في حد ذاتها تفاجأت، لأن سلمى في تجربتها عودتنا بالروايات متوسطة الحجم.
0: نعم هذا ما عرفته أنا شخصيا. نعم
1: بالضبط. فعندما صففنا الرواية وأرسلنا لها نسخة البي دي اف يعني حتى تعطينا يعني تأكيد الطباعة، تفاجأت يعني كلمتني قالت لي بليل 341 صفحة متأكد. يعني هي نفسها تفاجأت أن العمل الذي أرسلتها في صيغة الوورد يعني في مستوى البي دي اف أعطانا 341 صفحة. ولكن
0: ويتطلب طول النفس لدى القارئ عندما يقرأ، خاصة هذا العمل يكون له طول نفس ليتأمل ويعيش الأحداث ويعيش هذا الحجر الصحي الذي وضعته فيه الكاتبة، خاصة القارئ عندما يتورط في صفحات هذه الرواية.
1: هو الناظر من خارج الرواية قبل أن يقرأها فيراها بهذا الحجم يتوقع أنه ينبغي لها طول النفس.
0: نعم.
1: ولكن ما فاجأني هو انطباع القراء، ومن هؤلاء القراء ابنتي ذات 14 سنة.
0: نعم.
1: قرأت كوارنتينا في يومين.
0: جميل.
1: يعني في سن 14 وتقرأ كوارنتينا 341 صفحة رواية بالأساس رواية للكبار،
0: وهو الأمر ليس بالهين. وتحدثت أنه نعم. سي علي العامري على طول هذه الرواية في خلال الكواليس لأنها تسترعي الاهتمام والانتباه. أعود لي الأستاذ الأجيال الأستاذ حمادي قسنطيني لأنه قدم وعد دراسة عند أيام أو أكثر من أسابيع وهو يتصفح هذا العمل الروائي الجديد لسلمى. أستاذ حمادي،
2: وصل من حيث توقفت، قلت سلمى انصتت جيدا الى نبذ هذا الكون، ولكن هو هذا انصات لم يكن انصات محاكاة سمجة، بل كان إعادة تشكيل وفق رؤية فنية فريدة ذات أبعاد ثلاثة. هذا الذي ضبطته. المقاربة الإحصائية ستعطينا الكثير فيما يتعلق بهذا الكتاب. ثانيا خصائص الكتابة السجنية في كوارنتين. وثالثا مكامن تطور التجربة مع هذا الكتاب.
0: نعم.
2: المبحث الأول هو المقاربة الإحصائية. قد يسأل القارئ لماذا، خاصة وأن الدراسات الحديثة تتحفظ كثيرا على المقاربة الإحصائية والمقاربة النفسية. مقاربة الإحصائية يعتبرونها عمل سوسيالي أو إثنولوجي، والمقاربة النفسية تغري ولا تغنى. متى سيصح هذا الحديث؟ قبل أن نجيب عن هذا السؤال الوحيد تقريبا الذي كان معتدلا في موقفه وهو ميشونيك.
0: نعم.
2: وضع وصص القصيدة النثرية، قال أن المقاربة الإحصائية لا تصلح لتحليل وتأويل النص الشعري. نعم. هذا الحديث متى يستقيم؟
0: نعم.
2: في حالتين. إذا دخلنا النص بخارجه مثل ما فعلت مثلا عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ في مقاربتها. نعم. لرسالة الغفرة.
0: نعم.
2: سمتها في التقديم جنة المحروم لما عرفته عن المعري من معوقات حاول أن يتخطاها انطلاقا من التحليل النفسي في هذا الكتاب، أو محمد مراسة في كتابه أبو العلاء المعري حائرا وثائرا حين عاد إلى النصوص التراثية ووجد أن المعري متهم بالشذوذ، فحاول أن يقنعنا أن التناقض الموجود في اللزوميات نجم عند خلل هرموني في الرجل.
0: نعم.
3: ما لم يقال.
2: إذن ما الجامع؟ هو أن هذه قراءات تسمى أو أسميها هي قراءات الابتسار، بمعنى أننا ننتزع
3: ناقصة
2: المفردة أو العبارة أو الجملة من سياقها النصي، ولا يمكن حسب رأيي أن ننصف إبداعا ومنتوجا فكريا خارج إطار اللغة. وهذه الممارسة سوف لن أكون أبلغ بالتوحيد حين قال إن الكلام على الكلام صعب. أنا اخترت المقاربة الإحصائية لأن لفظ النافذة ورد 31 مرة، لفظ السجن ورد 25 مرة، ولفظ الرغوة 10 مرات. إذن هذا لا يمكن أن يكون اعتباطا.
0: نعم
2: بالمرة.
0: أسأل الأستاذ علي العامري، أعرفك قارئ جيدا ودائما جديسك الكتاب، هذا الكتاب وهذا الإصدار الجديد لسان ملياجي، كيف قرأته، كيف تقبلته كقارئ؟
3: نعم سي فيصل، أعرف الأستاذ سلمى من سنين، وأعرف أناشرها صديقي القديم سي بلال المسعودي، تحية ود له في عاصمة الأغالبة، ومؤخرا كان في أمسية شعرية.
0: نعم تحية لبيت الشعر القيرواني أدي تراس والشعر الكبير جميل المجري.
3: نعم عرفته يعني متحمسا للأدب وللثقافة ولأرائه، وأيضا أنا أيضا كنت أيضا من طيش الشباب، تعرف كنا متحمسين لآرائنا، ونحلم زاد بصراحة نحلم بوطن تونسي وعربي أجمل وأرقى من هكا بصراحة. على كل هذا مشعل آخر، شوف منذ أعلن منظمة الأمم المتحدة إعلان معناه كحالة انتهاء مرض كورونا أو وباء كوفيد 19 كحالة طوارئ صحية عالمية في 5 مايو 2023، واعتبر مرضا مستوطن لأن الأوبئة لا تنتهي بضغطة زر أو بتاريخ، هذا يعني مسار صحي معقد. طبعا في العالم كتبت ربما آلاف، حتى مش مئات، ربما آلاف بكل اللغات طبعا وبكل معناها السياقات والاختصاصات المعرفية، الفلاسفة، المفكرون، الأدباء، علماء الاجتماع خاصة وحتى علماء الاقتصاد والسياسة كتبوا عن العالم ما بعد كوفيد. طبعا العالم العربي الحقيقة يعني المرة والتي يجب أن نصارح أنفسنا بها وبهدوء أننا لا ننتج المعرفة اليوم، وإنما في أفضل الحالات نأخذ ما يقوله مخابر الغرب ومفكري الغرب، وحتى ربما ليس مفكري الغرب الأكثر جودة ولكن الأكثر انتشارا، كما إيمانويل تود مثلا سقوط الغرب كتابه أثار ضجة يعني. وفي العالم العربي وتونسيا طبعا تفاعل الأهل الشأني وأهل الفكري وأهل الصحافة وأهل الشأن العام مع هذا الحدث الجلل الاستثنائي. طبعا أنا لا يمكنني مواكبة كل المقالات وكل مصادر، هذا مشروع متاع مؤسسة، لكن في خصوص الفكر والإحصاء اللي أشار له أستاذنا مربي الأجيال، وحقيقة أنا معجب جدا يعني كنا صورة الأستاذ الذي ليس مهني فقط وإنما يكون قيمة معرفية وإنسانية مع تلامذته وكمواطن في هذا المجتمع. يعني مثلا كتاب الأستاذ تونسينا صدر، كتاب الأستاذنا المؤرخ العظيم يعني حقيقة فتحي اليسير الحدث الوحش، هذا كتاب مهم واستثنائي
0: من أروع الإصدارات اللي قدمناها كذلك في مسارات إبداعية. نعم. هو كتاب الأستاذ فتحي اليسير، ويتحدث عن هذا الحدث الوحش وتحدث عليه بكل التفاصيل الدقيقة العلمية والتاريخية. نعم. وجمع فنجح فأوعى. نعم.
3: هذا الأستاذ الجديد يعني انطلق، رغم هو فرد وربما لا يمتلك معدات وإحصائية وتنسيق دولي وكذا، ولكنه قدم مشروعا مهما لمقاربة هذا الحدث الكبير. طبعا الأدباء أيضا أدلوا بدلوهم في الكورونا بصراحة، ظهرت كتابات يعني حتى أن وباء الكورونا لم ينتهي بعد، فظهرت كتابات ذكرني أنا بالربيع العربي.
0: نعم.
3: يعني بمجرد أيام بعد سقوط نظام بن علي مثلا يعني خرجت كتب للسوق. هوني الشخص اللي معناه،
0: ولا تنسى أستاذ علي أنه الكثير استغل الحجر الساحلي للكتاب والإبداع، وأعتقد سلمى كانت منهم، ممكن كتبت في تلك
3: الأستاذ سلمى أخرجت كتابها في 2026.
0: نعم.
3: يعني تقريبا 3 سنوات أو أكثر بعد. نعم. نهاية الحدث، هذا دليل جدية، دليل جدية. خرجت كتابات عديدة يعني انفعالية انطباعية صحفية. نعم. ربما إلى غير ذلك، حقيقة يعني ليست بجد جودة فكرية أو أدبية. يعني كوارانتينا اللفظ لاتيني أجنبي.
0: نعم.
3: وهي وتابعها من سنوات ذات مشروع روائي واضح، كما قلت تقريبا 21 عاما الآن 8 روايات تقريبا بمعدل كل 3 سنوات تصدر رواية، وواضح أنها تتناول حدثا مهما، مثلا حرب العراق، الربيع العربي، ماذا حدث يعني في سوريا وفي العراق مثلا أجد صداه في رواية كاوس الدمشقية مثلا،
0: أو عندما يحترق الليمون.
3: نعم. الربيع التونسي أو الثورة التونسية أو الانتفاضة المعمقة. هذا دليل يعني أن لها مشروع. اختارت الكوارانتينا هذا اللفظ اللاتيني، هنا يعيدنا إلى الأربعون.
0: نعم.
3: الأربعون هذه أصل الفكرة من أين؟ لماذا نحن نحيي أربعينية فلان؟ أو نبكي معناها في الحجر 40 يوما. هي فكرة هي أصلا من الحضارة المصرية القديمة، لأنها المدة الكافية كانت لتحنيط جسد الميت. طبعا في ذلك تلك الحضارة العظيمة لم يحظى الجميع بتحنيط شهيد، إنما يعني الأشخاص
0: إلا الطبقة
3: الأرستقراطية العالية، يعني الملوك والوزراء وأهل الشأن العام وكذا، كانوا يحظون بتحنيط حقيقي. وهذا على فكرة قدم خدمة جليلة جدا للعلم.
0: أما العبيد هم الذين صنعوا الأهرام، الأهرامات
3: وبنوا الأهرامات. هذا موضوع آخر. من صنع الأهرامات هم مصريون،
0: مصريون وعبيد،
3: وليسوا عبيدا، لأن الحضارة المصرية لم يكن فيها العبودية أصلا، كانوا عمالا يتقاضون أجرا يوميا، وحتى لهم سجل غياب، وهذا موجود في بردية اسمها بردية وادي الجرف في متحف تورينو في إيطاليا.
0: نعم، هذا موضوع آخر.
3: يعني إيمانا منهم أن تلك الفترة هي انتهاء محاكمة الروح قبل خلودها إلى العالم الآخر. والحضارة المصرية القديمة تسمي العالم الآخر هو الخروج إلى النهار، شوف شاعرية الاسم، فهمتني؟ كذلك في الحضارة المسيحية موجود الأربعينية، لأنه في المعتقد المسيحي يعتقدون أن المسيح بقي 40 يوما بين حواريه بعد قيامته. ثم أن الرواية يعني من خلال الغلاف العتبة الأولى تستنتج أن هناك حيوانا وهو القطة أو القط، شخصية محورية سيكون.
0: نعم، ستحدثنا عنها سلمى بعد قليل. نعم،
3: هذا الاتجاه الذي معناها يتناول إما يكون الحيوان ساردا أو راويا للأحداث أو شخصية رئيسية فاعلة، هو نمط يسمى في الأداب في العالميين يعني باصطلاح اتجاه الحيوان، animal turn، هكذا يسمى.
0: نعم،
3: طبعا الروايات العالمية عديدة، أشهرها نختار بعض الروايات الشهيرة والمؤثرة.
0: سأعود إليك لأنه إذا تركتك ستبقى لنصف الليل. أعرفك جيدا أستاذ علي. أسأل سلمى، إلى الصامتين وبداخلهم يضج العالم، كلمة معبرة جدا، هذا الأهداء لمن في كورنتينا، هذا العمل الأخير لك يا سلمى.
4: الأهداء
0: والصامتين كثر بشكل كبير. نعم.
4: الأهداء إلى الصامتين وبداخلهم يضج العالم، أكتب من أجلكم. ربما اخترت الأهداء هذية على خاطر اعتبرت أنه كورنتينا هي صرخة مجموعة.
0: نعم.
4: من البشر جمعهم منزل معين، بيت، جمعتهم مساحة معينة، وفي داخل كل فرد وفي داخل كل شخصية يضج العالم بأكمله. لكن متى سيتنفس هؤلاء الأفراد؟ يتنفس هؤلاء الأفراد حينما يجدون نفسهم واقفين أمام ذواتهم داخل سجن، كما قال سي حمادة القسنطي.
0: نعم.
4: يعني احنا احببنا ام كرهنا نحن نتحدث عن سجن صغير اللي هو بيت العائلة، جمعت فيه مجموعة من الأفراد اللي هما في معظمهم نساء، وكل امرأة في وسط الكتاب هذية عندها العالم بتاعها الخاص اللي هي مسكرة عليه، وساعات حتى هي نفسها ما على بالهاش به، معناها هي نفسها ما تعرفش اللي هي عندها مشكلة نفسية. فوقت اللي تحطت أمام نفسها لقات روحها ما عادش ماهيش قادرة تخدم، ماهيش قادرة تنتج، محبوسة بين 4 حيوط، فويش مش تعمل؟ مش ترجع لذاتها. وبخلاف أنه رجعت لذاتها، القات روحها حتى كيف ترجع لذاتها تحب شكون يسمعها، شكون مش يسمعها؟ مش يسمعوها اللي دايرين بها، واللي هما من المفترض انهم ناس عائلتها عايشين معها، حتى كان عايشين معها فما شخصية كانت عايشة لبرا في الخارج ورجعت، لكن في نهاية الامر هي عائلتها مبدئيا، ما يزمش يكونوا ما يعرفوش على بعضهم برشا حاجات، لكنهم اكتشفوا في هيك الأربعين يوم انهم بالضبط ما يعرفوش حتى شيء على بعضهم، ما يعرفوش حتى شيء. معناها الشخصيات الستة، إذا كان حبينا هما ستة ولا 7 شخصيات، كلهم في وسطهم ثم عندهم بداخلهم حاجة لازمها تخرج. فالكتاب هذا حبيته عبارة ديديكاس ولا إهداء للناس الكل من خلال الشخصيات هذه، إنهم يحاولوا إنهم يدخلوا لذواتهم ويتعرفوا على ذواتهم، ما يستنوش حتى لين يتسكر عليهم باب وحتى لين يتحطوا في حجر صحي باش يعرفوا شنو هو اللي في داخلهم، على خاطر انك تتعرف على روحك هي بدايه انك تتصالح مع ذاتك.
0: نعم،
4: وهذا هو اللي حبيت الرساله يعني بايجاز اللي حبيت نوصلها في
0: نعم. كم استغرق كتابه هذا العمل اللي فيه تفاصيل دقيقه جدا، اهمها الصدام مع الذات البشريه او حتى ذات الكاتب؟
4: والله إذا نعطيك بالضبط بالضبط قديش استغرق إذا كان نحب نحسبوها بالحساب دقيق، استغرق 40 يوم بمعدل 3 سوايع في النهار، وانت تجم تقسمها كما تحب.
0: لم يستغرق كثيرا،
4: لا يعني تحسبهم انت لكن هذا نقولوا احنا الكتابة ذي ما يلزمناش ننسيه انه تكتب الطريقة على الأول، من بعد بعد القراءة نتاعو عاود تكتبته بطريقة أخرى، يعني تكتب على مرتي الكتاب الكتاب تكتب عام 2022 ومن بعد 3 سنين عاود تكتب عام 2024 عامين جميل. يعني أنا من الكتاب اللي ما يكونوش راضين على أنفسهم من أول من أول مرة من أول محاولة.
0: أغلب من الكتاب
4: هو توا بلال معاش إذا كان مازال معنا ولا
0: معنا بلال
4: يقول لك إذا اللي هو إن عطيته المحاولة الأولى متاعي من الأول، وبلال أنا نعتبره معناها من اللي تعاملت معه في كاوس الدمشقية نعتبره المشرف على على على على العمل متاعي. كيف قراه قال لي مثالش زيد حسن هنا زيد حسن هنا زيد طور هنا، هذه لازمك زيد تحكي عليها لازمك زيد تحكي عليها. قلت له مال اي تعرفش كيفاش، خلي النسخة الأولى على شيرة نحاول نعاود نكتب النسخة الثانية ونزيد نتعمق في ناخذ الملاحظات نتاعك بعين الاعتبار ونعاود نشوفه. عام 2024 2025 عاودت بعثت له الثاني قال لي هذه هي، قال لي هذه هي اوكي جوست نستناو حتى لين يجي معرض 2026 باش تكون امورنا كلها واضحة. يعني هنا الكتاب هذايا طبخ على نار هادئة.
0: جميل جدا وبإشراف نشر متميز، وأكيد عاش تطور هذا الحاصل في عالم سلمى اليانجي العالم السردي. كيف تعيشت مع هذا الكتاب وهذا العمل الروائي وأنت كنت من متابعين لسلمى وهي تكتب هذا العمل؟
1: بالضبط، هو في الواقع أرى أنه من صميم عمل الناشر أن يتابع المؤلف وهو يكتب. يعني الناشر في الحقيقة ليس مجرد وسيط مطبعي، والأمانة هذا مشكل حقيقي بين الناشر والمؤلف. يعني كيف ينظر المؤلف إلى الناشر؟ عادة أغلب المؤلفين لحظة إتمام أعمالهم يظنون أن هذا العمل هو أفضل ما كتب، هي حالة نفسية مألوفة مقبولة منطقية، كل إنسان يعني يفتخر ويزهو ويأخذه العجب بما يكتب. حتى أنا وأنا شاعر عندما أكتب قصيدة للوهلة الأولى أراها في غاية الروعة، لكن ما يفرق بين كاتب ناضج، ولهذا قلت في البداية سلمى اليانجي يعني هي الحصان الرابح في دار ميار النشر، لأن قليلة فعلا من المؤلفين الذين يعني لهم ثقة في الآراء الأخرى أنها تريد لهم الأفضل، أنها تقرأ أعمالهم بمحبة وتبحث دائما عن التطور وعن ما هو أفضل. أغلب المؤلفين للأسف عندما يتعاملون مع الناشر ويعطيهم الناشر ملاحظات مباشرة يرونها ملاحظات سلبية، يرونها ملاحظات لتبخيس العمل، فكأن الناشر عدو في هذه الحالة، كأنه يتسقط زلات عمدا حتى يثبت للكاتب أنه أقل مما يرى نفسه فيه. وفي الواقع لا، الناشر لا يكون ناشرا جيدا إلا متى راهن على نصوص جيدة، فليس من المنطق أن يكون بين يدي الناشر عمل جيد ويبخسه حقه، لأنه في هذا الحال في هذه الحالة خسر عملا جيدا والمؤلف سيذهب بعمله إلى ناشر آخر. يعني الثقة التي تبنى بين المؤلف المبدع الحقيقي والناشر الجيد المحترف، لأنه كذلك للأسف هنالك بعض الناشرين الذين يتعاملون مع النصوص الإبداعية باعتبارها بضاعة، باعتبارها منتوج، هات عملك نصففه نطبعه ونتفق في هذه الصفقة كم ستكلفنا ونمر إلى صفقة أخرى. كذلك هذا لا أراه سليما، يعني للمؤلف الذي يأخذه العجب بكتابه هو مؤلف ناضج في نظري، ولا الناشر الذي يتعامل مع الكتاب على أساس أنه بضاعة هو ناشر حقيقي ويعني ويحترم مهنة النشر.
0: وتصديق لقولك بلال، أعرف شخصيا نشر كبير وكاتب كبير، إعادة الكتابة تمت في أكثر من 7 مرات حتى يصل الكاتب الكتاب للقارئ، وهو من كبار الكتاب في تونس ونعتز، وأسفا لا أذكر الأسماء، لكن شخصيا عشت هذه الحالة وحديث مباشر كان مع الناشر ومع الكاتب في حد ذاته، وهذا الشيء طبيعي حتى يكون كتاب جيد بأتم معنى الكلمة.
1: بالضبط بالضبط بالضبط. إذن فالعلاقة السليمة بين الناشر والمؤلف هي أن تكون مبنية على ثقة منذ البداية، والناشر المحترف هو الذي تكون له الآليات الكافية وتكون له لجنة القراءة المحترفة التي عندما تقرأ العمل تشرحه فعليا فتبني على نقاط قوته وتحاول إزالة ما به من خلل حتى يخرج في أفضل ما يمكن أن يكون حسب وجهات نظرنا. في الأخير كوارنتينا مثل ما قالت سلمى أرسلت الرواية في كتابتها الأولى، قرأتها بتمعن وقرأها معي آخرون وجمعنا الملاحظات، ثم تواصلت مع سلمى واستفضنا في نقاش مختلف النقاط التي أردنا تطويرها، وظلت بعد ذلك قرابة سنتين حتى أنجزت العمل النهائي، لأن عملية إعادة الكتابة هي في حد ذاتها عملية إبداعية ثانية. لأن مثلا من الأسرار هنالك شخصية كاملة لم تكن موجودة في النسخة الأولى أضافتها سلمى في النسخة الجديدة، يعني فتخيل أن يضيف المؤلف شخصية جديدة بما تعنيه من تغير في بناء الرواية ككل، وتنجح في ذلك دون أن يظهر أن هنالك إسقاط، لأن كأن أنت تضيف شخصية لرواية اكتملت فكأنما أنت أضفت عضوا لجسد ذلك العضو ليس منه في أصله فقد يرفضه الجسد، فكان يمكن أن يظهر خلل بنيوي في الرواية، ولكن لا، سلمى طبخت الرواية على نار هادئة، يعني اعتنت بأغلب الملاحظات وأضافت من لدنها شيئا كثيرا حتى كانت كوارنتينا في هذه النسخة التي بين يدينا اليوم، وكما قلت والتي فاجأتني انطلاقا من آراء القراء أنهم تقبلوها على أساس أغلب الملاحظات، يقولون لي سلمى كعادتها رواياتها خفيفة ظل تقرأ في جلسة واحدة، فتخيل 341 صفحة تقرأ في جلسة واحدة، هذا الرأي تكرر مع أكثر من قارئ، طبعا جلسة واحدة قد تكون مجازية باعتبار يعني ذيق الوقت مثل ما قلت لك،
0: شخصيا أراها مبالغ فيها لحد ما، جلسة واحدة صعب 340 صفحة صعب
1: بالضبط. الفكرة عندما يقول لك قارئ تقرأ في جلسة واحدة
0: أما ثلاثة أيام أربع أيام ممكن جدا
1: لا ينقطع عن القراءة حتى يتمها، مرات تكون بين يدينا بعض الروايات التي نقرأ منها جزءا اليوم ونتركها يومين أو ثلاثة ثم نعود لها بعد ثلاثة أيام ونعود لها بعد أسبوع ونعود لها بعد شهر، لكن أن تشدك رواية فتقرأها دفعة واحدة هذا
0: دليل على جودة هذا الكتاب وهذا العمل الجديد. أعود للأستاذ حمادي قسنطيني.
2: طالما أنني اخترت المقاربة الأدبية فلا مناسة من العودة إلى لسان العرب. أنا قلت انشددت إلى عبارات ثلاث،
0: نعم،
2: وهي النافذة ثم السجن ثم الروة. أبدأ بالمحاميل النافذة في لسان العرب في مادة نفذة،
0: نعم،
2: النفاذ هو العبور، والنفاذ هو الدخول، والنفاذ هو الصواب أو الإصابة الطريدة، والنفاذ هو الخلاص. ومن الطريف أن كل هذه المعاني لها انعكاس واضح وجلي في الرواية، فالرواية استجابت إلى جل المعاني الواردة في لسان العرب من هذه المحاميل.
0: نعم،
2: كما قلت يجب أن لا معناها نخرج الألفاظ من سياقها النصي، فالنافذة هي إطالة الداخل على الخارج في ظل الوضع حظر صحي فرضته الكورونا، ورد اللفظ كما أسلفت 31 مرة لأن كل من جمعهم البيت في حاجة إلى متنفس. المعنى الثاني النافذة عادة، كيف تكون النافذة عادة في ظل غياب ما يمكن أن يعوضها من عادة، نظرا لأن لتناوس الحركة في مجال معناها تنعدم فيه الحركة، إذن لابد من أمر مكرور
3: الروتين
2: القتل الرتابة. ظهر ذلك في ورود هذا اللفظ في السطر الأول من الرواية، في السطر الأول من الرواية تقول جوليا الفتاة الصغيرة هي ليست فتاة وإنما هي عين الساردة في الكتاب. وهذه تقنية تفطنت لها سلمى لأنه أول من كان سباقا إلى ذلك في تراثنا القديم هو زاخر
3: طبعا
2: في كليلة ودمنا. هذه صورة الغراب
3: ابن المقفى
2: هذه صورة الغراب حين كان يتبع حكاية القبرة والصياد. هذه الصيغة هذا تناص مع ما ورد في كليلة ودمنا. إذن قلت ورد هذا اللفظ في السطر الأول. تقول جوليا جلست كعادتي قرب النافذة، ولكن الأعمق هو أن تصبح النافذة محل أعجاب لأنها يعني تحقق الإشباع النفسي من هذا المنطلق،
0: خاصة مشهد الغروب غروب الشمس
2: بالضبط وسأعود إليه جيدا في خصائص الكتابة السجنية. إذن تقول يعجبني الجلوس قرب النافذة، أن يعجب جوليا المكان بذيقه هذا يعني أنها في ذيق أكبر. قلت المكان هنا سنرى بعد قليل أن المكان نفسي والزمن نفسي، لا تفاصيل جغرافية لهذا المكان ما عدا بيت مغلق غرف مغلقة لا أكثر لا أقل. المعنى الموالي النافذة خصوصية ملكية خاصة. جوليا كانت تغتاظ كثيرا حين تقترب نبراس ابنة خالتها حنان من هذه النافذة، ثم أن هذه النافذة لا تطل لا على الشارع ولا على الجار اللائمة. الالتحام بالنص هو الكفيل بالوقوف عند ما يسميه بارت لا بلوراليتي دو تكست، كثافة النص كثافة القراءة. إذن هي لا تريد لا شارع ولا الجار اللائمة، تريد عالم آخر لأن هذا تراه يوميا. واصل في هذا الإطار إن سمحت طبعا سي فايز.
0: نعم.
2: النافذة مصدر دفء، جوليا حرمت من دفء الأب وحرمت بالدفء الأم المتغطرسة اللاهية عنها بشواغلها الخاصة. إذن النافذة قلت مصدر محروم، هي
4: مصدر دفء
2: فعلا محروم، مصدر دفء محرومة منه في غياب الوالد وانشغال دلال عنها. تقول وضعت يدي على ذقني واستسلمت لدفئي أشعة الشمس. هذا الذي توقفت عنده هو أنت فيصل. النافذة كما قلت رغم أنها مصدر دفء، لمن يتمعن في النص جيدا هي مصدر دفء نسبي، لأن حين حضرت دلال بجانب النافذة احتمت بدلال لم تحتمي بالنافذة، وهذا دليل قاطع على أن المكان لا يعوض الإنسان.
0: أكيد
2: إذن كان دفء نسبيا، والنافذة مصدر أمان نسبي لأنها كانوا يحذرونها من الاقتراب منها حتى لا تسقط. إذن هي مفزعها من كابوس رأته في الحلم فيه تتعرض لأذية نبراس، لا مأمن من النافذة منها. ثم أن الدليل على أنها مصدر أمان نسبي حنان تقول النافذة جميلة ولكن لا يجب أن نأمن لها كثيرا، قد تأتينا رصاصة طائشة من الخارج، وقعتها الرصاصة الطائشة من الخارج من سرحة زوجها الذي تركته في الخليج وعادت. والنافذة هي الحل الأوحد، لا بديل عن النافذة إلا نافذة في ظل حجر صحي لا خروج إلى العالم الخارجي. إذن تصبح النافذة هي الحل الوحيد. أختم وأقول أن النافذة مشتركة عام، كل الناس يطلون منها إلى العالم الخارجي في الظرف في الظرف العادي، فكيف الحال والإنسانية سجيجتي الكورونا.
0: إذن نعم بعد قليل بعد دقائق نشرة الساعة 10 مع زميل نعمان معلول، أطلب من بلال مسعودي قليل من الشعر. ماذا تختار لنا في دقيقتين؟ في دقيقتين.
1: طيب سأختار قصيدة مثلا لأقول فاجأتني بإحالة الكلمة بقراءة شعرية.
0: نعم.
1: إذن سأقرأ نصا قصيرا أقل حتى من الدقيقتين.
0: نعم في دقيقة.
1: أقول نعم. زوربا. خائر جسدي كالطريق الطويل، حائر من سؤال البداية، من همهمات النهاية، من حكمة الكاذبة. من أنا؟ هل أكون وما جسدي؟ ما هي الروح؟ ما الأسئلة؟ سفر دائم هو هذا الطريق الطويل، بلا ضفة وبلا ظل صفصافة وارف وبلا هاوية. وحدها الأغنيات ترافق وحدتنا، غني وارقص إذن كي تصير المسافة للروح أقصر. فارقص وغني إذن روحنا الثائرة. فاترا لا تكن كالمساء، تعطر وجمل مساءاتنا بابتساماتك الساخرة. لا تقل ما يكون يكون وما لم يكن لم يكن، فالبدايات سر النهايات، لا فرق بينهما. ظل أجسادنا رحلة الروح من مستقر لها صوب محنتها الآخرة. رحلة الروح من مستقر لها صوب محنتها الآخرة.
0: كل الشكر الشاعر المبدع الناشر بلال المسعودي. ابقوا معنا السهرة المتواصلة في حبر الكلمات إلى حدود منتصف الليل، معكم الأستاذة والكاتبة الروائية دكتورة سلمى اليانجي، الأستاذ علي العامري، الأستاذ ومربي الأجيال حمادي القسمتيني، والناشر بلال المسعودي. نهديكم هذا النغم لكل المستمعين الكرام لينتظروا في حبر الكلمات

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
2: تربينا بالكريل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السيناسيس.
3: سنايا هيا، حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
4: العاشرة ليلا،
5: إذاعة صفاقس، الأخبار.
6: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة وفي عناوينها. غدا انطلاق إجراء الفحص الطبي المجاني للناجحين الجدد في امتحان البكالوريا. إضراب عام في قطاع النقل العمومي غير المنتظم غدا بكامل ولايات البلاد. مخابر التحاليل الخاصة تقرر مواصلة العمل بمنظومة التأمين على المرض. إدارة المصالح البيطرية تدعو إلى رفع اليقظة الوبائية لحماية الثروة الحيوانية الوطنية. في العالم، سماع دوي انفجارات في بندر عباس وقرب جزيرة قشم، والجيش الأمريكي يعلن ضرب نحو 140 هدفا في إيران. نستهل النشرة بالوضع الجوي، إذ يتسم الطقس الغد بانخفاض طفيف في درجة الحرارة مع سحب قليلة بأغلب المناطق تتكاثف بعد الظهر بالجهات الغربية للوسط والجنوب. تربويا، بإمكان الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا إجراء الفحص الطبي المجاني بداية من يوم الغد وإلى غاية يوم 31 من أوت القادم بمراكز الصحة الأساسية المستوصفات، مع ضرورة استظهار المعنيين بالأمر بملفاتهم الصحية المدرسية بعد تسلمها من معاهدهم الأصلية، حسب ما أكده مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بصفاقس الدكتور فتحي بشه.
7: الفحص الطبي للناجحين الجدد في البكالوريا، كل عام اللي ينجح في البكالوريا مش يتعدى للمعهد نتاعو، مش يتسلم الوثيقه نتاع الباك نتاعو باللي هو ناجح، شهاده الباك نتاعو، مش ياخذ معاها الملف الطبي المدرسي، يمشي

0: الأقرب مركز صحة أساسية اللي ما يعتبر بها هو مستوصف لدارو البيريود ما بين 13 جويلية حتى الآخر أوت، علش خاطر السنة الجامعية تبدأ نهار 1 سبتمبر. فرق الصحة المدرسية موجودين في مراكز الصحة الأساسية باش يستقبلوا الطلبة متاعنا باش يجرى الفحص الطبي طلبة الجدد.
1: نبقى في الشأن التربوي وفي إطار تحسين مسار تنظيم المناظرات الوطنية وتعزيز مبادئ الشفافية والموضوعية، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الشروع في مراجعة عدد من الإجراءات والمعايير المعتمدة في هذه المناظرات وفي علاقة بانتداب وترقية المدرسين الباحثين. ومن أبرز الإجراءات الجديدة إعداد دليل خاص لتنظيم وإجراء المناظرات يحدد بدقة القواعد والإجراءات الواجب الالتزام بها من قبل اللجان الوطنية، إلى جانب توضيح مسؤوليات رؤساء اللجان وأعضائها. في علاقة بقطاع النقل، ينفذ مهنيو قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص غدا إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والجماعي والسياحي واللواج والنقل الريفي، وذلك انطلاقا من الساعة 5 صباحا وإلى حدود الساعة 9 ليلا. نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعراف معز السلامي أفاد في تصريح اليوم للأخبار بأن الإضراب ما زال قائما إلى حين تنفيذ تعهدات وزارة النقل وعلى رأسها الزيادة في التعرفة.
2: بالنسبة للإضراب المزمن قيام به إن شاء الله نهار 2/13/2026 بداية من الساعة 5 صباحا 9 ليلا مازال قائم، باعتبار اللي صوت الإشراف مازالت مواصلة في انتهاج سياسة المماطلة وسياسة التهميش بخصوص القطاعات النقل العمومي غير منتظم للأشخاص، رغم اللي فما محضر جلسة اللي نص على عديد النقاط والملفات. حاب نذكر منها اللي التزمت السلطة بتنقيح القانون 33/2004 مع صدور كراس شروط بخصوص العمل بالتطبيقات وصدور كراس شروط في نظام العمل بالمحطات، ثم موضوع الزيادة في التعريفة اللي تم الاتفاق عليها والتوافق بالأرقام باش تكون تفعيلها في موفى مارس 2026. كان ثم رجوع على التعاهد والالتزام المكتوب والممضى من طرف سلطة الإشراف، للأسف الشديد مازالت سياسة الكبر والتعالي وتهميش هذا القطاع متواصل، وفما جدية في أخذ الملفات هذه اللي ما تقولش كيف للدولة في شيء.
1: من جانبه دعا المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم في بيان، دعا كافة منظوري في قطاع النقل غير المنتظم إلى عدم المشاركة في أي تحرك أو إضراب مبرمج غدا، مؤكدا أن الدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع يكون عبر وحدة المنظمة النقابية واحترام قرارات هياكلها الشرعية والتمسك بالطرق النقابية المسؤولة وفق نص البيان. في علاقة بشأن الصحي، قررت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تأجيل إيقاف العمل بنظام الطرف الدافع مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، والذي كان مبرمجا ليوم الغد الاثنين، وذلك إثر لقاء جمع ممثليها بوزير الشؤون الاجتماعية ومسؤولين من الكنام أسفر عن تقديم تعهدات بخلاص المستحقات المتخلدة بذمة الصندوق وفق آجال متفق عليها. في الشأن الفلاحي، قررت الإدارة العامة للمصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة قررت تعزيز تدابير المراقبة الميدانية ورفع درجة اليقظة الوبائية بكامل مناطق البلاد، وذلك في إطار خطة استباقية لحماية الثروة الحيوانية الوطنية ودعم استدامة قطاع الانتاج الحيواني والأمن الغذائي. وشددت الإدارة العامة للمصالح البيطرية خلال جلسة عمل موسعة عقدتها مؤخرا بمشاركة مسؤولي المصالح البيطرية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بمختلف ولايات الجمهورية، شددت على الأهمية القصوى لتطبيق الصارم لإجراءات الأمن الحيوي في المنشآت الفلاحية وتكثيف عمليات الإحاطة والإرشاد الميداني لفائدة المربين بما يضمن سرعة التدخل والتقصي عند ظهور أي طارئ صحي ويقود إلى تأمين سلامة الإنتاج الحيواني في تونس. إلى أخبار العالم، استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفلة، وأصيب آخرون بهجمات جديدة من جيش الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة اليوم، في حين أصيب 7 فلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين صهاينة بالتزامن مع اعتقال قوات الاحتلال الصهيوني 22 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة. طالب فلسطينيون اليوم بإعادة فتح المدخل الرئيسي لبلدة عزون قرب مدينة قلقيلية شمالية الضفة الغربية المحتلة الذي يغلقه جيش الاحتلال الصهيوني منذ أكتوبر 2023، محذرين من تداعيات الحصار على نحو 50,000 نسمة وعشرات المتاجر. أفادت وسائل إعلام إيرانية الأحد بسماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس وقرب جزيرة قشم جنوبية إيران في منطقة مضيق هرمز، ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب الجيش الأمريكي الذي أعلن في وقت سابق اليوم أنه ضرب نحو 140 هدفا في إيران. هذا ونقلت وكالة تسنيم للأنباء اليوم عن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية نفيها القاطع للتقارير بتعرض أجزاء من محطة بوشهر النووية لهجوم. قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة أن 500,000 مدني معرضون للخطر في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان بجنوب السودان بسبب القتال الذي يجبر العائلات والأطفال على النزوح واللجوء. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. غدا انطلاق إجراء الفحص الطبي المجاني للناجحين الجدد في امتحان البكالوريا. إضراب عام في قطاع النقل العمومي غير المنتظم غدا بكامل ولايات الجمهورية. مخابر والتحاليل الخاصة تقرر مواصلة العمل بمنظومة التأمين على المرض. إدارة المصالح البيطرية تدعو إلى رفع اليقظة الوبائية لحماية الثروة الحيوانية الوطنية. شكرا لكم على المتابعة، سهرة طيبة.
3: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
4: إذاعة صفاقس،
5: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
4: عشرة ديمة.
6: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث شركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي أنت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور، وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والاحداث القانوني. في مرحلة التأسيس اول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سنف الشركة الاهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد الثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مقال المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني لشركة الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
4: حبر الكلمات.

رميت الورد نبيض الشمع يا حبيبي والغنوة رميت الورد نبيض الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملاها الدمع ملاها الدمع يا حبيبي رميت الورد نبيض الشمع يا حبيبي والغنوة والغنوة الحلوة.

وفي عز

0: حبر الكلمات،
1: حبر الكلمات.
2: وتسألني لماذا الرحيل إذن وأنت السماء التي لا تزول، القريب البعيد الرفيق الوطن، وأنت الجبال بكل المعاني، وأنت الغريب كمثل السفن. لماذا تريد التخلي عني وبيني وبينك عمر وذكرى وأعقاب حلم وشوق عميق كدمعة أنثى؟ أتنسى بأنك أنت الوحيدة وأني أنت أناك وأخرى؟ لماذا تريد الرحيل إذن؟ أنا أنت أعلم، لا شيء أعمق من راحتينا نلامس دفء الحنين إذا التقتا، ونبصر أبعد من عاشقين. ولكن تركت يدي يدك المصطفاة، فهل تذكرين؟ أليست جناحك للحلم إذ تفقدين الأمل؟ أليست ترتب إيقاع قلبك لما يخونك خل ويقسو عليك الوتر؟ هي الآن دونك، دون ملامح تخفق إذ يعتريها الحنين إليك كفرخ حمام ترقب أما تخبط وسط الشراك ولا من مفر. وتسألني لماذا الرحيل إذن وقلبي ملاذك في كل حين؟ شتائي حميم وصيفي نسيم، فكن بي رحيما كغيري. نسيمك أقصر من بسمتين، وبردك يكوي الفؤاد، فهل التفت إلي قليلا؟ أنا الآن خلفك أقفو خطاك كظل يتيم، كعباد شمس سيذبل عند المغيب. فكيف نواصل هذا الطريق؟ ولا تسأليني لماذا الرحيل، فبرد التخلي شديد، وقلبي ضعيف كبتلة زهر، وعمري كقطعة ثلج يذوب بطيئا ثقيلا يمر بلا راحتيك. أنا لا أريد الرحيل، ولكن تعبت من الحلم ينتابني فيه طيفك، حتى إذا ما مددت إليه يدي يخاتلني ثم يمضي سريعا على وجهه ضحكة هازئة.
0: حبر الكلمات،
1: حبر الكلمات.
3: كان هذا الشاعر ضيفنا هذا المساء في حبر الكلمات، الأستاذ والناشر بلال المسعودي. استمعنا إليه شعرا منذ أيام، كان بلال في بيت الشعر القيرواني التي ترأسه وتديره الشاعر الكبير جميل الماجري. كيف كان اللقاء في القيروان في دقائق قليلة؟ لنحيي هذه المؤسسة الثقافية وتقديم أبرز الشعراء، وكنت مع الشاعر التونسي المتميز واعتبره شاعرا كبيرا علي العرايبي. تميزتما في تلك الأمسية منذ أيام قليلة في مدينة القيروان، مدينة الغالبة. أستاذ بلال،
2: بالضبط كانت أمسية جميلة الأمانة، وكانت يعني من جودة التنظيم. ما شدني هو كيف أن إدارة بيت الشعر ربطت بيني وبين صديق علي العرايبي، يعني كيف، يعني هذا يدل على وعي بالساحة الثقافية، وعي بالشعراء الموجودين بالساحة الثقافية، وحتى بالعلاقات الموجودة بين الشعراء. لأن أنا وعلي العرايبي يعني أصدقاء، وكلانا خريج نادي الشعر والقصة محمد البقلوطي بصفاقس. يعني كيف ربطت إدارة بيت الشعر بين هذه الذاكرة القديمة، لأننا من سنوات لم نلتقي، وأخذتنا طرق التدريس، وعلي العرايبي خرج ليدرس في عمان،
3: ويدرس في عمان ووصل منذ أيام قليلة. نعم.
2: بالضبط بالضبط بالضبط، يعني من جودة التنظيم أن كانت لإدارة البيت كل هذه الفطنة حتى تجمع بيننا. وكانت أمسية يعني كلها الأمانة كلها حنين، وقرأنا نصوصا ذاتية شدت الجمهور. وكانت معنا الصديقة الأستاذة زهرة القاضي، قدمت مداخلة عن كيف يمكن أن يغير الشعر العالم، وكانت مداخلتها أقرب إلى قصيدة نثر منها إلى مداخلة نقدية.
3: نعم، تحية لهذه المؤسسة بيت الشعر القيرواني تحت إشراف الشاعرة الكبيرة جميلة المجري. نعود إلى حبر الكلمات وإلى كوارنتينا للكاتبة والأستاذة الدكتورة سلمى ريانجي، وأسأل علي العامري كيف وجدت الشخصيات هذا العمل الروائي، كيف تعايشت معهم علي كقارئ؟
4: وجدتهم يعني شخصيات تونسية، شخصيات نسائية، جميعهم أو جميعهن أو حتى الذكور في هذه كلهم من الطبقة المتوسطة المثقفة، ولكن لم يحسموا مواجهتهم مع الحياة. يعني لا تجد أن شخصي، يعني حتى السيدة مثلا سامية صادق وهي تعمل في المحاسبة وعضوة في جمعية نسائية، لم نعرف يعني طوال الرواية هل هي اعتنقت إيديولوجيا ما تناضل من أجله، أم أن السياق الشخصي هو الذي دفعها لفعل ما فعلته، وهو تعبير عفوي وربما مضمر من الكاتبة عن الشخصية التونسية. هذه الشخصية التي لم تحدد سماتها، يعني التونسي اليوم سواء في هذا زمان الكورونا في سجنه البيتي إن صحت العبارة أو في سائر أيام الناس، يعني هل هو شخصية اقتنعت ايديولوجيا بمسار معين وتبنته وتحملت مسؤوليتها فيه، أم أننا بقينا مجتمعا متأرجحا، يعني نحن مع الحداثة مع العلمانية محافظون على هويتنا ملتزمون بديننا شرق ومفتحون على الغرب ونسعى للهجرة إلى الغرب. واليوم عندما يعني بعد الطفرة النفطية في 30-40 سنة الأخيرة، عندما أصبح الخليج العربي الإسلامي مترفا، تجدنا نتهافت على الهجرة إليه إلى آخره. نعم. سمات الشخصية التونسية، ربما كان ودي لو حفرت الكاتبة أكثر في هذا مثلا. المواجهة، يعني هذه العائلة كسائر العائلات في تونس وفي العالم تجد نفسها مسجونة، هذا السجن أدى إلى مواجهة والشخصيات تواجه في أنفسها وتواجه الآخر. لا أعرف إن كانت تقصد يعني ما يقصده أغلب الناس عندما يتحدثون عن الكورونا أن السجن الفيزيائي يؤدي إلى ضيق نفسي وبالتالي يفجر صراعات، أم أن طبيعة العزلة، يعني الإنسان لو يسجن يعني في معتقل أو في سجن أو في مستشفى أو في أي سياق سيجد نفسه متأملا في الحياة، هذه الحياة اليومية التي تخطفنا عن التأمل فيها وعن تأصيلها فكريا. وهذا يعني سيمة من سيمات الأدب وخاصة الأدب الجيد، أنه يلفت الانتباه إلى هذا، من نحن، لماذا تصرف فلان على ما، لماذا كانت الأمور تسير على هذا النحو لا على نحو المغاير.
3: نعم.
4: ربما في الحياة اليومية لا ننتبه في هذا، متى ننتبه لهذا؟ العزلة مع النفس أو عند الاصطدام بأعمال فنية قوية سواء أدب أو سينما أو مسرح أو إلى آخره. هي مثلا ماذا تقول مثلا أو من الرواية في الصفحة 37، لا مكان للقيم مع الفردانية، ولا مكان للنحن أمام الأنا، ولا مكان لمن يفكر بعواطفه في مجتمع الغاب الذي يفكر أفراده بأنيابهم. هنا هل تقصد هذه الطبقة؟ هل تقصد المجتمع التونسي؟ هل تقصد السياق العالمي الإنساني اليوم؟ هذا ما يدعوني أنا للتفكير وللتأمل. هل الإنسان المعاصر هذا الذي صدمته الكوفيد الكورونا، يعني وضعية قصوى كما يتعرض الفرد في حياته الشخصية إلى وضعية قصوى منها المرض والموت، المجتمعات أيضا والأمم تتعرض لوضعية قصوى، مثلا الكوارث الطبيعية، الحروب، الأوبئة، والأوبئة ساهمت في تغيير مسار البشرية تغيير جد بطريقة عميقة. يعني هنا يعني كان ودي أن تحفر أكثر في الشخصيات.
3: نسأل معنا الأستاذة سلمى، وهي الأستاذة وهي المحامية وهي كانت الطالبة وهي تكتب وهي أستاذة جامعية درست في كلية الحقوق بصفاقس، يعني تقلدت عديد الشخصيات وهي ناشطة في المجتمع المدني تتحدث وتشارك في كل، وهي كذلك المدونة الجيدة وهناك متابعين لها في عبر شبكة التواصل الاجتماعي. هذا كل معناته هذه كل الصفات لسلمى ريانجي أكيد جعلتها تبني هذه الشخصيات التي تتخيلها في ذهنها، شخصيات أعتقد بنسبة كبيرة في 98% من الحقيقة من الشخصيات الواقعية. كيف بنيتي هذه الشخصيات وهذا العالم السردي خاصة في كوارنتينا وهذا الحجر الصحي العالم المغلق؟
5: أكيد سي فيصل، هنا البناء نتاع الشخصيات يمكن نقول أنه يعود بالأساس إلى، ربما أقول يعود بالأساس إلى مهنتي بصفتي، يعني أحتك يوميا بالحالات الاجتماعية، أحتك يوميا بالمشاكل الاجتماعية، أحتك يوميا خاصة بمعاناة لنقولها معاناة النساء، لأن الشخصيات في أغلبها في العمل الروائي هذا أغلبها شخصيات نسائية، وفي أغلبها زادة علاقاتها كانت علاقات عاطفية أو علاقات مع الجنس الآخر. فكل شخصية عندها معاناة من نوع مع الجنس الآخر، وتصب كلها تقريبا، يعني في الكوندكتور أو الخيط الرابط بين الشخصيات هذه هي غياب الأب. يعني أكدت، حاولت أن نأكد في الرواية
3: غياب على الرجل،
5: غياب الرجل وغياب الأب بالأساس عنده تأثير كبير ياسر، خاصة على البنت، على الفتاة، أنه تتربى فاقدة للحنان هذاك، أنه تتربى تلوج على الإحساس هذاك. حنان مثلا شخصية أول حد حبته وخذيته كبر من 15 سنة، يعني لهنا يكون
4: شخصية سرحان،
5: أي شخصية، شخصية شخص اللي هو هي لقات فيه كأنه الأب،
3: طويل
5: صح التعبير، كأنه طويل. شخصية دلال اللي كيف اقتنعت أخيرا أن خذيت سليم، فكرت أنه هي مش تهرب من صورة متاع أبوها، يخي القاتل وحق قدام الصورة متاع أبوها. سرحان نفسه، سرحان نفسه وهو شخصية ذكورية كان زاد يعاني من مشكلة مع الأب، مع صورة الأب، كان يحب أمه، كان عنده علاقة مش باهية مع أبوه بين ظفرين. معناها لهنا هي الشخصية أصلا الراوية في القصة كاملة، رواية كاملة، وهي تتسائل بويا، شخصية صغيرة بالكل يعني اللي تروي في الكتاب طول لما نحن نقرأ في الكتاب ويتسألين أبويا نبراس زيدا. يعني لهنا من أصغر شخصية الأكبر شخصية نلقى فما مشكلة غياب الأب، وهذا اللي فجر الإشكاليات نتاع الشخصيات،
4: شخصية
5: درة زيدا، درة معناها نسيتها معمقة، هذيك معمقة بالباهي، لأنه الأب يعني صورة، يعني عاشت مع أب صورة في تصويرة ومن بعد في مكالمات ميسنجر، ويعني ما تعرفوش، ما تعرفش بوها قدامها، ما تعرفوش، معناها راهي ورانا هنا نحكي تقريبا على نفس الأب. معناها هنا هذه هي المعضلة اللي أنا حاولت أني نأكد عليها في الكتاب، نشتغل عليها في الكتاب، على خاطر برشا يعتقدوا أنه الأب وظيفته أنه والله يعني نصرف الفلوس، ننفق على الأولاد، وكهو هذيك هي هذيك دوري،
3: يستحيل
5: نخليه المسائل العاطفية والمسائل هذيك للأم اللي تجم تفلح فيها كما تجم ما تفلحش. وهنا سامي صدق لم تفلح، كانت بعيدة وجدانيا عن بناتها، والأب كان مجرد يصرف برا وهو عايش برا والمشروع وفقط. معناها لهنا راهو قد ما نحكي على المشاكل اللي موجودة في المجتمع التونسي، أنا فينا ما هذا شنو، وما هو صورة مصغرة على المجتمع التونسي. رانا يوميا نحن كمحامين يوميا قاعدين نشوفه في تابعات الشيء هذا، يوميا نشوفه في زوز، في بو، في أم، تتخيلوا أنه يوصل بو أم يتنازعوا، مش على أنهم على حضانة صغارهم، على أنه البو يطيش الصغار للأم واللأم تحب تطيش الصغار للبو،
4: تخلص منهم.
5: راهي مأساة،
3: موجود منذ،
5: راهي مأساة كبيرة
3: منذ زمان طويل.
5: وقديش رانا عايشنا القسوة متاع أنك تشوف الصغار يجراوا في المحكمة وهم مش عارفين يروحهم فيه، تلقى انت فما جلسة صلحية وبالعان يجيب معها صغارها وزعم زعم مش لاقي وين تحطهم وانت ماشي. معناها راهو تفكك،
3: صدمات نفسية،
5: صادم
3: نفسية
5: قاعدين نشوفه فيه يوميا، وقاعدين تقريبا رانا ولينا تقريبا مطبعين معاه لأنه معنا حتى حد. فأنا طبعي أنه كل حاجة تأثر فيها تتسجل في ذاكرتي، في مخي، وتتبلور بشوية بشوية بشوية لين تخلق شخصيات اللي هي أحيانا القارئ كيف يقرأها يقول راهي مش موجودة، وهي راهي موجودة في واقعنا، موجودة في عائلاتنا،
3: موجودة ما أكثر ما
5: في عائلاتنا، موجودة حتى في عائلاتنا. معناتها أنا عائلتي كنت أقرأ كتابته تلقى روحها في الكتاب، صحابي يقرأوا الكتاب يلقاوا روحهم في الكتاب بطريقة أو بأخرى. حرفائي راهو اللي نشوفه فيه في المجتمع تقريبا الكل موجود في الكتاب.
3: نعم، رسائل كثيرة أستاذ حمادي قسمتيني في هذا الإصدار، من ناحية الاجتماعية، من ناحية اللغوية السردية، هو عالم بذاته دي سلمى اليانكي.
6: قبل أن أعود إلى المحاميل اللفظ الثاني هو السجن، أريد أن أعبر عن موقفي من الشخصيات. إن سمحت أنا أختلف معك قليلا وبالحب الكامل سألي
3: لو تقرب المصدح أستاذ حمد.
6: أنا أختلف معك قليلا وبالحب مطلوب. طبعا مطلوب. في مسألة
3: تختلف مع سيادي العمري.
6: نعم. سلمى في رأيي قد وقفت جيدا عند الشخصيات، خاصة أنها طبقت ما يعرف اليوم في النقد الحديث بالجو دو ميروار، لعبة المرايا. وهي قالت في بداية الحصة أن هذا الوباء مكنهم في 40 يوم من مكاشفة ذواتهم.
3: نعم.
6: أداة التغوير لفوكاليزاسيون ما هي؟ هي لغة المقاومة. مقاومة ماذا؟ مقاومة الصمت. لأن حنان مثلا كانت يحرجها أن تنقل الحقائق إلى عائلتها، هنا استطاعت أن تقتحم مجال البوح وما كان ليكون لولا
7: هذا الحجر صح.
6: ثم لماذا بدت لنا أنها لم تتوقف كثيرا عن الشخصيات؟ لأننا في الروايات ذات النزعة النفسية نبحث دوما عن قتل الأب. هي سلمى
7: فرويدي،
6: سلمى سلكت مسلكا مخالفا، مسلكا عكسيا، هو محاولة تحقيق الأب،
3: البحث عن الأب.
6: الأب انتحر، لم يقتلوه، ورغم ذلك نحاول أن ننقذه من أجل أنفسنا أولا ومن أجله ثانيا، وهذا ما حصل مع لطفي الشاب. من هذا المنطلق أنا أرى أن وقوفها عند الشخصيات، ثم أن هذه الشخصيات لم تكن دي بيرسوناج بلان، ليست مسطحة بل مركبة ومعقدة ومتطورة، وأنا
7: كما الإنسان في الحياة.
6: قلت سي فيصل السجن وردت 26 مرة. محمول الأول هذا السجن الخناق، جوليا سأتحدث عنها لأن ما تكتشفناها هذه القط في الخمس صفحات الأخيرة وفي السطر الأخير.
3: نعم.
6: جوليا فتاة صغيرة تبحث عن العرسات، العرسات هي الساحات.
3: نعم.
6: إلا أنها مسيجة بجدران البيت وأنفرت إلى جدران الغرفة محدودية الحركة، أقول أتحدث عنها حتى لا أستبق وكأنها فتاة صغيرة، محدودية الحركة في سن، سنخه الحركة، جوهره الحركة، وإذا حرمت طفلا من حركته ها تحت أي عنوان قتلته، أنت
3: أكيد
6: قتلته.
3: نعم.
6: تقول لقد انتقلت من سجن البيت إلى سجن الغرفة. أنا لا أتحدث عن قطة الآن، ما زال وقت القطط. أنا متيت في الطنجو إلى أن المسألة التي تتعلق أولا الاسم جوليا في مجموعة أسماء، أنا لا أخرج من النص، قد أقول عادي في الجيل الجديد، لا في إطار النص، جميلة وسعاد ودلال وحنان ونعمة ولطفي. فجوليا هذه نقطة استفهام بدأت من هنا، ثم
7: لأنه اسم لاتيني تقصد
6: بالضبط. ثم في أكلها للشوكولاتة التي لم تتوائم مع تركيبتها، رغم أنه ثم مبرر أن ربما لمست هذه الشوكولاتة في زمن الحجر الصاحي، ولكن ساعتها أنا أصبحت أنفر من قراءة العتبات، لأن ما من دراسة إلا ما يبدأ بالعنوان. أنا أي أصبحت ممجوج المسألة. ساعتها عدت إلى الغلاف، اضطررت وجررت إليه جرا، وعرفت أن المسألة هي الغراب كما قلت في بداية الحصة. ثم السجن أصبح مكان طبيعي، لأن سعاد المعينة المنزلية ثم من خلفتها وهي جميلة كلما همت بتنظيف البيت إلا وحكمت على جوليا بالانحباس.
7: مثير للشك
6: بالطبع. ثم السجن عطالة، هو البيت الذي سيمنع نعمة من التفكير. حين أراد ماجد الذي انفصل عنها بأوامر من أمه وخوفا على ثروته نتيجة ما أصابها من وسواس قهري، هو من الأول وتضاعفت حدته بعد هذه الحادثة. والسجن ذهنية ذكورية آمرة. سرحان كان يمنع حنان من العمل ومن زيارة أهلها
7: وأصدقائها
6: وأصدقائها
5: والجيران.
7: يريد عزلها عن العالم.
6: والسجن عالم خاص، غرفة دلال مغلقة وغرفة سامية مغلقة، تبحث جوليا دائما تحث عن الفتاة، عن منفذ، عن مخرج، عن كسر العزلة والوحدة، فتجد غرفتين مغلقتين من هذا جدار آخر. هذا العالم العلاقات فيه كلها متوترة، والحكاية حكاية انفصال وقطاع. الحاج حميدة وسامي هجرهما لطفي، دلال طلقت سليم ورفضت 10 أزواج من بعده، حنان وتوتر العلاقات مع سرحان، وباسل ابنها وتوتر علاقته مع حنان والدته لأنه اتهمها بأنها تريد الابتعاد عن والده. هذه تفاصيل لابد منها لنفهم الكون الروائي في هذه في هذا المنجز الذي بلغ وتجاوز 300 صفحة. تقول غرفتا أمي وجدتي هي مغلقتان كذلك، له سجن صغير. والسجن عقوبة. سرحان حين رفض ابنه أن يتناول الأرز باللحم المفروم سجنه، كان يتصور أنه في ذلك تربيته، وهو من التربية، وهو وهم التربية، لأن الأب كان يبحث عن راحته لأنه لم يتعود اللقاءات، وهو الإعلام المشهور طبعا ليس كسي فيصل. ها لم يتعود اللقاءات، إذن كيف سنقاوم اللقاءات؟
7: هو في الإعلام عبد المأمور وليس بالأمر، ويعمل في الخليج.
6: يقول إما أن أحبسهم أو أضربهم. يجب أن يعاقب الطفل، تصبح العقوبة واجب واجب واجب تجريد الإنسان من جسده. أعود مرة أخرى وأخيرة، السجن هو الواقع المشترك. كورنتينا فرضت أمرا واقعا على الإنسانية، وبيت لطفي هو الكرة الأرضية في تلك الحقبة. قال ليس أنهم قال لي أنهم مسجونون في البيت مثلنا. إذن نحن نقتسم كما قلت منذ قليل أن هذا المكان، هذا البيت الذي يجمع الأخوات والجدة والميمة وإلى آخره، ليس مكانا ضيقا، ما هو الكرة الأرضية، كلنا مسجونون في تلك الفترة. وأقول حلو الكلمة سيفيصل.
3: أعود إلى بلال المسعودي. هذا العمل الروائي والمرأة والكاتبة سما اليانجي هي صوت المرأة أعتقد، وهل نجحت برأيك في التعبير عن واقع المرأة، عن ذات المرأة، خاصة ونحن نعيش خاصة في هذا العالم، عالم الحجر الصحي، وقد يكون مجازيا هذا العالم الحجر الصحي، لأننا في سنة 2026. بالنسبة ليك وأنت الناشر وأنت القارئ وأنت كذلك المطلع على هذا العمل، وعشت عشت كتابة هذا النص في التجربة، في النص الأول والنص الثاني، المرأة بالنسبة لسلمى اليانجي هل هي نجحت في التعبير عن المرأة التونسية خاصة؟
2: هو في الواقع، في الواقع أنا أرى الشخصيات النسائية
3: خاصة هي طاغية في هذا العمل.
2: نعم. أنا أراها بعين مغايرة، بمعنى ليس طغيان حضور المرأة في كوارنتينا تعبيرا عن نزعه النسويه في الكتابه، او عن ايديولوجيا نسويه تحاول سلمى اليانجي ابلاغها للقارئ. لا، ليس هذا،
3: لا، ليست هناك نزعه نسويه مع انت تهاجم الرجل في حد ذاته، لكن هناك تعبير عن ما تعيشه المراه ككل ما موجود.
2: نعم، هو حتى بهذا المعنى، لأنه في الأخير عندما تحدث عن نزعة نسوية صراع المرأة مع الرجل هو جزء من مجموعة أجزاء أخرى تنادي بها النسوية.
3: لأننا نقرأ عادة أستاذ بلال بعض الأعمال، نعم، النسوية وذات النزعة النسوية، معناتها من الصفحة الأولى إلى الصفحة الأخيرة، وهناك ضرب في الرجل بيتم معنى الكلمة في بعض الأعمال، معناتها لا أقصد
2: بالضبط
3: أعمال معينة، لكن هناك نزعة نسوية تكون قاسية ضد الرجل.
2: نعم، هنا بالنسبة إلى سلمى اليانجي في هذا العمل أنا أرى أنها خلقت عالما آخر حكي لنا على لسان المرأة، والمرأة هي أجدر من يمكن أن يعيد صياغة العالم بالكلمات.
3: فعلا
2: نحن يعني منذ طفولتنا، منذ طفولة جميع البشرية بحسب الثقافات المختلفة، في ثقافاتنا المختلفة الشرقية والغربية، المرأة الأم والمرأة الجدة هي التي تحكي للصغار حكاية ما قبل النوم. من يقصها للصغار؟ تقصها
3: الجدة.
2: المرأة الجدة يعني هي المرأة، هذه الحكاية التي يتربى عليها الصغار. في الواقع هي إعادة تشكيل للعالم، هي إعادة طرح هنالك قصص كانت تقرأ أو تروى لنا، وفيها الحب، فيها العنف، فيها المغامرة، فيها الجرأة، فيها الثقة، فيها الأمانة، يعني جميع القيم الإنسانية التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان لا رجلا ولا مرأة، التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان في حياته تسرب إلينا في عقلنا الباطن منذ طفولتنا. فسلمى اليانجي وهي تجعل من شخصياتها في ذلك الحجر الصحي، وأنا أرى أن الحجر الصحي في كوارنتينا، وهذه يعني كانت أهم ملاحظة قلتها لسلمى بعد قراءتي للعمل في كتابتي الأولى، قلت لها سلمى لا أرى أن العمل إن نجح سينجح بفكرة الكوفيد، لا، الكوفيد هو مجرد محمل نستحضره سنة 2024 مثلما سنستحضره سنة 2050، هو مجرد محمل. نعم. ما سيخلد الرواية وما سيجعل الرواية ناجحة هو ما ستبثينه فيها من صورة الإنسان، من مشاكله أو مشاغله النفسية والاجتماعية والعاطفية وما إلى ذلك. فحرصت معها على أن تركز اهتماماتها بهذا الجانب أكثر من تركيزها على جائحة الكوفيد وما يعني ما كتب فيها، كما قال علي العامري في البداية صديقي، يعني هنالك كتابات كانت متسرعة حاولت استثمار حدث الكوفيد استثمارا ساذجا سطحيا، فلم أريد من سلمى أن تقع في مثل هذا الاستثمار، وأظنها نجحت في ذلك. فالشخصيات النسائية كل من جهتها طرحت قضية، ولو نحاول تجميع القضايا، لو ننظر إلى القضايا التي طرحت مع نعمة، مع دلال، مع حنان، مع غيرها من هذه الشخصيات النسائية، سنجد أن كل واحدة منهن تشكل عالمها الخاص، لكن بتراكب هذه العوالم نحن نتحدث عن الإنسان. كل واحدة منهن قضيتها هي مشكل يمكن أن نعيشه في حياتنا نساء ورجالا، في علاقاتنا يعني الأخوة بين بعضهم، الابن مع أبيه والابن مع أمه، مع الحبيب، مع الزوج، مع الأطفال، مع الأصدقاء، كل هذه العلاقات يعيشها الإنسان فينا ذكرا كان أو أنثى، ويعيشها كلها، يعيشها برمتها. لكن سلمى جزأتها إلى ستة أجزاء لنقول، أو إلى سبعة أجزاء، حتى تعطينا هذا الزخم الروائي الجميل. لكن في حقيقتها لو أردنا أن نخرج بإنسان جامعا لوجدنا أن هذه القصص تتراكب فيما بينها لتشكل لنا شخصية واحدة. لذلك قلت لا أرى كوارنتينا من جانب كتابة نسائية بقدر ما أرى أن الشخصيات النسائية ضرورية، من الضروري أن تكون الشخصيات نسائية، لأن المرأة حسب رأيي هي الأقدر على أن تشكل العالم بالكلمات.
3: فعلا نحب نسمع تعليق من سلمى عن بقيرة لحد الآن.
5: والله صدقني سي فيصل في الحصة هذه قد نشوف يعني نكتشف العمل نتاعي من جديد، يعني كل
3: أنا جتني ملاحظة الآن عبر الميسنجر من الدكتورة علي غربال، وتحيي كل التحية للناشر سلمى، الناشر بلال المسعودي، على مساعدة سلمى في نشر هذا العمل، وخاصة على الاهتمام بنشر كوارنتينا، وتحييه كل التحية عما سمعته منه.
5: لا هو مات. هو بليل نعتبره يعني شريكي في العمل لانه معناها قرا من كان من اول من الناس اللي قرات العمل وكان من اكثر الناس اللي دققت برشا في الشخصيات وهي اللي معناها كان اكثر اول واحد يعني هو اللي اقترح علي انه نتعمق في شخصيات انه نحاول انه نلقى كما قالوا من البدايه يعني بنيه مزيانه للعمل وهو زاد اللي اقنعني انه راهو قال لي معناها الاعمال اللي قاعده تخرج تو الاعمال الادبيه بخلاف انه القصه لازم تكون باهيه لازم البناء يكون زاد حاجه متميزه ولازم يكون فما طرفه ولازم يكون فما حاجه تشجع القارئ انه يكمل يقرا وهذه بطبيعه ملاحظات انا معناها توقعتها وخذيتها بعين الاعتبار باش نجمت نخرج عمل فيلم نعتبره نوعا ما شويه في المستوى فبليل معناها اعجز عن شكره ديما نقول وديما داير يكون هو كيف نبعث له العمل يعطيني بكل امانه شنو ما الايجابيات وشنو ما السلبيات اللي باش نخدم عليهم باش بليل الحاجه اللي هي فيها انه ما يتعاملش مع الكتاب كبضاعه يتعامل معاه كمنتوج فكري يقدم الاضافه يقول لي اذا ما يقدمش الاضافه انه يلزم يكون في اضافه سينو لا معناها بكل صراحه لا ما نخرجوش يقول لي هكا ما نخرجوش فالخدمه ما بيناتنا شراكه هي شراكه
3: هو ليس بتاجر هو مبدع
5: طيب هو مبدع
3: لأن هناك تجار من يعتمدون خاصة في الكتابة للتسويق ولنجاح الكتاب على الجرأة على الصدمة على الإثارة
7: المجانية
3: وعالم نعيش عالم الصدمات عالم الإثارة معناتها هذا موجود لكن في عالم سلمى ديانجي ليس هناك إثارة هناك هدوء هناك عمق كبير جدا وأسأل سلمى لماذا لم تحاولي تخطي هذه الحدود والكثير ممكن ينتظر منك قليل من الجرأة قليل من الصدمات الأكثر فيها
5: والله لا أنا أشوف بس أنا تعاملي مع الجرأة أنا بالنسبة لي الجرأة يجب أن تكون في صالح العمل يعني مانيش ضد الجرأة في حد ذاتها
3: أنا شخصيا أرى الجرأة في هذا الكتاب أنك كتبت 340 صفحة هذا مهم جدا نعم
5: صحيح لهنا الجرأة مفيدة بالنسبة لي يعني إذا كان الجرأة لا تخدم العمل فتصبح عبارة كما قلنا بالفرنسية حاجة باراشوتي وحتى القارئ راهو لا يستسيغ الإسقاط
3: القارئ يفهم جيدا
5: بطبيعة الحال أنا قارئ قبل ما نكون كاتبة ونميز ما بين الكاتب اللي يعرف كيفاش يوظف الجرأة متاعه واللي الجرأة اللي تخدم النص واللي لازمها تكون جريئة الكلمة لازمها تكون جريئة ودايوغ استعملت برشا كلمات تعتبر جريئة ولا على القليلة إيحاءات تعتبر جريئة لكن تخدم النص لكن إذا ما تخدمش النص فلأنا يولي القارئ يقول هذا الكاتب يعتمد في يعمل في مشاهد جريئة كما نكب بالعاني على خاطره مش يشارك في الجائزة الفلانية اللي هي تركز على الجرأة فراه القارئ ولا راه يفهم معناها القارئ ولا يعرف يميز خاصة القراء اللي متعودين على الأعمال ونشوفوا رانا في المراجعات متاحوا ونتبع برشا المراجعات متاع القراء ونهتم ياسر بملاحظات متاحهم ونشوف انه القارئ توا ولا واعي جدا ويقرأ من خلف السطور يعرف علاش الكاتب استعمل العبارة هذه في بلاصة هذه وعلاش مشاهد مقحمة في وسط
7: نجم تقول المشاهد القارئ أصبح زاد محافظ أكثر من اللزوم نتيجة تيارات فكرية وافدة
5: زاد أنا بالنسبة لي إذا أنا بالنسبة لي اهتموا بالقارئ صحيح كيف يقرا النص نتاعي لكن القارئ لا يقيدني بالضروره ما يهمنيش انا في التوجهات نتاعو شنية هو يعرفني انا كيفاش نكتب فهو يحب يتبنى توجهات معينه يقرا للكتاب اللي هو يحبذهم فوكهو لكن انا بالنسبه لي نكتب كيما انا مقتنعه اذا فما حاجه تتطلب جرأة نحطها واذا حاجه ما تتطلبش
3: هذه هي شخصيه سلمى ديانجي
6: والله أرى طرح مسألة الجرأة بالنسبة لي
3: نعم أستاذ حمادي
6: مسألة مغلوطة ليس في سياق النص ما يستوجب ما يستدعي لأن النص ينحو منحى
3: لأنه أصبحنا في يوم ما وأعتقد سلمى وهي متابعة جيدا لما يصدر هنا وهناك هناك من يكتب باللسان الدارج وبلغة
7: فاضحة
3: جدا وجريئة جدا
6: ومن حقي قطر سمعني سالي تفضل سمعني
7: متاش به شوف
3: لا نتحدث مع بعض خليها حمادي
6: بالنسبة لي معناها بالنسبة لي الآن بعد التحامي بهالنص بعد قراءته وقراءة دقيقة لا أرى لو وجدته معناها جرأة في هذا النص أعتبرها مسقطة كما قالت السياق العام للنص
4: لا يحتملوا لا يحتملوا
3: لا يحتملوا
4: فقط انا
6: مو بس هي مساله مكاشفه
4: ممكن
6: معناها
4: اختلف معك مثلا شخصيه هي ركزت اكثر في العلاقه بين الزوجه حنان الشاذلي وسرحان المؤخر.
3: نعم.
4: هذه العلاقه النفسيه العميقه والمعقده ربما الجانب الجنسي فيها مهم، ليس من معناها انا لو تعمقت في هذا الجانب مش من باب الاثاره المجانيه او الاسقاط او اللغه الفجه المبتذله، لا، ولكن لان الجنس بطبعه، وهذا من المفهوم الفرويدي والروايه راهي ذات مرجعيه فرويديه بالاساس، الجنس فضاح للانسان لاخلاقه لعقده لنزواته لرغباته لحقيقته الى اخره. فانا مثلا في الجانب الجنسي بين حنان وسرحان كان ممكن التعمق اكثر، ليس من باب الترويج لانه هذا يتجاوز الزمن.

0: عبر الكلمات.
1: وردتان على القبر لا تكفيان الطريق الطويل الذي ينتظر. وردتان على القبر لا تكفيان الطريق الطويل الذي ينتظر. أقول لسيدة صافحتني وقالت كلاما كثيرا عن الحب والموت والجنة الآخرة. هنالك يجتمع العاشقان فلا لوم بعد ولا رقباء. تضيف وتمنحني وردة واحدة. تزود ففي وحشة القبر لا نور غير الذي قد جمعت من الحب والبسمة الطاهرة. تعقب أخرى عليها وتمضي على وجهها بسمة مشرقة. هو الله خل المحبين لا تنتظر أن يزورك طيف الأحبة. كل يلوذ به فاقتبس ما أردت من النور. لا نور يكفيك بعد سواه فهيئ له القلب حبا بنيا وزينه بالبسمة الخالدة. يخاطبني رجل لا أراه كأن الكلام رؤاه كأن الرؤى حكمة في المدى. من أنا كي أسافر وحدي إلى الضفة المقبلة؟ هناك زمان بغير ثوان، هناك مكان بلا أتربة. ووحدي سأشتاق جدا لظلي، وبعضي سينكر بعضي وروحي ستتركني للثرى. هل أنا جسدي أم أنا روحي الحائرة؟ سيبقى لي الوقت كيما أفتش عن أجوبة. فقط وردتان على القبر لا تكفيان الطريق الطويل ولا المنحدر. فرشوا علي الورود عساني إذا ما استحال مكاني رفاة. أصير عبيرا لمن ينتظر، أصير عبيرا لمن ينتظر.
2: رائع دائما الشاعر المبدع بلال المسعودي. نحب نشكر كل المستمعين الكرام اللي تابعوا فينا الآن عبر أمواج إذاعة صفاقس اف ام، كذلك عبر الانترنت. أخص بالذكر زميلنا الإعلامي والشاعر مع التغاب عن الفترة، إن شاء الله يكون معنا ذات سهرة في حبر الكلمات، الأستاذ محمد بن جماعة، كذلك الكاتب بسلاح الحضري. زميلتنا الصحفية والمعروفة لمية سلام، تحية ليك، غيبة كبيرة لمية. كذلك الدكتور خليل جويعة، زميل الإعلامي المعروف محمد اليوسفي، كذلك الأستاذ والناقد خطوي اليزيدي، كذلك الكاتب الكبير، وكان معنا منذ أسبوع أو أسبوعين الكاتب الكبير ماهر كمون، تحية ليك، كذلك الأستاذ شافي حجيري، كذلك زهير فوتي، كذلك تحية خاصة لي الدكتورة عليا غربال وهي تتابع فينا وهي في المصحة، نتمنى لها الشفاء العاجل. كذلك الدكتورة والفنانة المبدعة إيمان القسنطيني، كذلك الأستاذ حميد الشايب، الدكتور بلقاسم بن عبد النبي، تحية ليك، عماد بن عبد الكريم صديقنا الكاتب، والشاعر المبدع نهلة دحمان، الكاتب منير جبري، الأستاذ أستاذ الفلسفة الأستاذ رشيد رقيق، الدكتور طارق جيزاني، الأستاذ عبد القادر جوا، كذلك باسم عبيدة، كذلك شفيقة بن سعيد، ريم معطر، سمية لطيفة غضبان، وعديد وعديد المستمعين الكرام يتابعوا فينا الآن ويتابعون. ونحن نقدم هذا العمل الجديد للدكتورة سلمى ليانجي كوارتينا، وهو أول حجر الصحي. المشوار متواصل. أعود إلى الأستاذ أستاذ الأجير حمادي قسمتيني للتعليق عما قيل قبل أغنية مينا فخت.
3: طرحت مسألة الجرأة في هذا الكتاب وراء البعض،
2: وكنا نتحدث في اللوف على ذلك. نعم،
3: وراء البعض أن سلمى لم تكن جريئة بالشكل الكافي، وأنا أرى أن المسألة مغلوطة، لست دفاعا عنها، ولكن حقيقة من الشخصيات اللواتي كنا مؤهلات لهذه الجرأة، حنان علاقتها بسرحان
2: الشخصية،
3: ولكن حنان ليس لها أو لم توفر لها الكاتب من الخصائص ما يجعلها تنتقل بين إلى معناها غرفتها وإلى علاقاتها الحميم. فلولا الأربعين يوم ما كنا نعرف قصتها، هي تحفظت عليها، هذه التي تتحفظ على قصتها وعن قمعها وعن أنها كانت ضحية ذهنية ذكورية حرمتها من التواصل مع أهلها وألبستها الحجاب عنوة والنقاب عنوة، هي ليس في حاجة إلى أن تتحدث عن اللحظات الحميمية. إذن أنا أرى أن سياق النص لم يستوجب الجرأة، ليس معناها،
2: وقد يكون هناك مفهوم الجرأة لدى البعض مفهوم آخر، معناتها ليس فقط يختصر
3: تصور
2: حمية، هناك جرأة في فكرية، هناك سياسية.
3: أن سلمى لو كان لو وجدت أو لو وضعت أمام سياق معناها يفرض عليها أن تكون جريئة أو تنطق شخصياتها بالجرأة التي تقصدها لفعلت. السياق لا يتحمل السياق
2: بدون
3: سمحني طيب. السياق لا يتحمل السياق لا يتحمل، لأن يعني تركيبة الشخصية لها حدودها، من يخفي معناها حياته الخاصة في اليومية سلام للمؤهلات أن يحدثك عن اللحظات الحميمية.
2: أعود لعلي العامري وهو القارئ الجيد وهو يتابع ويقرأ كل شيء، معناته هذا مهم جدا للمثقف والناقد والمتابع. الجرأة أكيد اختلاف في هذا المفهوم
0: طبعا، وما أجمله من اختلاف هذا اللي يعني كما صديقنا بلال قال، الأستاذة زهرة القاضي على هامش هذه الأمسية الشعرية قدمت مداخلة أو محاضرة كيف يمكن للشعر أن يغير العالم، يعني يقولوا كيف يمكن للأدب عموما أن يغير العالم بهذا الجدل، هذا الجدل الذي كانت السبب فيه رواية، يعني تسهيلا على القارئ حتى لا معناه لا يقع لبس يفهمنا للمستمع. الرواية مقسمة، يعني تعرف علاقة الرواية بالهندسة، هناك هندسة في هذه الرواية، أجيال، الجيل الأول هو جيل عبد السلام وميمة الجدة الكبرى التي اسمها حميدة،
2: نعم،
0: التي أنجبت ابنا وحيدا هو الدكتور لطفي شاذلي الذي ذهب لمزاولة الطب في الخارج، وترك ثلاث بنات لزوجته المحاسبة والحقوقية والناشطة في المجتمع المدني السيدة ذي سانية صادق، موني واضح الأسماء في الروايات طبعا لها مدلولها
2: أكيد.
0: أنجبت حنان ودلال ونعمة، ثم في مرحلة ما تكتشف أن لزوجها علاقة قبل زواجه، معنى زواجه بسامية، علاقة ظرفية خاصة بممرضة اسمها الزهرة وقد أنجب منها بنت سمية الدرة، مش نفهم. ثم حنان ودلال ونعمة ثلاث نماذج تتشابه في أشياء وتختلف في أشياء. ربما أنا الجرأة له مش من مفهومها أنه مثلا نتحدث عن الجنس أو عن الدين أو جرأة، لا، الجرأة هذا لا معنى له، هذا اليوم متاح، هذا ربما كان جرأة في مجتمع كان معناها وسائل إعلام
2: مغلق.
0: اليوم كل شيء متاح تقريبا، يعني يستطيع أي مواطن عربي حتى من أفقر الفقراء الاطلاع على كل المضامين العالمية عبر الشاشة. إذن معنى الجرأة، ما هي الجرأة؟ الجرأة ليس أن تصور جسدا عاريا في السينما، لا، الجرأة بمفهومها الفكري. مثلا في هذه الرواية فيها رأي من الجرأة، يعني هي تبنت معاش بوعي أو بدون وعي النظرية الفرويدية، إنه الإنسان اللي يكون محروم من الأب أو يتيم الأب وعقدة الطفل إلى عقدة إلكترا وعقدة أوديب وكذا، إيه هذا اليوم في الفكر،
2: وتظل تتابع شخصياتي للنهاية
0: اليوم في الفكر، لا الجرأة الفكرية اليوم في الفكر. هل فرويد معناها يعني علم النفس والإضافات الرهيبة اللي صارت في القرن العشرين للعلوم الإنسانية، هل أصبح فرويد يكفي لتفسير الواقع مثلا؟ يعني هل شخصية سرحان المؤخرة ذي هو على هذه الشاكلة فقط لأن علاقته متوترة بالوالد، أو لأن أبوه معنا كان يمارس نوع من العنف، أو لأن أمه يعني على كانت مثلا لم تكن يعني وفية جنسيا لزوجها وكذا، ولو لم يكتشف ذلك واكتشف ذلك في سن متأخر بعد، يعني لا المسألة أعمق من هكا. هي هل الإنسان التونسي هذا اللي كما قالت هي في أحد صفحات الرواية، قالت معناها على الذكر كيف يعني كيفش تونس بالكاد لا تصلح، قالت صفحة 70 قالت تونس لا تصلح للعيش، هي بالكاد تصلح للسياحة، هذا على لسان سرحان. ها هنا الحفر، ها الجرأة، مش الجرأة معناها الجنسي المباشر. لماذا سرحان هذا المواطن والجامعي والمثقف والإعلامي الناجح يفكر هكذا؟ لماذا؟ هذا سؤال جريء. يعني ما الذي يجعل المثقف اليوم أخي، علاش هو المجتمع التونسي يعني يعاني من كل هذه المشاكل اللي كانت تذكر فيها؟ ما هو لأن النخبة فاشلة. ولماذا النخبة التونسية فاشلة؟ ها الحفر، لأن نجم نسألوا، هل أنه التعليم احنا كنا ننظروا في نظرة وردية هكا، النظرة أنه بنى الجمهورية وأنه ثقف الناس، هل هو معناه فيه ثقوب وفيه إخلالات وفيه كذا مثلا؟ هل السلطة مثلا السلطوية بحتة، نظرا لأن مجتمعاتنا العربية والتونسية عانت فترة ما من الاستبداد والقمع، هذاك عنده تأثير بعيد المدى على المجتمع إلى آخره. لماذا هذه الشخصيات معناها اللي مثلا كل يظن أنه والله ضحية الرجل، ونستسهل وصفه بالذكورية؟ ما معنى الذكورية؟ هات نفرقوه المفهوم ونشرحوه، ما معنى الذكورية؟ وهل الذكورية حكر على التوانسة وعلى العرب؟ يعني هذا اللي أنا اللي أحب الأعمال الروائية.
2: سأعود إليك أستاذ علي العامري وأعود لحمادي بلال وأنت الناشر، خاصة في ما طرحناه حول معنى الجرأة للكاتب وللعمل في حد ذاته، والدليل أن العمل إلى حد الآن بخير وأعطى مفعول لمن قرأه ما يقوله الأستاذ علي العامري، ويتحدث عن شخصيات كورنتينا. يعني العمل إلى حد ما وجد صدى لدى القارئ.
4: بالضبط. أنا سعيد باعتباري ناشرا للكتاب بأن استمع إلى مثل هذه الاختلافات في الآراء، ومن جهتي قارئا للنص ناقدا له. في الواقع أنا في علاقة يعني بقضية الجرأة، أنا أرى أن ما طرح لا يمكن أن يكون أجرأ مما كان، وإلا لصرنا نقدم نموذجا متناقضا. بمعنى نحن إن أردنا أن نتحدث عن الجرأة مستوياتها، جرأة سياسية، جرأة دينية، جرأة لنقل أخلاقية بالمعنى مثلا بالمعنى الجنسي الحميم أو ما إلى ذلك، يعني هذه النقاط المختلفة، من الذي يمكن أن يتكلم وأن يتجرأ على مختلف هذه النقاط؟ من كانت له في شخصيته مسوغات تجعله يمكن أن يتكلم في هذا. وفي الواقع نحن أمام شخصيات من عامة الشعب، جميع شخصيات هي شخصيات يعني أستاذة فلسفة، محاسبة منقطعة عن الدراسة، جدة، ممرضة، يعني هي من
2: شخصيات عادية وبسيطة، شخصيات لكن عادية من لها أعماقها ولا خصوصياتها.
4: بالضبط. فإن لا يمكن أن نتحدث عن جرأة مباشرة انطلاقا من هذه الشخصيات، وإلا لصارت الشخصيات تتكلم بثقافة أعلى منها. وهنا صرنا سننقد سلمى اليانجي، كيف تنطقين شخصياتك بثقافة أعلى من المستويات التي قدمتها لسلمى اليانجي؟ لأن سلمى مثلا كان يمكن للمحاسب والممرض والغير أن يكون شخصية مثقفة وغاية في الثقافة، ولكن سلمى لم تمنحنا هذا، منحتنا الصورة البسيطة، وقصدت أن تكون هذه الشخصيات هي من عامة الناس ووظائفها طبعا يعني في هذا المستوى المتوسط. حتى في المستوى، يعني عجبتني مداخلة صديق علي العامري منذ قليل عندما قال النص يستند إلى مرجعية فرويدية، وهو كلام سليم جدا في هذا المستوى، وقال كان يمكن مثلا انطلاقا من حنان أن ندخل إلى غرفة نومها. حتى في هذا المستوى لا يمكن أن ندخل إلى غرفة نوم حنان، ليس لما قاله أستاذي حمادي القسنطيني من أن حنان هي كانت متكتمة على يوميها البسيط، فما ذلك عن غرفة نومها؟ أكثر من ذلك، انطلاقا من النظرية الفرويدية ذاتها، المرأة على غير الرجل، المرأة عندما تنظر إلى العلاقات العاطفية، الجنس هو آخر شيء يمكن أن تنظر إليه في العلاقة، هي لا تقيم علاقتها مع الرجل تقييما ماديا جسديا، بل تقيمه انطلاقا من العاطفة، من المحبة، من الاهتمام، من الرعاية، من الثقة، من
1: من الأمان، من الحماية. كل هذه القيم هي التي تشكل عالم المرأة، ولذلك كذلك لا يمكن أن نتحدث عن إخوتها أو عن أمها، لأن كان يمكن كذلك أن نتحدث عن أمها السيدة سامية في علاقتها بزوجها، وكيف أن زوجها هجرها ليشتغل طبيبا في الخارج، إذن فهي محرومة من علاقة جسدية طيلة سنوات وهي راضية بذلك. وكان يمكن لسلمى إن شئنا أن تدخل إلى غرفة نوم سامية صادق، ولكنها لم تدخل، ليس من باب أن الشخصية هي شخصية محافظة، بل لأن المرأة بما هي امرأة في غريزتها هي لا تولي الجنس المكانة التي يوليها الرجل. لو كانت الشخصيات مختلطة أنثوية وذكورية لو كنا استمعنا إلى سرحان، وهنا أنا سأتعصب إلى الشخصية لأن سرحان يريد أن ينطق اسمه بكسر السين لا بفتحها، هكذا سلمى الياجي أشارت في روايتها. فكان يمكن لسرحان أو للطفي أن لو كان متكلمين في الرواية أن يدخل بنا إلى غرفة النوم، ولكن باعتباري أنهما شخصيتان صامتتان في الرواية فما وجدت مثل ما قلت لا يمكن أن يكون أجرأ مما هو موجود، على أن ما هو موجود يمكن للقارئ مثل ما قرأ منذ قليل صديق علي كذلك عندما قال على لسان سرحان كيف أن تونس هي بلاد لا تصلح للعيش، أقصاها أن تصلح للسياسة فقط. فللقارئ أن يتأول انطلاقا من هذه الرواية نقاطا عديدة تجرأت فيها سلمى اليانجي على كشف زيف العلاقات الإنسانية، وعلى زيف انطلاقا من سرحان تشبثنا بوطننا، أو حتى لطفي تشبثك بوطنك، أنت طبيب وتهاجر الاشتغال في الخارج ولا تبقى في بلدك لتخدم بلدك في محنتها في الكوفيد. يعني هذه النظرة، نظرة الإنسان إلى وطنه وإلى عائلته كذلك، نظرة الإنسان الأب الذي يتخلى عن العائلة، تخلى عن أمه وعن زوجته وبناتها، وتخلى عن زوجته الأولى وابنتها وهي جنين في رحم أمها. يعني هذه مواضيع جريئة للقارئ أن يبني أحكامه انطلاقا من قراءة الرواية، ولكن الراوية وهي تسرد على لسان شخصياتها كل ما سردت في تقديري لا يمكن أن تكون أجرأ من ذلك.
2: فعلا أستاذ بلال مسعودي، كذلك نحب نحيي أستاذ سجيع يعيش بعثتنا تحية خاصة، وهي كانت من المفروض تكون معنا بين ضيوف هذه السارة. إن شاء الله أستاذ سجيع في فرص أخرى، وخاصة أنك تريدين الحديث فيما تطرقنا إليه في هذا المساء في حبر الكلمات. أعود للأستاذ حمد قسمتيني.
3: التوقف دقيقة واحدة عند مسألة عند لفظ الجرأة. لفظ الجرأة ليس لفظا فضفاضا هلاميا هكذا، ارتبط ارتبط بذهنية التحريم حسب تعبير الصادق جلال العظم والثالوث المقدس
2: المفكر السوري الكبير. نعم،
3: إما جنس أو سياسة أو دين، ولا والرواية معناها لم تلامس المدارات
2: هذه الجوانب.
3: سي فيصل، أريد أن أتوقف عند محامل الرغوة الآن.
2: نعم،
3: ورد في لسان العرب أن الرغاء بمعنى صوت الإبل في فضجة، فضجة جوليا الحيوان الإنسان من وضع تحرم فيه من أمسة حقوقه.
2: نعم،
3: والرغوة حمل الناس على الرحيل في الرواية، كل الشخصيات تريد الرحيلة من البيت إلى الحديقة. معنى ذلك هو حنين الإنسان إلى حضنه الأصلي بطهارته وصفائه
0: الطبيعة.
3: نعم، وورد كذلك أرغى فلان، فلان قهره، ولما يقهر الإنسان إلا بهذه الآفة.
0: نعم،
3: وورد كذلك رغاه أي أغضبه، وهي ثورة العالم كامل. أنا لا أرى في هذه الرواية تونسة صراحة، ليس التونسي هذه كونية،
0: لا تكون في أي مدينة.
2: نعم.
3: نعم، ومن المعاني المدلوقة على جسد النص الرغوة هي الصفاء، هي طهرانية وبراءة هي طهرانية وبراءة السن وبراءة الجانب الحيواني في الإنسان، الجانب الطبيعي في الإنسان.
2: نعم،
3: لست من المؤمنين كثيرا بأن المحطة الطبيعية مرأة الذئبوية عند هوبس.
0: لا
3: وتجلى ذلك في عشقها للرغوة الحليب والحنو إلى الضرع الذي افتقدته بحكم صرامة دلال. تقول: ماذا لو اقتربت من أمي قليلا علها تعطيني كعادتها بعض الرغوة. والرغوة افتقاد هزاز، إن الافتقار إلى الصفاء في حرمان جوليا من الحليب لا يسده العشاء بل تسده النافذة تنفيسا. والرغوة بعض من هوية، دلال كانت تلغي الرغوة من قهوتها وهذا يعكس شخصيتها، فلا هي المرتحلة عن مواقفها قررت الانفصال بعد سنة من زواجها لما خير سليم العقد الرياضي فيه في بلدان الخليج. وهي ضاجة خصوصا مع قدوم درة لم تتقبلها، تشعر بالقهر جراء هجر والدها لها وهي في مقتبل العمر وحاجتها إليه. تقول: قهوة أمي الصباحية السوداء بلا حليب ولا رغوة، والرغوة حلم. في بعض ما ثاني النص تغدو الرغوة ورغبة في التحرك من السجن الكبير البيت والصغير الغرفة. فها هي تتلمذ من خلال النافذة الرغوة أولئك الذين يحملون القهوة بعد أن
5: الأكواب ورقية.
3: نعم الأكواب بعد أن منعت الكراسي وبحكم الآف
0: طبيعة.
3: هذا القسم الأول. القسم الثاني وهو خصائص الكتابة السجنية، إن أردت أن تعطي الكلمة
2: لا هناك استراحة غنائية مع جورج وسوف ونعود
3: هذا القسم.

0: للليل وجه مأتمي واحد، وجه الجنازة عندما يتفرق الأصحاب عنك وتنتشي بالروح أوردة التراب. هو طينك المسجور يمنع نفسه من أن يصير إلى تباب. ربما ظن المسافر أنه سيعود يوما، إنما للدرب أحكام الغياب. قد كان ما سيكون حتما. لليل أحجية البداية والنهاية، ربما نرتاح من تعب التورط في الطريق بلا دليل. كان ما سيكون نجما أو سراب. هل كان ما سيكون فعلا؟ قال صوت في المسافر: لا تفتش في حقائبك الكثيرة، لا زمان بها ولا رجع المكان. فتش عن المنسي في لغة الذين مضوا، فتش عن الذكرى وعن وقع الصدى، فتش لتكتمل الملامح في المرايا. كل مرآة بها وجه يشابه وجهك الممحو، فتش في تفاصيل البنان. والليل أغنية المسافر في المدى، لا الدرب أوصله ولا أثر الخطى. ما كان كان، وما تبقى لن يكون قصيدة تلقى وتقرأ في كتاب. لليل أحجية البداية والنهاية، ربما ظن المسافر أنه سيعود يوما، إنما للدرب أحكام الغياب. للدرب أحكام الغياب.
1: كل الشكر لزميلنا فيصل مرزوقي على هذا الإخراج الجميل جدا، ولبلال المسعودي على هذا الإلقاء وهذا الشعر الإبداعي كما عودنا منذ عقدين أو أكثر من عقدين ويكتب الشعر أستاذ بلال المسعودي. كذلك نحب نحيي فريق الكساء الإذاعي على إنجازه لجينيريك هذا البرنامج حبر الكلمات. تعود للكاتبة والأستاذة الدكتورة سلمى اليانجي لتعلق عما قاله الأساتذة حمد قسنطيني والعلي العامري وبلال المسعودي. كثير قالوا.
2: أي نعم، حبيت أن نركز أكثر على القراءة اللي عملها الأستاذي العزيز سي حمادي القسنطيني، ونحب هنا يعني نشير ما يفوتنيش يعني نشير أنه سي حمادي القسنطيني نعتبر وانا عراب التجربة الإبداعية متاعي، كان من المساندين لي من معناها غني عن التعريف من سراء وضباب. كان هو أكثر أول شخص بعد الوالد يقرأ العمل ويعمل لي قراءة خاصة لي، كان ديجا عمل لي قراءة لسراء وضباب ولرقعة الشطرنج للجدار، وكان معناها أكو أول واحد كان متحمس
1: محاطة برعاية.
2: لا معناها هذا ما نجمش ما نقولوش.
1: نعم كاملة تحية للأستاذ منصف اليانجي، للأستاذ حمد قسنطيني، وكل من اهتم بسلمى اليانجي، كذلك لزميلتنا هجر القرقوري. معناتها أعتقد أول ما شفت سلمى كانت مع هجر القرقوري في 2005 تقريبا.
2: استضافتني برشا مع تصحيح أن نوجه لها زادة هي تحية.
1: تحية
2: قلت حبيت أن نحكي على المقاربة اللي عملها سي حمادي، المقاربة الإحصائية اللي فاجأتني على خاطر ما كنتش نتوقع أنه ربما معناها هو سي حمادي هو ناقد من النقاد الهامين، ونتمنى زيدا أنه القراء يكونوا تفطنوا للحاجات اللي هو تفطن لها، أنه ما فهم حتى شيء في الكتاب هذية خاصة اعتباطي. ما فهم حتى شيء عفوي، يعني ما فما حتى شيء تقريبا نقوله أنه والله كتبته وأنا ما في بليش، مثلا اللي أنا نعتمد في المدرسة فرويدية، وإلا أني ما في بليش أنه والله ذكرت كلمة سجن قداش من مرة، ولا قداش من مرة كلمة نافذة، ولا أنا متعمدة لذكر هذوما الحاجات الكل. وبالنسبة يمكن القارئ العادي يمر عليها مرور الكرام، قارئ غير عادي يركز معها ويحاول أنه يستنبط منها برشا استنتاجات.
1: وكذلك هو عندما ينشر العمل ويصبح ملك القارئ
2: بالضبط
1: أينما كان هذا القارئ مهما كان القارئ عادي مش عادي صحيح. فوق العادي صحيح. يعني أصبح ملك للقارئ العادي أينما كان في أي زمان
2: بالطبيعة لكن لهنا حبيت نقول أنه كل كلمة في العمل مدروسة بعناية ومقصودة وأنا كتبتها في كامل وعي وحاجة أخرى راني قبل كل عمل نعمل دراسة شاملة على مستوى الجوانب خاصة كي تتعلق المسألة باضطراب نفسي مسائل نفسية يعني مشاكل اللي هي مثيرة للجدل مثلا كي حكيت على الوسواس القهري راهي بالحق اللي موجود في الكتاب الكل بحذافيره صحيح كي حكيت على متلازمة نتف الشعر راهي موجودة وراهي صحيحة وراهو الأعراض اللي كتبتهم في العمل عن تجربة موجودة وكذلك فما زاد فكرة اضطراب الشخصية النرجسية اللي هو التندنس متاع الخمس سنين التوالة وإذا كان مش أكثر الترند متاع الطب النفسي ومتاع فيديوهات اليوتيوب أنه كل واحد يقول لك توكسيك كل واحد يقول لك والله نرجسيك منحرف النرجسي اللي ما نعرفش أنا الشخص الأناني واللي نرجسي الشخص المستغلي واللي نرجسي الشخص اللي هو ما نعرفش أنا أي حاجة فيه
1: وهو طبيعي في الإنسان
2: هو شوف المشكلة كون الناس واللي تستقي في المعلومات متاحة من اليوتيوب ومن تنمية البشرية والتنمية الذاتية والكتب اللي هما مترجمين واللي غير ذلك راه ومش كل شيء صحيح وأنا ديجا نرجع لمسألة الجرأة كنت جريئة في الحكاية هذه أنه سرحان المؤخر طويل العمل المرت ومصورته على أساس أنه شخصية نرجسية عنده اضطراب غير عادي
3: متوحش
2: يعني لهنا أنا في التالي حبيت نخرجه راه مهوش شخصية نرجسية راهو ضحية ويمكن يكون عنده اضطراب شخصية حدية زيادة يمكن ونقول ديما يمكن على خطر راهو الأمور النفسية الطبيب نفسه ساعات يجيه المريض ما يشخصه إلا بعد 20 حصة ويقول له انت تجم تكون بيبوليخ لا تكون عندك اكتئاب تكون عندك كذا تكون عندك كذا معناها راهو فأحيانا فما برشا أعراض تتشابه وتتلاقى وتتقارب تلقاه يمشي على خطر عنده وسواس قهري والطبيب يعطيه كذاك كسيم ولا درجه سما هذاك تيست باش يقول له راك لاك عندك بدايه اكتئاب انت مش انت تقول ولا تجي مشخص نفسك تقول والله عندي وسواس قهري ولا مشخص نفسك تقول عندي انا شخصيه نرجسيه ولا شخصيه حديه ولا انا راني ثنائي القطب ولا تشخص نفسك من اليوتيوب جي هي حنان تقول لك انا راجلي نرجسي والله قريت سمعت في اليوتيوب قال راهو نرجسي لكن حبيت نأكد في العمل الروائي هذايا أنه نردوا بالنا من هالتسميات هذه على خاطر أحيانا تخليك تهد حياتك كاملة على حكاية غلطة حكاية غلطة معناها حنان بيدها كانت ستقوض حياة زوجية وحياتها كاملة وحياة صغارها وكل شيء على مجرد استنتاجات وكانت تشوف المسألة من زاوية واحدة وما كانتش تعرف الخفايا وإلا الحاجات الدوافع اللي كان سرحان يتصرف على أساسها وسرحان راني ما حبيتش نكون خايبة برشا انتو ما قلتولي بكري يا كتاب نسوي وضد راني أنا ما حبيتش نصور الراجل على أنه كائن متوحش كائن غريب كائن خايب صورت صورة الأب هكا فيه البركة ينجم يكون هو بيدو الأب ضحية أمه راهو هي الحاجة هذيك
3: حميدة
2: هي اللي خليته هكا هي اللي خليته إنسان مدلل ما عندوش مسؤولية تضغطي عليه أبوه كان صار ما معاه وجبره أنه ياخذ زهرة وهي كانت معناها بالنسبة لها زهرة هي اللي تسببت في هيك الكل زهرة هي اللي خليته هكاك كأنه هو غشير صغير يعني ما يعرفش يتحكم في رغباته ولا ما يعرفش يتحكم في حياته
4: تفكيرة وحبت الجوز فقرة عن طريقه
2: بالضبط هاي كاينه هي حابه تستغله ولا بطريقه او باخرى
3: هذا موجود الزواج كمصعد اجتماعي
2: هو صحيح موجود لكن حتى ولدها زاد ما حد ما عندك فيه ما تقول معناها لهنا فما ديما رازلنا ما لازمناش ننساو انه فما خلفيه وراء الشخصيات اللي قاعدين نشوفوا فيهم حتى دليل وحتى الشخصيات النسائيه اللي انا صورتهم كضحايا راهم زاد عندهم اغلاطهم ما هو ماشي ضحايا 100% حتى دلال عندها أغلاطها من ناحية أنها ياسر ستريكت وصارمة وما تحبش ما هيش سوبل وما هيش كما يقولوا احنا يا بيضة يا كحلة ما عنديش رمادي في الحياة متطرفة في أفكارها الأخرى أمهم تحب تشكلهم على طريقتها جابت الطفلة حنان اللي هي ما تعرفش تفكر وحدها تلوج على حد يفكر لها وحد يلقى لها حلول معناها راهو كل شخص في هالدنيا هذه عنده خلفيات وعنده حاجات هي اللي خلات الشخصية متاعته تبنى على الطريقة هذيك. ولهنا هذا هو الموضوع اللي تطرح، ما يزمكش تحكم على الإنسان من زاوية واحدة وأنك تعمل له بلاكة على جبينه، هذاك نرجسي، هذاك عنده اكتئاب، هذاك عنده الوصم هو اللي ما هوش باين.
1: جميل جدا ما قلتي يا سلمى ديانجي. ونعود للكلمة الأولى اللي قلتها في بداية البرنامج، في بداية هذه السهرة، هذا الكتاب وهذه الشخصيات هي عبارة عن كشف الذات،
5: وهذا الأدب. الأدب هو مكشفة.
1: قربنا منتصف الليل، نحاول نلخص أستاذ علي عمري.
5: شوف قبل ما ننسى، احنا تطرقنا هل الرواية كبيرة أو صغيرة، هو راه فما مقاييس عالمية. البابيي دي A4 تقريبا، قريب من حجم يعني القطعة المتوسط يسمى. الرواية في 341 صفحة، تسمى مجازا الرواية المثالية في العالم. يعني ذاك الحجم تقريبا، الرواية رواية متوسطة الحجم تسمى مجازا بالمثالية. شوف هوني هذا أهمية الأدب، أنه يجعل مثلا هذا الكل قارئ ونوادي القراءة والفضاء الإعلامي والفضاء العام عندما يتناول الأدب، الأدب يكون تعلة لمناقشة هذا. يعني الأدب، ثم ناس تقول لك الأدب يجب أن يكون متعة خالصة. أنا أقرأ رواية للمتعة اللغوية الشعرية الصورية الفكرية إلى آخره.
1: نعم.
5: هذا محترم، رأي محترم. فمش كنت أقول لك لا، الرواية يجب تكون ملتزمة كما قلت المدرسة السوفيتية الروسية، الأدب الواقعي ونظل من أجل الكادحين في العالم، أيضا مدرسة.
1: أنا هو خصيتي. نعم.
5: نعم أنا مع أنا هو وسط الأدب. الرواية تكون أدب وفن، يعني أدب وفن، الجانب المضموني الفكري ضروري واللغة العالية ضرورية. هذاك علاش أنا رأينا كي نقول مثلا الروايات المكتوبة بالعامية ضعيفة ولا يمكن حتى نعتها بالرواية، الناس يعتقدوا لي أنا عندي مشكلة إيديولوجية مع العامية. حاشا وكلا، يعني كيفاش نكون معجب عبد الرحمن الأبنودي ويعني وآدم فتحي في الشعر العامي وغيره ونكون لا، الشعرية الشعر شيء آخر، الشعر يمكن أن
1: يكون صوت وضمير الأمة. نعم.
5: بينما شرط الأدب، شرط الأدب هو اللغة العالية. هذا الرواية معنا تطرح أكثر من سؤال اجتماعي طبقي، صراع الأجيال في العائلة، من المتسبب، الطب النفسي مثلا، موضوع مهم جدا. يعني مفرق، يعني ربما أصدم المستمع، رأى فما فرق رهيب وشاسع بين الثقافة المتداولة، تسمى الثقافة المتداولة. يعني أنا نشاهد مثلا فيديو في اليوتيوب أو برنامج تلفزي أو كلمة في صحيفة، مقال في صحيفة أو غيره، وأبني منه حقيقة علمية، رأى ليس هذه مش مصادر علمية، هذه ثقافة فيها الفكر، فيها الصحيح علميا، فيها الانزياحات، فيها سوء الفهم من قبل إلى آخره. لكن العلم، العلم يؤخذ من العلماء قطعا. يعني أنت ما تجيش تتكون علميا في أي مجال رأى إذا ما تقرأش مجلات علمية محكمة، مش أي مجلة عامة، مجلة علمية محكمة. شوف أنت في تونس اليوم أو في العالم العربي كم لدينا من مجلة علمية محكمة، وإن صدرت من يقرأها وبأي عدد من النسخ إلى آخره.
1: تعد الأصابع. أستاذ بلال المسعودي، كلمة أخيرة في هذه السهرة، سهرة ممتعة مع الإصدار الأخير لسلمى ديانجي، كورنتينا والحجر الصحي. هناك متعة في هذا العمل من ناحية النقاش، من ناحية القراءة، من جميع النواحي. هناك استفزاز للقارئ لأن يقرأ هذا العمل ويتابعه، وخاصة وهو العمل الثامن على مدى عقدين من الزمن لسلمى ديانجي، وهي لازالت في عز العطاء. معناتها باش ما نقول أنه كبرت في السن أو كذا، لا لا بالعكس، في عز العطاء في عز شبابها. لكن كلمة أخيرة على هذا العمل اللي أعتقد هناك فاتحة لتجربة أخرى لسلمى ديانجي أو منعرج جديد في كتابات أخرى.
0: بالضبط، وأنا أرجو لها ذلك، لأنه بالفعل سلمى في هذه السن، ليس لا نقول كبيرة في السن،
1: هي سن النضج. نعم
0: بالضبط بالضبط، هي من الكاتبات أو من الكتاب بصفة عامة، بغض النظر عن جنس إناثا وذكورا، المحظوظين الذين بدأوا الكتابة في سن مبكرة وبدأوا الكتابة على أرض صلبة. يعني سلمى منذ روايتها الأولى لم تكن رواية متهافتة وكتابات أطفال وشجعها الناس لمجرد أنها طفلة كتبت رواية، لا، روايتها الأولى هي رواية نعم تفتقر إلى عديد النقاط، فيها ما يلاحظ كذا، ولكنها
1: ومذكرة نالت جوائز على المستوى الوطني بامتياز. نعم
0: بالضبط، نالت جائزة الدولة، يعني شيء مهم جدا. فاليوم وبعد عقدين من الزمن من الكتابة، وفي هذين العقدين سلمى لم تنفك تثبت من كتاب إلى الآخر أن تجربتها تتطور على الأقل بالنسبة إلي، لأني بين كاوس دمشقية وكوارنتينا اليوم وبينه وبينهما مكعب روبيك. أنا رأيت في سلمى ذلك الكاتب الذي لا يرضى عما يكتب، وذلك الكاتب الذي بعد كل كتاب يكتبه يجد نفسه يجعل لنفسه مأزقا، مأزق ماذا سأفعل بعد هذا الكتاب، كيف سأتطور بعد هذا الكتاب. عديد الكتاب بعد أن ينشر كتابهم أو بعد أن يسلموا كتابهم للناشر تجدهم يفرحون ويتفرغون للاحتفاء والاحتفال وينتظرون المديح والثناء حتى يشعروا بالفخر. سلمى لا، سلمى بعد الكتابة تقول لك أنا الآن متأزمة، وصدقا تقولها كذلك، أنا الآن متأزمة، لماذا؟ ماذا سأكتب بعد هذا الكتاب؟ أشعر أنني بذلت مجهودا خرافيا في هذا الكتاب ولا يمكنني تجاوزه إلى ما هو أفضل منه. لكن بعد كل كتاب تبدع سلمى وتنجح سلمى في أن تكتب كتابا جديدا مختلفا مغايرا لما كتبته في الكتاب السابق. لذلك ولذلك أنا أنتظر منها الكثير وأرجو لها مزيد التوفيق إن شاء الله.
1: كل الشكر صديقي الرائع الأستاذ بلال المسعودي. الأستاذ حمادي قسمتيني،
4: أنا حصرت زاوية القراءة في مجال البحث عن أدبية النص، ولذلك معناها تساءلت عن خصائص الكتاب. هي أخضعت ما يسميه سالم الفايدة ببلاغة الصورة في السرد السجني. نحن لسنا أمام سجين سياسي أو سجين اجتماعي كما سجنت القبيلة قتيلتها مع غاز الصمان، نحن أمام سجين وبائي، وهذا تجلى
1: وهو لا يحدث مرة في القرن،
4: مرة في القرن أو فعل لذلك الوقت اقتصروا على
1: وفاجأ الجميع، ما تفاجأ أعظم الدول ما في العالم
4: في هذا الأدب. هناك إعادة تشكيل تجربة إنسانية، فسجن جوليا ومن معها في البيت وإعادة تشكيل مرحلة تاريخية تزهرها العالم. ثانيا هذا النص ورد نسيجه نصا مركبا، لأن السجين في ضيق المكان يلتفت إلى حكاية بقية السجناء، وهذا الذي تم استمعنا إلى أكثر من ثم في الأدب السجني هناك صراع الأجساد مع الجلاد، وهذا في هذه الرواية هناك صراع الجسد مع رهاب الموت. ثم في الأدب السجني يغلب الوصف الحسي، الحواس تشتغل عبر التراسل، وهذا الذي تم تحديدا ووجدنا تدقيق للتفاصيل، لأنه ليس هناك مركز مهمش لأنه سجن، التفاصيل، الغرف، الأبواب، النافذة، المأكولات،
1: الوقت تقريبا انتهى.
4: نقطة وحيدة، ثم خاصية تثبت تطورها الوحيدة تقريبا في هذا الجيل، تحدثت عن كيفية ميلاد نص من لحظة ولادته لحظة إعدامه، وهي المذكرات. الوحيد في تونس الذي كتب هذا وقد نظرت له جوليا كريستيفا كيفية ميلاد النص هو فرج الحوار في كتابها الموت والجرذ
5: والبحر
4: والموت والجرذ. هذا دليل قاطع
1: في تونس.
4: هذا دليل قاطع على تطور التجربة لأول حنان حين كانت تكتب معناها مذكراتها عبر مراحل ثم عدمتها قصة بلادة نص.
1: نعم، كل الشكر. اقترح عليك أستاذ حمادي قسنطيني أن تحتفظ بهذه الدراسة النقدية وتقدمها في حفل توقيع كتاب هذا العمل الروائي لسلمى اليانجي عندما يكون جاهزا هذا الحفل التوقيع أو نشره كذلك في
4: بذلك منذ قليل
1: نشره في مجلة الحياة الثقافية أقل ممكن يصير بهذا العمل وتكريم لهذا العمل. كل الشكر أستاذ علي العامري، كل الشكر أستاذ حمادي قسنطيني، كل الشكر بلال المسعودي، كل الشكر الدكتورة سلمى اليانجي.
2: شكرا لك.
1: نلتقي في كتابات أخرى إن شاء الله كالعادة. كذلك أشكر مهندس ومخرج هذه الحصة فيصل المرزوقي، سالم عيسى، مقطع لليوم كثوم من الحان سيد مكاوي يمسح.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. بداية من يوم الاثنين وإلى غاية يوم 31 من أوت القادم يكون بإمكان الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا إجراء الفحص الطبي المجاني بمراكز الصحة الأساسية المستوصفات مع ضرورة استظهار المعنيين بالأمر بملفاتهم الصحية المدرسية بعد تسلمها من معاهدهم الأصلية. ينفذ مهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص الاثنين إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والجماعي والسياحي وسيارات اللواج والنقل الريفي بكامل ولايات الجمهورية انطلاقا من الساعة 5 صباحا إلى حدود الساعة 9 ليلا، وذلك على خلفية عدم تنفيذ سلطة الإشراف تعهداتها وعلى رأسها زيادة في التعريفة حسب ما أكده معز السلامي النائب الأول لرئيس الجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعرف. في العالم وفي مستجدات الملف الإيراني، قال التلفزيون الإيراني أن الولايات المتحدة استهدفت ليلة الأحد الاثنين برج اتصالات في قرية بمدينة سيريك جنوبية البلاد، وأفادت وكالة تسنيم بسماع دوي انفجار في مدينة جاسك، في حين قالت وكالة مهر أن دوي انفجارات سمع في مدينتي بوشهر وكنغان جنوبية إيران. فالأثناء قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية لشبكة CNN أن الحرس الثوري الإيراني أطلق النار على سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. إلى ذلك نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله أنه من المتوقع أن تشهد ليلة الأحد الاثنين موجة أشد من الهجمات الأمريكية على أهداف عسكرية إيرانية مقارنة بالتي نفذت صباح أمس الأحد. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: عشرة ديما.

وقد ضاع رشدي وقد ضاع عقلي مذ تبدت وأقبلت وقد ضاع رشدي وقد ضاع عقلي مذ تبدت وأقبلت.

أتزعم أن الريق أتزعم أن الريق مني محلل فريقي مدام والمدام حرام حرام.

الحياة لقبلتها بين العقيق وزمزم. فوالله لولا الله والخوف والحياة لقبلتها بين العقيق وزمزم. وإن حرمت يوما على دين أحمد فخذها على